استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
3: ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونحن هذا سعيه إلى الجنة وهذا سعيه إلى النار. هذا همه الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا همه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم الذي يملي له ويزين له ويتربص له. إن سعيكم لشتى، هذا من أهل الصلاة وهذا من قاطعي الصلاة، هذا من المزكين وهذا من المانعين للزكاة، هذا من المؤدين للأمانة وهذا من الخائنين للأمانة في أوقات كان في ذلك أو في غير ذلك من الأمور. هذا همه رضوان الله وخوفه من عقاب الله ويسعى لرضوان الله، وهذا ليس له هم إلا نفسه الأمارة بالسوء والدنيا الدنيئة سريعة الزوال وشيكة الانتقال. هذا يخشى الله تعالى في البيع والشراء فلا يخدع ولا يغش ولا يرابي ولا يحلف اليمين الفاجر، وهذا لا يهمه إذا جاء المال من حلال كان أم من حرام. إن سعيكم لشتى، هذا يتكبر وهذا يتواضع، هذا يصل رحمه وهذا يقطعها، هذا يبر أبويه وهذا يعكهما ويقطعهما ويسيء إليهما، هذا يتحرى الصدق في كلامه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يبالي إن كان يكذب في اليوم 1000 مرة، لا يبالي إن كان يكذب، هذا يكف يده عما حرم الله سبحانه وتعالى وهذا يمد يده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا يغش ويخادع ويأخذ الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله ويبتز الناس في وظيفته دون أن يراعي الله سبحانه وتعالى، وهذا يخاف الله فلا يمد يده إلى الحرام ولا تطمح نفسه إلى الحرام. هكذا الناس في أحوالهم. إن سعيكم لشتى، حال الناس على هذا الحال. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتبع وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الناس. فأما من أعطى واتبع وصدق بالحسنى، أعطى، أما من أعطى واتبع. كلمة أعطى أطلقها الله تعالى في هذا المقام، لم يقل أعطى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إنما قال أعطى، أطلق العطاء ليشمل العطاء وعطاء المال وعطاء العمل وعطاء الكلمة وعطاء الجهد وعطاء الدعاء وأي عطاء كان يمكن أن يقوم به الإنسان. فأما من أعطى واتبع، جاهد في سبيل الله، أعطى روحه لله، أعطى ماله لله، كلمته أعطاها لله، فلا يتكلم إلا بأمر بمعروف ونهي عن المنكر وذكر الله سبحانه وتعالى وإصلاح بين الناس. فأما من أعطى واتبع، كلمة أعطى كما قلت أطلقها الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام ليشمل العطاء كل عطاء، ليس المال فقط وإنما كل عطاء يمكن أن يقدمه الإنسان فهو عطاء محمود يتقبله الله تعالى ويكون سببا لتيسير اليسرى لهذا الإنسان الذي أعطى. أصلح ذات البين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا عطاء، هذا عطاء، صلة الرحم عطاء، الإحسان إلى الجار عطاء، الكلمة الطيبة عطاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطاء، عطاء يتقبله سبحانه وتعالى، يتقبله الحق سبحانه وتعالى من هذا المعطي. فأما من أعطى واتقى، اتقى ما حرم الله، أيضا أطلق، لم يقل اتقى شيئا واحدا فقط، وإنما اتقى ما حرم الله سبحانه وتعالى على جهة الشمول وعلى جهة العموم، فلم يكذب لأن الكذب مما حرمه الله. واسمعوني جيدا، الكذب مما حرمه الله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يكذب المؤمن ونحن نصلي ونريد أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا ونحن في وظائفنا وفي مجال أعمالنا وفي الدوائر الحكومية والعسكرية وفي كل مكان، والخطباء والعلماء والكل معنيون بهذا الأمر؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكذب المؤمن؟ قال: ما آمن بالله من إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب. فالله تعالى يقول: فأما من أعطى، أعطى كما قلت على جهة الشمول، فأما من أعطى واتبع، اتقى ما حرم الله، اتقى الربا مثلا، اتقى الزنا مثلا، اتقى السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، اتقى التزوير والخداع والغش والنفاق، اتقى الظلم والجور

ليس مؤمنا على جهة الحقيقة، فهو لا ينفق وهو لا يعطي وهو لا يجاهد وهو لا يريد أن يفعل شيء، يريد أن يعيش في هذه الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. هذا حال كل من جنح إلى الدنيا ورضي بالحياة الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، بخل بماله فلم يعطي المال حين يطلب منه في سبيل الله، لا في الإنفاق في سبيل الله ولا في الصدقة ولا في أعمال الخير ولا حتى فيما كلفه الله تعالى به من الزكاة وإخراجها وأدائها وأداء الأمانة التي هي بين يديه. ما أكثر الناس، ما أكثر الناس، ما أكثر البخلاء، ما أكثر البخلاء الذين يشحون بالمال ساعة وجوب إنفاق المال، وما أسرعهم للإسراف والتبذير ساعة لا يجوز إخراج المال في المزامير والملاهي والمغاني والملاعب والمفرقعات والألعاب النارية، سخاء وكرم. لكنهم عندما يطلب منهم أن ينفقوا في سبيل الله تجدهم بخلاء أشحاء والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. وها هنا كلمة بخل في مقابلة أعطى أيضا أطلقها الحق سبحانه وتعالى. فهناك من يبخل بالمال ساعة وجوب إنفاق المال وإخراجه، وهناك من يبخل بالكلمة الطيبة ساعة وجوب إخراجها، وهناك من يبخل بكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من هذا أو رهبة من هذا أو طمعا في رضاء هذا. وهذا يبخل بالكلمة الطيبة، وهذا يبخل بالإصلاح بين الناس، وهذا يبخل بالجهاد في سبيل الله، وهذا يبخل بنفسه في العطاء في سبيل الله. على هذا النحو، واسمعوها جيدا، وهذا حالنا كلنا، وهي معادلة حكاها الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات، والناس على هذا النحو كلهم، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، بخل واستغنى يعني كأنه في غنى عن رحمة الله وكأنه في غنى عن لطف الله وليس بحاجة إلى الله، ركونا بما لديه من المال أو الجاه أو السلطان أو الأولاد أو العشيرة أو السلاح، لا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ما حكمه؟ فسنيسره للعسرى. يعني أن الطاعة في الحقيقة تجر إلى طاعة، وأن المعصية تجر إلى معصية أثقل منها وأشد منها. فإذا اقترف الإنسان معصية ولم يستغفر الله ولم يتب إلى الله تعالى منها قادته تلك المعصية إلى معصية أعظم منها وأضم منها وأشد منها، حتى يشرك بالله والعياذ بالله، والشرك ظلم عظيم، والشرك ظلم عظيم، حتى يكون من المشركين ليكون من أهل النار والعياذ بالله رب العالمين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قيل في رواية عن الإمام علي بن أبي طالب وعن غيره أنه كان مع النبي في بقيع الغربد في جنازة، كانوا يشيعون جنازة، فقال النبي فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وتلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى الآيات. ولكي نخرج من إشكال ما يقال إن الإنسان مسير لا مخير، لا، الإنسان مخير وليس مسيرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحديث الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي عليكم أن تفهموه جيدا. قالوا: أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال: قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. معنى الحديث أن للإنسان مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن أطاع الله ذلك مقعد.
وإن عصى الله تعالى ذلك مقعده في النار وهو بالخيار، إما أن يذهب إلى مقعده في الجنة ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وإما أن يذهب إلى مقعده الذي أعد له في النار ونعوذ بالله من هذا المقعد. والكلام واضح، وقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى، دليل على أن الإنسان إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى سيسر لهذا المقعد الذي في الجنة، وأما إذا بخل واستغنى وكذب بالحسنى فطريقه ومؤدى بخذلان الله له وعدم توفيق الله له سيؤديه هذا الخذلان وهذا الطريق إلى النار والعياذ بالله. والأمر أوضح من عين الشمس في تفسير هذه الآية، ولا إشكال فيها ولا غبار فيها، على أن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هم يفهمون أنه مثلا بعض الناس لا يفهمون الكلام جيدا، يفهمون أن من شرب الخمر أن الله قد خلقه لشرب الخمر، وأن من زنى خلقه الله من أجل أن يزني، وأن من سرق خلقه الله من أجل أن يسرق، وأن من قتل النفس المحرمة خلقه الله من أجل ذلك، وأن من أشرك بالله قد خلقه الله من أجل هذا. لا لا لا لا، يقول الحق سبحانه وتعالى في آية واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الغرض من خلق الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق، أي خلق له، أي ميسر له أمر العبادة. الصلاة هل يمنعنا منها أحد؟ الزكاة هل يمنعنا منها أحد؟ نعم، النفس الأمارة بالسوء هي التي تجر الإنسان وتخدع الإنسان، والشيطان الرجيم هو الذي يمنعه من ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالله تعالى يدعونا إلى الخير، والنفس الأمارة بالسوء تدعونا إلى الشر، تجعلنا نكذب ونخدع ونغش ونأكل أموال الناس بالباطل، ونمنع المواريث أهلها وحقوق الناس أن نعطيهم حقوقهم، تمنعنا أنفسنا، تجعلنا نغش، تجعلنا ندخل في معاملة ربوية. ما أكثر المرابين هذه الأيام، نقول لهم الربا حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع ذلك هذه الآية بوضوحها وجلائها وفهمها وصدقها وصراحتها لا تقضى عند كثير من الناس. لا لا لا لا لا، أي قرآن هذا؟ ما هذا القرآن الذي يمنعني من الاستفادة من مالي؟ يقرض الناس، ما أكثر الذين يقرضون لديهم أموال، والناس هذه الأيام بحاجة إلى طاقات شمسية وألواح شمسية ومنظومة شمسية، يستقرضون من هذا التاجر أو من هذا البنك أو من هذا الصراف 100,000 سعودي 150,000 سعودي ويشترط عليهم فوائد عليها، إما أن يعطوه جزءا من أسهم هذا الارتواز لا على سبيل الشراكة، لأنه يطلب ماله أن يعود كاملا، ثم يريد إضافة على هذا المال الزيادة الربوية في الماء أو في الأسهم أو في الاستفادة من الماء أو في فلوس غيرها. هذا حرام، هذا الذي لا يجوز. أين من يسمع فيفهم؟ أين من يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ والذين يبيعون ويشترون بما يسمى بالمرابحة، مرابحة يشتري له سيارة أو منظومة شمسية بمبلغ معين ويفترض عليه أن يقضي هذا المال بأكثر مما أعطاه هذا التاجر وهذا المنك، وهذا عين الحرام. وأيما حيلة لا تنطلي على الله سبحانه وتعالى هذه حيال، وإنما الحيلة في ترك الحيال. المهم نحن نقرأ هذه الآيات بوضوحها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الناس، أن ييسر طريق الخير لنا، أن تكون أنفسنا سمحة سهلة في طاعة الله، لا نتثاقل صلاة ولا نتثاقل زكاة ولا نتثاقل جهادا في سبيل الله ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. عندما يهيئنا الله لهذا الأمر هذا من توفيق الله، لأن من هيئ لهذا الأمر معناه أن الله تعالى قد هيئه لأن يكون من سكان الجنة، من أهل الجنة التي لا موت فيها ولا ضعن فيها ولا سفر منها ولا تعب فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أدري كيف يتلقى الناس هذا الكلام، هل يتلقونه بإيمان وتصديق ويقين ورغبة وشوق إلى لقاء الله وطموح عارم للوصول إلى هذا المكان الآمن، الجنة، هذه الجنة التي
يا محل الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن لا يصله الإنسان إلا إذا تجاوز مراحل الخوف في الدنيا وصبر على خوف الدنيا وتعب الدنيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للبشرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأن ما حمله على البخل وما حمله على الشح إلا عدم التصديق بوعد الله بوعد الله الذي وعد من أنفق وتصدق بعشرة أضعاف ما تصدق به. ليس مؤمنا، ليس مصدقا، يعني ليس على يقين من أمره، ولذلك تجده شحيحا بخيلا لئيما كريها أحمق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن معصية إلى معصية، أولا يشح بماله، ثم يمنع الناس حقوقهم، وترى الأسرة عشرات السنوات تطالب القسمة وإجراء القسمة، يمنع يمنع يمنع، وإذا امتثل لأمر القسمة الجبرية طالب الكثير من المال بحجة أنه كبير الأسرة وأن لديه أولادا، وهكذا يطمح ويطمع فيما لا يحب له أن يطمع فيه. وهكذا الشيطان يعني يزين له هذا المبلغ اليسير والمال اليسير ليحرمه جنة عرضها السماوات والأرض، يحرمه من رضوان الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه الذي من أجله ناضل ومن أجله كذب ومن أجله خدع ومن أجله حلف اليمين الفاجرة ومن أجله زور ومن أجله خان وطنه ومن أجله باع دينه ومن أجله فعل الأفاعيل كلها، ما يغني عنه ماله إذا تردى، لن ينفعه ماله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. استجيبوا لله إذا دعاكم، استجيبوا لله إذا دعاكم للصلاة، استجيبوا لله إذا دعاكم للزكاة، استجيبوا لله إذا دعاكم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استجيبوا لله إذا دعاكم لأن ترشدوا الناس وأن تعلموا الناس وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، استجيبوا لله حين أمركم بصلة الرحم، واستجيبوا لله حين أمركم بطاعة الوالدين، واستجيبوا لله حين أمركم بالصدق وأداء الأمانة، واستجيبوا لله حين أمركم بالجهاد في سبيله، واستجيبوا لله إذا واجهتم أعداء الله حين المواجهة، فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم العلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله عليم بالظالمين. استجيبوا لله ونحن في حالة الصراع والجهاد والمواجهة بيننا وبين أمريكا والطاغوت المتمثل بأمريكا وإسرائيل وأعوانهم المنافقين العرب وغيرهم. استجيبوا لله حين يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا، قال في هذا المقام لا تهنوا، وقال في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله عليم بالظالمين. وقال في مقام آخر: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن لوم المجاهدين في سبيل الله والمقاومين والمحاربين لأعداء الله أشد عليهم، أشد على المجاهدين من طعن السيوف والرماح والسهام والقنابل، أشد عليهم إن طعن المجاهدين في ظهورهم ولومهم في مثل هذه الظروف لا يجوز. بالأمس عقد اجتماع لعلماء لبنان المقاومين المؤمنين الحق الصادقين، وأفتوا بوجوب دعم المقاومة، وهذا هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يقوم به العلماء، لأنه كلام الله وكلام رسول الله وهدي الله، ولأن الواقع يقتضي ذلك، لأن أناسا أثبتوا جدارتهم في مواجهة أعداء الله لا يجوز لنا أن نطعن في ظهورهم، لأن الطعن في ظهورهم والتشفيك في أمرهم معناه إعانة لخصومهم وأعدائهم عليهم، وإعانة الخصوم ليس إعانة على هؤلاء المجاهدين فقط، بل على أنفس هؤلاء الناس الذين يطعنون، لأنهم لن يسلموا أبدا من شر الأعداء، لأنهم ينظرون إلينا بعين واحدة، فلا فرق عندهم بين سني ولا شيعي ولا مذهب ولا مذهب، أبدا الكل عندهم سواء، العرب والمسلمون عندهم سواء، ينظرون إلينا بعين واحدة، بعين البغض وعين الحقد وعين الكراهية وعين العداوة، وهذا ما يصرحون به ليلة صباح مساء. فلا يجوز أن نطعن في ظهور المقاومة ولا في ظهور المجاهدين في سبيل الله، ولا أن نشككهم أن نشكك فيهم ولا أن نلومهم، هذا مقام يجب أن نكون الناس فيه كلهم على سواية واحدة وظهر واحد وسند واحد وقلب واحد في مواجهة أعداء الله. وأنا أحذر كل من يتكلم في أعراض المجاهدين والمؤمنين والصابرين في المقايل في المجالس فوق السيارات في الأماكن العامة في الأماكن الخاصة، عليهم أن يتقوا الله، في قنوات الإعلام عليهم أن يتقوا الله، قنوات الإعلام التي دائما ما تبرز ما يخيف المسلمين ويضعف قلوب المسلمين ويثير الرعب في قلوب المسلمين عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله، إنهم بفعلهم هذا يخدمون أعداء الله ويتولون أعداء الله، والله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. سؤال خطر ببالي وأنا أقرأ هذه الآية، هذا الكلام يوجه لمن؟ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لو فرض
أن هذه الطائفة التي وجه إليها هذا الكلام هي الغالبة والقاهرة والقوية وذات الشوكة، وهي المهيمنة والمنتصرة على أعداء الله. هل الكلام يوجه إليها بهذا الكلام؟ ليس بحاجة إلى توجيه هذا الكلام إليهم، لأنهم في حالة نصر، في حالة قوة، في حالة تمكين، في الشهية مفتوحة لهم بأن يستمروا في هذا الحرب وفي هذا الجهاد، لأنهم يتغلبون على العدو ولأنهم ينتصرون على هذا العدو، وهذا ما تقتضيه الفطرة السليمة، والناس يفهمون هذا الكلام. هذا الكلام في الآية الكريمة إنما يوجه لمن خالط الشك قلبه وتسرب الخوف إلى قلبه. يقول الله تعالى: لا لا لا لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم، فيكم قتلى، فيكم جرحى، فيكم إصابات، دمرت بيوتكم، بنيتكم التحتية دمرت، لكن عليكم أن تصبروا. لماذا؟ لأنكم أنتم الأعلون. أعلون بماذا؟ العدو بسلاحه، بطائراته، بما لديه من تكنولوجيا حديثة قوي وعالي، لكننا في الحقيقة أعلى. من حيث ماذا؟ أعلى من حيث الحجة، من حيث الحق، من حيث الصدق، من حيث أن الله تعالى معنا، لأنه ختم الآية: والله معكم. فمن كان مع الله فهو الأعلى. وفي الآية إشارة إلى أن العاقبة ستكون لكم، وإن كنتم في ظاهر الأمر ضعفاء، لكنكم في الحقيقة مع الله أنتم الغالبون، وأنتم الأقوياء، وأنتم الأعلون. إذن فلا يجوز أن نضرب السلم من أعداء الله ونحن في حالة المواجهة، نجعلهم هم يطلبون السلم. افهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا. فطلب السلم من أعداء الله حالة المواجهة معناه الضعف، معناه الخور، معناه الاستسلام لأعداء الله، وهذا ما نهى الله تعالى عنه في أكثر من ندى. قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا في أحد، عندما جرح من جرح من أصحاب النبي وقتل من قتل من أصحاب النبي وأثر ذلك في نفوسهم، أمرهم الله تعالى بأن يلحقوا أعداء الله حينما خرج أبو سفيان مرة ثانية عندما توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، وقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكنكم كما قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله رحمته والجنة، وهم لا يرجونها أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وحق على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون أكثر صبرا وأكثر تحملا وأكثر اجتهادا وأكثر عزيمة وأكثر شكيمة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا قال: ولا تهنوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني الاستسلام، وأنتم الأعلون والله معكم. اليوم في حالة مفاوضات، سمعتم والكل سمع كلمة رئيس أو مستشار ألمانيا، يعني رئيس وزراء ألمانيا، وهو يقول إن أمة تهان على أيدي إيران، الإيرانيين، يعني أمريكا تهان في حالة المفاوضات. لماذا؟ لأن المؤمنين يفاوضون بقوة وعزيمة بعد أن طلبت أمريكا المفاوضات ولم تضربها إيران ابتداء. وهذه الآية عندما نقرأها: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لا تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأنها تنهانا عن ابتداء طلب السلم نحن. لكن أما إذا طلب السلم منا سنفاوض وسنحقق أعلى قدر من الإنجازات في حق المسلمين، في حق المسلمين. وعندما جاء النبي في صلح الحديبية ومعه 1500 نفر، الذي طالب الصلح هم أهل مكة ولم يطالب الصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الصلح في مصلحة الإسلام والمسلمين كما هو معلوم. فالآية واضحة: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هذه الآية ترد على كل من يدعو إلى الاستسلام وإلى الخضوع لإملاءات وشروط أمريكا وإسرائيل، يقولون نريد أن نعيش. هذا العيش عيش الجبناء، عيش الضعفاء، عيش الخائفين، هذا ليس بعيش، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء.
إنما الميت من يعيش كئيبا كاسا باله قليل الرجاء. هذا الميت على جهة الحقيقة، أما ذو العزة والكرامة والشهامة فهو الحي، وهو الحي على جهة الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في عزتنا، في كرامتنا، في شهامتنا. وبالتالي هذه الآية الكريمة تنهانا أن نطلب السلام مع أعداء الله حتى يطلبوا هم السلام معنا، وأن نقف في وجوههم، وأن النصر بوعد الله سبحانه وتعالى حين قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومعنى قوله لن يتركم أي لن يحرمكم جزاء أعمالكم، لن يحرمكم جزاء الصبر بالنصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتثين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن وضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة القساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، اللهم ادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أضماء من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار، وبارك لنا في الزروع والثمار، واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأقدار يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
0: آفاق اف ام،
2: الكون في القرآن.
0: الكون في القرآن.
3: الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم:
4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
3: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا، ثم يبلغ شابا، ثم يكون شيخا. قال تعالى:
4: ولقد

0: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى: هو

0: فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل وهداه السبيل وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
2: وتلا فيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك. في القرآن الكريم وعن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفي الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن أهل البيت عليهم السلام، عن الصالحين من أبناء الأمة، الكثير والكثير مما يؤكد ويحث وينبه وبتأكيد كبير على ضبط منطقك، على أن تسيطر على ما تقول بضوابط الشرع والأخلاق والحكمة. وهذه مسألة مهمة، لأن من أكثر الظواهر في واقع الناس قلة الانضباط في الكلام، من أكبر ما فيه خلل في واقع الناس، ومن أكبر ما يحصل فيه الخطأ والتقصير والمعاصي والإساءات هو الكلام. لأنه كما قلنا سابقا، الإنسان كثير الاستخدام للسانه، هو من أسهل الجوارح استخداما، لكن المسؤولية التي تتعلق به كبيرة، وحتى الذنوب التي ترتبط به كبيرة وخطيرة. فيأتي الحث على أن نسعى إلى أن ندرك مسؤوليتنا فيما نقول وتجاه ما نقول، ويتبع ذلك ما نكتب، لأنه تابع لقولنا ما نكتبه. هذا العصر حصلت الطامة الكبرى مع وسائل الإعلام، مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع كثرة الكلام. الناس في هذا العصر ربما يكثرون الكلام أكثر من أي عصر قد مضى، يكثرون الكلام بإسهاب في كل المواضيع. يأتي أي شخص ليتكلم في معظم المواضيع، حتى التي لا يمتلك تجاهها أي معرفة ولا خلفية ولا أي شيء، هو جاهز سيصدر الأحكام ويقول أي شيء. وهي قضية خطيرة، علينا مسؤولية فيما نقول، مسؤولية كبيرة إلى درجة أن رقابة الله علينا في ذلك رقابة عجيبة. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة بجوارنا يحصون علينا ما نقول من خير أو شر. الكلام في واقع الناس له تأثير كبير، ما أكثر ما تسبب الكلام في كثير من الفتن، في كثير من العداوات، في كثير من المشاكل، في كثير من تقطع الأوصال، جفاء بين القرابات والأرحام، بعد بين الأصدقاء والأصحاب والرفاق، تباين بين أبناء الأمة الواحدة. أشياء كثيرة تحصل، كلام وراءه الكثير من الشر ووراءه الكثير من الخير. ولذلك يحتاج الإنسان أن يدرك مستوى المسؤولية تجاه ما يقوله أمام الله سبحانه وتعالى، وأن كلامه جزء من عمله محسوب ومكتوب. وهل يكب الناس على مناخرهم في قعر جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك. الإنسان إذا جازف بالكلام قد يتكلم بكلام إما أنه كلام مسيء، أو كلام يكشف به سرا لم يكن ينبغي أن يكشفه، أو كلام يسيء إلى نفسه، كلام يترتب عليه تبعات، فإذا أراد أن يتلاحقه، أن يتلافى تأثيره، صعب عليه ذلك واحتاج ذلك إلى تأثير عليه. أما الصمت، إذا كان الإنسان لا يتعجل بالكلام ويحرص على أن يكون كلامه موزونا بمعايير صحيحة، فلو فات عليه بعض الكلام يمكن أن يلحقه، يمكن أن يتكلم به فيما بعد، أن يستدرك ما فاته مما كان ينبغي أن يقوله ولم يقله، ممكن أن يتدارك ذلك وأن يتكلم بذلك. لكن ما كان قد سبق منه من الكلام الذي لا ينبغي وأراد أن يتداركه يصعب تداركه. وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، تحفظ كلامك من السقطات والهفوات والتعبير المسيء والتعبير المخزي والتعبير الذي له تبعات سلبية، أن تحفظ نفسك من ذلك. احفظ ذلك بشد الوكاء، الوكاء أصله ما يربط به فم القربة، وهو تمثيل، بمعنى أن يكون لديك من الوعي والشعور بالمسؤولية والتوازن والسيطرة على منطقك ما يحفظ كلامك، ما تستطيع به أن تسيطر على نفسك. لأن البعض من الناس يصل إلى درجة أن يفقد السيطرة على نفسه في الكلام، هذه حالة خطيرة جدا. البعض مثلا إذا غضب سيتكلم بأي شيء، فقد السيطرة على نفسه، أو في حالة الرضا فقد السيطرة على نفسه سيتكلم بأي شيء دون أن يكون كلامه موزونا. فلحرص الإنسان على أن يتعلم السيطرة على نفسه تجاه ما يقول، ليكون ما يقوله موزونا بالمعيار الصحيح، معيار الأخلاق والشر، ومعيار القيم، ومعيار الحكمة أيضا، الحكمة.

يا قلنا هو ذو

لكم باكون معه نذيرا.

كذب بالساعة سعيرا.

كان على ربك وعدا مسؤولا.

أولئك من أولياء ولكن متعتهم

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية، مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا، وضربونا في عمق أوطاننا، وأزهقوا أرواحا ظاهرة، وسفكوا دماء زاكية، وأيتموا أطفالا، ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه، ولا جرم أجرمناه، ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك، وكلأهم بكلأتك، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنوا

0: مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتجاج عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 31 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية مسألة هامة من دين الإسلام ومن فرائض الإسلام. هذه المسألة مسألة القبلة. القبلة أيها الإخوة والأخوات كانت في أول الإسلام قبل الهجرة، إلى أن مضى بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 أشهر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، يصلون إلى الأقصى الشريف. كانت قبلتهم وقبلة كل من آمن بالله واليوم الآخر، كانت تلك قبلة المؤمنين جميعا، قبلتهم الأولى، قبلتهم الأولى. ولكن الله سبحانه وتعالى نسخ التوجه إلى هذه القبلة وحولها الله تعالى إلى الكعبة المجهرفة، إلى جهة المسجد الحرام. وقال السفهاء من الناس، من اليهود والنصارى وغيرهم، ما ولاهم عن قبلتهم حينما حول الله القبلة، قال الله عنهم: سيقول السفهاء، الذين لا عقل لهم يفكرون به، الذين لا عقل لهم يميزون به، بأن المشرق والمغرب لله، وأن الجهات لله، وأن الخلق عبيد الله، يوجههم الله تعالى بما أراد وما شاء، يتوجهون بأمر الله إلى أي جهة يريدها الله ويشاؤها أن يتعبدوه إليها. فقالوا: ما ولاهم، ما ولا محمد، ما ولا محمد عن القبلة الأولى بيت المقدس، وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، صلوا عليها سنوات. فتاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى موته 23 عاما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 عام وهو في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، وعام و4 أشهر بعد الهجرة كان يصلي إلى بيت المقدس. ولكن المفسرين ذكروا لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب بعد هجرته أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، كما سيأتي في الآيات التي سترد بعد هذه الآية، سنذكرها عند موضعها، ما السبب الذي كان الحب الذي ظهر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرغبة في التحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ولم تظهر هذه المحبة والرغبة قبل الهجرة حينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، قل يا محمد أجب عليهم بأن الله سبحانه وتعالى له المشرق والمغرب، وهو الذي يأمر عباده يتوجه إلى أي جهة كانت، اختيار من الله وأمر منه، وما على عباده إلا أن يسلكوا ما اختار الله لهم من القبلة في مشرق الأرض أو مغربها، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبيد الله هداية خلقه إلى طريقه وصراطه الذي رسمه لعباده، الذي يؤدي بهم إلى طاعة الله ورضوانه، التي تؤدي بهم إلى الفوز بالنتيجة والخاتمة والثمرة والفوز الأكبر بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدها الله تعالى لمن استقام واهتدى إلى صراطه واهتدى بهديه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم، هنا الخطاب لطائفة سماهم الله أمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية وموضع آخر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وهنا قال جعلناكم، يخاطب جماعة أو فئة من الناس، من سائر الناس، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشهيد أيها الإخوة والأخوات، الشهيد على الأمة لا يكون إلا من أوسطهم، والوسط من الأمة هو الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى. فالشهداء هم خيار الأمة، وأن من كل ذكر الله في هذه الآية أمة وسط يكون شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة الوسط، على هذه الأمة الوسط. فمن بعض ورد في بعض التفاسير أن هذه الآية كانت ونزلت في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم هم الأمة الوسط، سيكونون شهداء على الناس، على سائر الناس، ويكون الرسول شهيد عليكم، شهيدا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بهم من اتبعوه وآمنوا به. ولكن الكلام لا يستقيم على هذا المعنى بصورة واضحة وجلية، وهناك من المفسرين من فسروا أن الأمة الوسط هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعدول القادة، هنا القادة الذين يقودون أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي اختارهم الله لقيادة هذه الأمة، سيكونون شهداء. وهنا الشهداء الذي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مقيمين للحجة، لأن يذكر الشهداء يطلق على من قتل في سبيل الله، وأطلقه الله سبحانه وتعالى على أناس آخرين لم يقتلوا في سبيل الله، منهم هؤلاء الذين يشهدون ليتكونوا شهداء، هذه الأمة الوسط يكونوا شهداء. إذن فسمي الشهيد شهيدا، وسمي المقتول في سبيل الله شهيدا، والمقتولون في سبيل الله شهداء، بمعنى أنهم لا يستقيموا المعنى إلا بمعنى أنهم قد أقاموا الحجة لله سبحانه وتعالى بجهادهم في سبيل الله، وبيعهم نفوسهم من الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فقيامهم وجهادهم فيه حجة على من لم يقم ولم يجاهد، حجة لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يوم يحتج الله تعالى على عباده الذين لم يسلكوا طريقه ولم يؤمنوا، فيحتج الله تعالى بالمؤمنين بالمتبعين لهديه وصراطه. ولذا سمي الشهداء من هذا المعنى، من هذا القبيل، ومن هذا المعنى سمي المقتول في سبيل الله شهيدا، لأنه حجة يحتج الله تعالى بهم على من لم يجاهد في سبيل الله ولم يبالي بالتضحية في دين الله. وهنا هذه الأمة الوسط هم جماعة ممن أوكل الله إليهم وأوجب عليهم قيادة الأمة من العدول. وهناك أدلة أخرى تدل على من هم الذين أوجب الله عليهم القيادة الأمة، وأوجب على سائر الناس اتباعهم والسلوك واكتفاء أثرهم في مرضاة الله سبحانه وتعالى ولإقامة دين الله، كما تقدم في آية من آيات سورة البقرة حين دعا نبي الله إبراهيم، حين قال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قائدا يقود الناس ويتولى أمرهم ويدير حياتهم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهنا القادة، قادة الأمة، هم العدول الذين وهبوا حياتهم لله سبحانه وتعالى وأخلصوا دينهم لله، هم الأمة الوسط الذين يستشهد الله تعالى بهم، وهم ممن يجعلهم حجج على خلقه، يحتج الله بهم، يحتج الله تعالى بهم على خلقه ممن عند عن طريقه ولم يكتفي أثره بأنه جعل عليهم شهداء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا على هؤلاء القادة والأمة الوسط بأنه أبلغ الحجة الذي حمله الله تعالى إياها، أبلغها جميعا، ولكن حملها هؤلاء الأمة الوسط، حملوها حق الحمل وبلغوها إلى سائر الخلق، وأرادوا قيادهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعش من الإسلام، من تاريخ الإسلام، إلا قدر 23 عاما، والقرون التي كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأزمان التي تلت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون مأمورون باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا كانت الشهادة بمعنى الشهادة العادية، وهو أن يشهد بأنه قد بلغ، كيف يشهد على أناس وقرون لم يحضروا في أوساطهم ولم يدري ولم يعلم بما عملوا؟ ولكن الآية تدل على أن في كل قرن وفي كل عصر وزمان أمة وسط وقادة وهدى وأعلام هداية يحتج الله تعالى بهم بأنهم دعوا الناس إلى طاعة الله وإلى هدى الله وإلى إقامة دين الله وإلى إقامة شرع الله، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا سائر الخلق والتزم هذه الأمة الوسط بما دعا الله سبحانه وتعالى، ونقلوه وأرادوا قيادة الخلق إلى هدى الله ودين الله. فهؤلاء هم الشهداء الذين يستشهد الله تعالى بهم على سائر خلقه، كما قال الله: شهداء لتكونوا شهداء على الناس، بأنكم أردتم قيادهم وقيادتهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وإقامة دين الله وشرع الله في هذه الأرض، وأن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغكم وأقام الحجة عليكم لحملها إلى بقية الأناس الذين لم يعش في زمنهم ولم يصل إليهم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه القبلة التي حولناك إليها يا محمد، وحولنا وأمرنا المؤمنين أن يتجهوا إليها، وهي الكعبة المشرفة شطر المسجد الحرام، التي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبل ذلك وهي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالتحويل وبإذن الله، كما أن العبادة إلى تلك القبلة وبأمر الله، وكان في ذلك اختبار، لأن التكاليف من شأنها والحكمة منها الابتلاء والاختبار لعبادة، ليتميز من سيعمل بتكليف الله وبأمر الله، ومن يرفض ذلك ويختار طريق الشقاء وطريق اتباع عدو الله إبليس عليه لعائن الله. وما كان الله وإنها لكبيرة. فإذا تحويل القبلة حصل فيها ابتلاء واختبار، انقلب على عقبيه من انقلب، ولم يعجبه التحول ممن كان قد آمن من اليهود أو النصارى أو من سائر المشركين الذين لمزوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعابوه بالتحول عن هذه القبلة التي سار عليها الأنبياء من قبله، وتوجه إليها الأنبياء والمؤمنون من قبله بالعبادة والطاعة قرون كثيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه المسألة، مسألة التكليف، مسألة تحويل القبلة، هي هي كبيرة أي شاقة ثقيلة على النفوس، حين اعتاد الناس التوجه إلى قبلة ثم أمرهم الله بالتحول والتوجه إلى قبلة أخرى في جهة أخرى، وبالأخص أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معهم المسلمين أصبحوا يتوجهون إلى جهة أخرى تماما، لأن بيت المقدس إلى جهة الشمال الغربي من المدينة، ومكة المشرفة إلى جهة الجنوب، يعني تحولوا من جهة إلى جهة أخرى تماما. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يذكر في هذا في معنى هذه الآية أنه ذكر بعض المسلمين أن كيف صلاتهم التي كانت من قبل تحويل القبلة لسنوات كثيرة، وصلوات المسلمين الذين لقوا الله تعالى وهم لم يصلوا إلى الكعبة المشرفة إلى جهة المسجد الحرام، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ذلك تلك الصلوات حق وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولن يضيعها الله سبحانه وتعالى، لأنها كانت عبادة لله سبحانه وتعالى وتوجه إلى جهة بأمر الله، فما كان الله ليضيع إيمانكم، وإن الله سبحانه وتعالى يحفظ الأجر والثواب لمن تعبد لله إلى الجهة التي أمر الله بالتعبد إليها، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الله رؤوف بعباده، تكررت هذه كثيرا في آية القرآن، رؤوف الرحيم، الرؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد، فالله رؤوف تعم نعمه على عباده، وهو رؤوف بهم يتأناهم في هذه الدنيا، ويريد منهم الخير، ويريد منهم الطاعة والاستقامة، لأنه يريد أن يخلدهم في جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يريد أن يعذبهم، ولا يريد إلا الجميع الهداية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر عباده في هذه الحياة بما اختبرهم به من الطاعات والعبادات. ولا يمكن أن يقول قائل بأن رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته ستكون في الدنيا وفي الآخرة على سبيل سواء، لا، في تختلف رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته لعباده في الدنيا بأن بسط عليهم النعم، بأن سهل لهم سبل الهداية، والطاعة لله سبحانه وتعالى، بأن لم يعاجلهم بالعقوبة، بأن فتح لهم أبواب التوبة، بأن أمدهم بألطافة، بأن ملأ الدنيا بالعبر والعظات والمذكرات التي تدعو عباده إلى طاعته وهدايته. فإذا خرجوا من هذه الدنيا ولم يستفيدوا من رحمة الله ولا رأفته، فإن الله سبحانه وتعالى في الآخرة سيحاسبهم بعدله وحكمته، ولن يكون رأفته ورحمته إلا لمن خرج من الدنيا مؤمنا تائبا. إذن يختلف رأفة الله ورحمته باعتبار الحياة الدنيا عنها باعتبار الحياة الأخرى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى كيف تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى أو من بيت المقدس إلى جهة المسجد الحرام، قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء. يا محمد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبا وراغبا أن تتحول القبلة من البيت المقدس إلى جهة المسجد الحرام، وكان هذه الرغبة ظهرت بعد هجرته، أما قبل هجرته فلم يكن هناك داع لهذه الرغبة، ولا لماذا أيها الإخوة والأخوات والمستمعون والمستمعات؟ لأنه كان في مكة، بإمكانه أن يتجه إلى الكعبة المشرفة داخل مكة، ويتجه في نفس الوقت إلى بيت المقدس، يستطيع أن يجمع، لأن الكعبة في جهة، يستطيع أن يجمع بين الصلاة إلى الكعبة المشرفة والصلاة إلى بيت المقدس دون أن يكون هناك تعارض. لكن وقد أصبح في المدينة أصبح الأمر لأن جهته تختلف بحسب المكان الذي هو فيه، فأحيانا في بلد معين قد يصلي الناس إلى جهات مختلفة بحسب موقع الكعبة من ذلك البلد، فكل قطر وكل بلد يتجهون إلى جهة غير الذي يتجه إليها أهل بلد آخر، لأن الجميع مأمورون أن يتجهوا شطر المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن الحق من الله سبحانه وتعالى، أنه يختار ويوجب على عباده أن يصلوا إلى أي جهة كانت، وينسخ الله ما شاء. وهنا كما ذكر العلماء والمفسرون أن هذه الآية أو هذه العبادة، عبادة الصلاة، أول ما دخلها النسخ في جهة في موضوع أو في مسألة القبلة. القبلة الآن نسخت في هذه الآية، نسخ التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، وأصبح التوجه الواجب والشرعي إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة. ولو صلى مصل مهما صلى إلى بيت المقدس فلن يقبل الله سبحانه وتعالى منه، ولن يقبل الله تعالى عبادته ولا صلاته، لأنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف عند هذا القدر، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة القدر. استودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالسي مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تنزل فيه الخيرات، شهر فيه يعود الناس إلى رب العباد، يتدارسون كلام الله فيما بينهم، شهر فيه يتزاور الناس، شهر فيه يتحرك الناس في أعمالهم بجد بمثابرة، يتوكل الناس فيه على الله، فيه وفي كل الشهور. إلا أن الناس في شهر رمضان يرجون ثواب الله أكثر من غيره، ويطمحون لرضوان الله أكثر من أي شهر آخر، فهو شهر القرآن، وهو شهر الخير، وهو شهر الصيام، وهو شهر أفضل من الشهور الأخرى، شهر يتلى فيه القرآن آناء الليل وأطراف النهار، الناس يتوافدون على كتاب الله ويحفظون كتاب الله ويتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مجلس القرآن على مائدة الرحمن، نتلو معكم أجزاء من القرآن الكريم، ونتدارس معكم آيات من القرآن الكريم، من أجل أن نستفيد جميعا، من أجل أن تحفنا الملائكة، وأن يدخلنا الله سبحانه وتعالى في أوسع رحمته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فمرحبا بكم أيها المستمعون الكرام، نرجو منكم الإنصات والمتابعة من أجل أن تستفيدوا وأن نستفيد جميعا. والإنصات هو مطلب الرباني، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومع بداية الجزء العاشر ومع الطالب فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن

قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم

كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم

كثروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم

0: خيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: أحسنت بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما. مرحبا بك أخي علي، تفضل من سورة الأنفال من الآية 60، اقرأ بارك الله فيك.

0: بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
1: أعيد الآية من أولها.

بارك الله فيك أخي، جزيت خيرا. الآن المعشر من بداية سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت بدون بسملة،

0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما. أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، وهكذا استمعنا إلى التلاوة المجررة مع معية الإخوة، فجزى الله الجميع خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: بصير.
1: عن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى وعزتي وعظمتي وكبريائي وجودي لأدخلن داري ولأرافقن بين أوليائي ولأزوجن حور عيني المتحابين في المتواخين في المتحببين إلى خلقي.
2: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
3: آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم:
5: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها ينتظرون تلقي الأمر الإلهي، وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك أي ثمانية.
4: الأعداد في القرآن الكريم:
0: من أمن الزمان خانه ومن أعظمه أهانه. البعض من الناس قد يطمئن إلى حالة معينة يعيش فيها، حالة يسر، حالة تيسر للظروف المادية واطمئنان، ويتصور أن الزمان بنفسه سيستمر على تلك الحالة، وأنها حالة هي هكذا من تلقاء نفسها، وإنما يبقى مسايرا للزمان والأمور ستستمر على ذلك النحو من دون أن تتغير. ثم يفاجأ فيما بعد أن هذه الأحوال تغيرت، الأحوال تتغير والظروف تتغير في واقع الناس، وهناك أسباب لتغيرها واختلافها، وتتداخل الأسباب، أسباب على المستوى الشخصي من الإنسان نفسه، أسباب على المستوى الجماعي منك ومن مجتمعك، أسباب أحيانا تتداخل مع بعضها. في هذا العصر تتداخل الأسباب إلى حد كبير، يعني المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية تؤثر بنفسها على ظروف الناس في بلد معين أو في عزلة معينة. يعني أحيانا المتغيرات على المستوى الدولي وهي بعيدة هناك قد تصل تأثيراتها إلى داخل قريتك النائية، إلى ذلك الواد، لتؤثر على بدوي في خيمته. الأحوال تتداخل والمؤثرات تتداخل، ولهذا لا ينبغي أن يتصور الإنسان أن المسألة مجرد مسايرة للزمن. الناس في أعمالهم، في مواقفهم، في نفسياتهم، في تصرفاتهم، في اهتماماتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، لهم علاقة بالكثير من المتغيرات التي تحصل عليهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأ هذا حتى من الواقع النفسي للناس، في تفكيرهم، في ثقافتهم، في اهتماماتهم، في دوافعهم، في توجهاتهم، ثم في واقعهم العملي. ولذلك ينبغي أن يحمل الإنسان الوعي تجاه الأسباب وآثارها ونتائجها في واقع حياته، في ظروفه، وكذلك المجتمع كمجتمع، الأمة كأمة، ولو كأمة معينة داخل الأمة، ليكن لدينا وعي عن الأسباب وما ينتج عنها من تغيير في واقعنا، في ظروف حياتنا. ما الذي يكسب به الناس برعاية الله سبحانه وتعالى الذي هو مدبر شؤون السماوات والأرض وملك السماوات والأرض والحي القيوم؟ ما الذي يمكن أن يكسب به العزة، الكرامة، اليسر، السعة بحسب وعده سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمكن أن يؤثر على الناس في مستويات معينة؟ وأيضا النظر الواقعية، ما الذي يحصل في ظروف هذه الحياة حتى والناس يتحركون لأداء مسؤولياتهم؟ وقد يحصل في مراحل معينة والأحوال تتغير من حال إلى حال، فينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي وأن يكون واقعيا، ولا يفاجأ بالمتغيرات التي تحصل في الواقع، لأنه لم يكن عنده نظرة إلا نظرة ساذجة، تصور أن الأمور ستستمر على ذلك النحو. إذا كان الإنسان يحسب حساب المتغيرات ويعرف الأسباب، والمجتمع كمجتمع يتحرك بناء على ذلك، يبني توجهاته، سياساته، مواقفه على أساس من هذا الوعي، فهذا سيفيد الناس في تفادي أشياء كثيرة، وفي أن يكون لديهم تجلد وتحمل، وفي أن كذلك يسلموا من الكثير من الإشكالات الناتجة عن تفاجئهم بالمتغيرات. ومن أعظمه أهانه، من أعظم الزمن يعني تهيبه وأكبره ورأى في الظروف والواقع من حوله أنه واقع لا يمكننا أن نفعل فيه شيئا ولا أن نؤثر فيه بشيء، وأنه ليس أمامنا تجاهه إلا الاستسلام، وأن ندع كل شيء يؤثر علينا كما هو دون أن نسعى للحد من ذلك، فهذا يؤثر على الإنسان، يسبب له الهوان، لأنه كما قلنا الله سبحانه وتعالى قد هيأ الأمور على أساس من الأسباب. الإنسان أن يسبب، أن يتحرك، أن لا تكون عنده نظرة اليأس، أن لا ينظر إلى الواقع من حوله بإكبار حتى يكون يائسا من إمكانية التأثير أو التغيير أو التفادي لشيء من المخاطر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يريح المرض خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال جل من قائل: هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا، يعني لا غيره. هو الذي يعني لا غير الله يفعل ذلك، ولا غير الله يقدر على ذلك، ولا غير الله جل جلاله يملك ذلك. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلم الإعراض؟ فلم الإعراض؟ تماما كما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل هناك من يرزقنا غير الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور، استمر الناس في عتو ونفور، فلم يحمدوا الله ولم يشكروا الله ولم يسبحوا الله ولم يذكروا الله. والله تعالى يشير في هذه الآية إلى آية من آياته العظيمة، وهي أنه يرينا البرق، البرق الذي نراه في السماء ونشاهده. من الذي يحدثه؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعله على هذا النحو؟ نحن نرى البرق، وكيف يكون عندما السماء تضيء بالبرق ونتوحى بعد البرق صوت منه الرعد سواء. يقولوا: الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر. يقولوا في المثل هكذا: الوعد كالرعد والإيفاء. ما معنى ذلك؟ قالوا أنه إذا ظهر البرق معناه بهمن بالرعد، قد يكون مطرا، لكن فهو يشير إلى شيء بعده مباشرة وهو الرعد. كذلك الحال مع الوعد مثل الرعد، مثل ما إذا وعد الإنسان لابد منه، ما يتخلفش الوفاء بالوعد. كذلك الحال إذا جاء البر معناه به، يعني لا بد أيضا. الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر، نسأل الله التوفيق. الوعد كالرعد، الرعد الصوت الذي يحدث، وهذا في الدلالة على سرعة الضوء. سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت، سرعة الضوء أكثر من سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر في اللحظة الواحدة، في الثانية الواحدة. قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله الذي أرانا البرق، وهذا آية من آيات الله، دليل واضح على وجود الله. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قوله خوفا، قوله خوفا، يعني بعض الناس عندما يرى البرق يخاف من البرق، ما وبعض الناس يرى البرق ويستبشر به. بعض الناس عندما يجي صورة البرق تلك الدمعة الشديدة يخاف، مراعي متوحيد المه للصفعة فوق راسه، يعني أنه الصاعقة تأتيه، ما والذي يرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء. هم راعي بعد البرق قارح شاهدنا، وهذا من آيات الله. والكل قد شاهد عندما تظلم الدنيا، تظلم الدنيا تماما، كما قال تعالى في سورة البقرة: ما ظلمات ما في سورة البقرة أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يا أدنى عندما تظلم الدنيا بالسحب السوداء وتغطي السحب السوداء ويرجع النهار ليل من سواد السحب، ثم يأتي البرد ثم تأتي الرعود والصواعق، إذا جاء رعد فرحمة، الرعد معناه أنه الشحنة حق الكهرباء هذا قد فتتت ما عادت، أما إذا ما بشرع معناه بالصاعقة، صواعق وصواعق، والصواعق الإلهية عندما تنزل تنزل، والله تعالى يصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء. ولذلك ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ليروا جزءا من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يرسله بين الحين والآخر من باب التذكير، وما نرسل بالآيات إلا تقويما. وإلا لو شاء الله مثلا مع أمريكا صواريخ، مع الدول العظمى صواريخ، هذه الصواريخ تزن كذا ظن يعني 1000 كيلو 2000 كيلو من المتفجرة، أما صواعق الله لو أرسلها صاعقة واحدة تكتمه بإزالة المدينة بأكملها إذا أراد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يرسلها وكل شيء عند الله تعالى بمقدار، مقدار سبحانه وتعالى كما تقدمنا في الآيات السابقة إنا كل شيء خلقناه من، إذا أراد أن يجعلها ضخمة وقوية أرى يتحقق مراده، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي يريكم البرد خوفا، خوفا هذا حال من يعني وأنتم خائفون، حال كونكم خائفين، وطمعا قالوا ما يكون هذا خوفا مفعول لأجله، لأنه لو قال هو الذي أرسل هو الذي يريكم البرد إخافة، أي خافة بالألف سيكون مفعول لأجله، لكن عندما أتى بالمصدر خوفا ما صح، فالأنسب له أن يكون حالا من المرسل إليهم، من المرسل إليهم، أي حال كونكم خائفين وحال كونكم طامعين. فالذي يخاف مثلا الذي في السفن في البحر عندما تأتي الأمطار وتأتي البروق والرعود والصواعق لا شك أنهم في حالة من، لأنه لا ملجأ لهم، لا يابسة، البحر من حواليهم، البحر يحيط بهم، ليس لهم ما يلجؤون إليه، ليس لهم ما يستكنون إليه أو به، ليس لهم أشجار يلجؤون إليها أو كهوف أو ملاجئ أو بيوت، هم في البحر ليس لهم إلا ما رحمة الله سبحانه وتعالى. قال خوفا وطمعا، وطمعا كذا أو في حالة الإنسان هو في حالة السفر في الصحراء ولا حال ما به ملجأ يلجأ إليه، أيضا هذا يأتيه البرق فيخاف الإنسان من البرق، لأنه ربما تكون عاقبة هذا البرق صاعقة تأخذه. وضمعا الناس يطمعون عندما يخيلون البرق يرون ملامح البرق يقولون اليوم إن شاء الله خير، اليوم خير مضار ونعمة وإن شاء الله يكون خير. قال خوفا وضمعا، لا شك أن الناس عندما يشاهدون هذه الأشياء يعني تستروح أنفسهم وتطمئن قلوبهم ويرجع الأمل إلى نفوسهم. قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب انتقالا سقناه إلى بلد ميت في موضع آخر، هذه في سورة الروم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.
وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، في حالة إبلاس وحالة حيرة وحالة شك وحالة يأس وحالة قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله الذي يحدث ذلك. الناس يلحظون عندما يصابون بالجدب والقحط والسنين، يصلون إلى حالة ومرحلة من اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا مجال. من سيسقينا؟ من سينزل الأمطار؟ من سينشئ سحاب الثقال؟ من؟ هل بأيدينا؟ يصل الناس إلى مرحلة ثم يأتي المطر فجأة. على الناس أن يفهموا أن المطر الذي جاء إليهم ونزل عليهم لم يأتي هكذا من نفسه، وإنما هناك من جاء به وهو الله سبحانه وتعالى. فلماذا ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يجادلون في الله سبحانه وتعالى بالباطل؟ لماذا يكفرون بالله؟ اليوم هناك الكثير من ما يسمون بالحداثيين والتقدميين والثقافيين، على هذه الأشياء كلها من الطبيعة وليست من الله، ليس هناك رب، يقولون هكذا. الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء. لماذا؟ لأنهم يريدون يعني أن يتنصلوا من المسؤوليات والواجبات والتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على كل مسلم وعلى العباد جميعا. الله تعالى كلف الناس من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، ولأن الدين على هذا نحن قالوا ننكر الله ابتداء مسلم شغله سواء من هذا التكاليف كلها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولادك فأولاد ثم أولادك فأولاد. والعجيب أن هؤلاء يلقون رواجا بين أوساط الناس، ولا سيما الشباب والنساء، ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت وفي غيرها، يلقون من يسمعهم، يلقون من يسمعهم. قال يعني عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. عندما يسمع الشباب هذا الكلام يتأثرون به ويدخل إلى قلوبهم، وإذا حل في قلوبهم لم يحل الإيمان في قلوبهم إلا بصعوبة. هذا إذا كانوا يبحثون عن الحقيقة، أما إذا لم يبحثوا عن الحقيقة ترى كثيرا من الشباب قد أنكروا وجود الله وصاروا ملحدين حتى في بلاد الإسلام والمسلمين، حتى في بلاد الإسلام والمسلمين للأسف الشديد. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. من ينشئها إلا الله سبحانه وتعالى. وسماها ثقالا لأنها مثقلة بالماء بالأمطار، لأن السحاب إذا لم يكن فيها مطر تبدأ بيضاء وخفيفة، أما السحاب المثقلة بالماء سوداء وثقيلة، والناس يعرفون ذلك ويميزون بين السحاب الخفيفة وبين السحاب الثقيلة. السؤال الذي يطرح نفسه، من أوجد السحاب؟ هل أوجدت نفسها؟ قطعا لا، الذي أوجدها ما؟ والله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم تعلم؟ ألم ترى وتشاهد وتعلم أن الله يجري يدفع سحابا ثم يؤلف بينه؟ يؤلف بين السحاب، السحاب إذا كلام السحاب يتكون من السحاب، السحاب الثقيلة قوية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يراكم السحاب فوق السحاب حتى تصبح ثقيلة كبيرة الحجم. فترى الودق وهو المطر، الودق هو المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال هذا السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. احنا بنشاهد السحاب عندما تنزل برد صغار، ولأمر ما من رحمة الله جعله قطعا صغيرة حتى لا تضر بني آدم، ولو شاء أن يجعل حجمها أكبر لفعل، وقد فعل ذلك في بعض البلدان، وشاهدنا حين أرسلها الحق سبحانه وتعالى كيف أتت على بيوتهم وعلى سياراتهم، ولا سيما البيوت الذي بنيت من الزجاج كسرها دمرها، يعني على شكل كتل كبيرة أكبر حجما. كيف لو أراد الله تعالى أن يجعلها مثل السيارة بحجم السيارة وأكثر من ذلك؟ معناه هلاك هلاك، والله على كل شيء قدير، وما نرسل بالآيات إلا تقويما. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. جبال سماها جبال وهي جبال، جبال برد. من الذي أمسك هذه الجبال في الهواء؟ لماذا لم تصبر من نفسها؟
الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك هذه الجبال أن تزول. أقرب الأدلة وكل الشواهد في هذه الدنيا تدل على الله وتشهد على الله سبحانه وتعالى وتشهد لله تعالى بالوحدانية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. من شدة لمعان البرق يكاد هذا اللمعان أن يذهب بالأبصار. يبلغ الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تعالى يلفت أنظارنا ويثير دفائر العقول ما في العقول من دفائر، لأن هذه الأشياء كلها لم تحدث من نفسها وإنما وراءها محدث هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا تكفرون ولماذا تنكرون ولماذا تجحدون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما ينبغي فعل ذلك؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وبالتالي بما أن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى علينا أن نحمد الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين. قال في موضع آخر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض. من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما كان لكم أن تنبتوا إذا ما به مطر ما به ماء ما به أشجار ولا به ثمر ولا به زروع والناس في قحط جدا. انظروا إلى نعمة الله، لا ينبغي إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إنكار الله فيما أنعم الله تعالى به على عباده. على الناس أن يحمد الله، على الناس أن يشكر الله. عندما زرعت الزرع حقا قال تعالى أأنتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وسبح باسم ربك العظيم. المقوين هم المسافرين المحتاجين إلى الوقود سواء وكل من احتاج إلى الوقود. لا إله إلا الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تلك الصورة الجليلة التي تبهج النفوس.

عندما ترون الخضرة والجمال القلوب ترتاح. كان اليوم الشمس الدولة سواء كانت صنعاء مليئة بالمنتزهات بالمسلمات. صنعاء القديمة عندكم ما من مسجد إلا وجواره مكشامة، ما هذه البستان، بستان الفلان بستان، وفيها من أنواع الأشجار والثمار والخيرات، وكان اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي. يفتح واحد غرض طالوت ويتفرج على خلق الله سبحانه وتعالى. اليوم المقاشم أصبحت ما يابسة، معظم مقاشم صنعاء كلها أصبحت ما يابسة. إضافة إلى المقاشم بواحي صنعاء، صنع حد براء حمل، هذا بلاد سلحان هانا في الروضة. كانت الدنيا نعمة، والأشجار كثيرة، والجوز واللوز والبرغوث والفرسك، وكان الناس يختلفوا من ما يشيل لها الماء، السيل ولا الساقي، يختلفوا ياكلوا ياكلوا ياكلوا برغوث ما تصادف من الأشجار. كانت النعمة موجودة، كانت النعمة. لكن كثير من الناس بدلوا نعمة الله ما كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا. خرجنا تحت شجره، قال يطلع له حكى العائله له خبرته، وبدل ما يحمد الله ويشكره يغنوا ويرقصوا ويخزنوا، ويجي وقت الصلاه هم ما صلوا قالوا له اذا عودتم، وهم في تلك الحال في حاله عدا مع الله، عدا ظاهر. النعمه نعمه الله، والخلق خلق الله، ما فيهم من نعمه من الله، ولكنهم بدلوا نعمه الله ما كفرا كفرا. واللي انقذ عندنا يصيروا طالع فوق صنعاء ويعسلوا ويشربوا المعسل دولتهم هذا ما يشربوا اشياء هانا هانا هانا هانا، ويجي وقت المغرب هم مخزنون ويشيشوا ولا صلوا ولا شيء. كيف نرجو ان تعود نعمه الله علينا؟ كيف نامل ان يرحمنا الله تعالى ونحن على هذا النحس لا نحمده ولا نشكره ولا نذكره ولا نصلي ولا نصوم ولا نستغفر ولا نصلي على رسول الله ولا نتواضع؟ كيف نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ والذي يغني يغني وحلقات مسلسلات أفلام، شباب طول الليل فوق الإنترنت فوق السكة التي فوق الحجر التي، والكل أشاهد هذه الأشياء. إذا كان الناس على هذا النحو كيف يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وهم على هذا النحو؟ لاحظوا، سواء فأنبتنا به من حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، العذب والأجاج، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذا خطاب الله لبني آدم، استفهام تقريري وفيه معنى التوبيخ لهم، يعني النعمة التي بين أيديكم هل تعرفونها أم لا؟ من أين جاءت إليكم؟ من أعطاكم إياها؟ من منحكم إياها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تصرفون أو تؤفكون؟ ما الذي يصرفكم عن حمد هذه النعمة وشكر هذه النعمة؟ والله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا حمدتم الله وشكرتم الله بالقول وبالفعل، بالقول تقول الحمد لله اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة

باب الحمد والشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. وعندما يمتثل العبد أمر الله سبحانه وتعالى يكون بذلك تعرض نفسه للمزيد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ومن توفيق الله وتثبيت الله تعالى له. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: هو الذي يريكم المرض خوفا وطمعا، أي لا أحد غيره يفعل ذلك، وينشئ السحاب الثقال. نسأل الله أن يسقينا الغيث. اليوم نسمع الناس يستغفروا، نعم الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب قبل الفجر بعد الفجر كنت عند كل وقت الاستغفار مطلوب، لكن الاستغفار ليس مجرد قول. بعض الناس حتى الاستغفار يستثقلونه يستكبرونه، لا يريدون أن يستغفروا، عنده أن يردد القصيدة الفلانية والزامن الفلاني والأغناء الفلاني عشرات المرات ولا أن يقول أستغفر الله العظيم أتوب إليه. عنده طابع للأشياء أخرى، لكن الاستغفار ثقيل على لسانه ضيق على صدره والعياذ بالله. نسأل الله اللطف والسلام. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والاستغفار ليس مجرد قولك أستغفر الله العظيم، نعم قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الاستغفار قبل أن يكون باللسان والندم بالقلب والعزيمة في القلب على عدم العودة إلى الذنب والشعور بالندم على ما أساء الإنسان وعلى ما أخطأ وعلى ما فرط في حق الله سبحانه وتعالى، انكسار النفس، ذلة النفس، خشوع النفس بين يدي الله، اعترافها بما أجرمت: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا قبل أن نقول أستغفر الله. الكلام إنما هو تعبير عما في النفس، فلا بد أن يكون الكلام مصادقا لما في نفس الإنسان، مصادقا أو صادقا، مصادقا لما في قلب الإنسان، سواء يصدق ما في قلب الإنسان. وكذلك التوبة مطلوبة، ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها هذا هو الاستغفار. أما أن يستغفر الإنسان وهو مصر على الذنب يقول أستغفر الله والزكاة لا زالت عنده لم يخرجها، أو أستغفر الله والأوقاف وحقوق الأوقاف المساجد وغير المساجد الأوقاف حقوق الأوقاف لا زالت عنده ولم يخرجها، ويقول أستغفر الله وحقوق الناس عنده، مثلا التركة ما زالت بيد كبير الأسرة من الأولاد أخواته لم يصلن إلى حقهن، وهو يقول أستغفر الله. هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أو عنده حقوق الناس الآخرين، أو أنه يستغل يعني حاجة الناس، أو أنه يأكل أموال الناس بالباطل ثم يقول أستغفر الله، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. هذا استغفار كاذب، هذا استغفار المنافقين وليس استغفار المؤمنين الصادقين المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى. فالاستغفار مطلوب، والله عند وعده لا يخلف الله تعالى الميعاد. وإذا رأينا أن وعد أن رحمة الله قد تأخرت علينا، فعلينا أن نتهم أنفسنا لا أن نتهم الله سبحانه وتعالى، ولا أن نشك في الله. علينا أن نعرف أن الخطأ من أنفسنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندنا أنفسكم. عندما تتغير النعمة كما تقدم لنا بالأمس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما نزل بلاء إلا بذنب، هكذا قال الإمام علي عليه السلام، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء عن الناس إلا بالمن بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بالاستغفار، بالإنابة إلى الله. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. قال: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما بدلنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين،
ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، واجعل آخر دورنا ومتقنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: عشان يدمر إسرائيل
7: يحرقوا والدهم حريق.
6: فوضنا
8: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد.
7: اكسب تلابيب
9: مزلزل
10: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
11: يا إخواننا في محور المقاومة،
12: يا مجاهدين في سبيل الله،
13: من اليمن إلى العراق،
14: في لبنان، في إيران، في
11: في سوريا لدك العدو، ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نصر ولا شهادة وجبال الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر عز ولا

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 22 من ذي القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026. وكالعادة نقرأ أبرز العناوين التي وردت في الصحافة الورقية والرقمية أيضا لليوم، بداء من صحيفة الثورة. إذن البداية من صحيفة الثورة وطالعتنا في عددها لهذا اليوم، وفي صفحتها الأولى: وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات إعلانا للجهوزية ونصرة لفلسطين، الشعب اليمني في استنفار دائم ويقظة عالية تجاه تحركات الأعداء. الإمارات صهيونية ما قبل التفكك، أظهرت الضربات الإيرانية تحول الإمارات إلى منصة رئيسية للعدوان على إيران. 150 منزلا فلسطينيا بجوار الأقصى اشترتها الإمارات لصالح جمعيات صهيونية. أيضا هذا العنوان: مواجهات دامية في شبوة، تجدد الاشتباكات في هرمز وطهران تحذر من مخاطر الوجود العسكري الأمريكي على أمن المنطقة. الخارجية الإيرانية الرد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب قيد الدراسة. عراقجي وزير الخارجية يقول مخزون الصواريخ الإيرانية ارتفع إلى 120%. العفو الدولية تدعو إلى وقف نقل الأسلحة إلى الكيان. المقاومة تواصل التصدي وتنفذ عمليات الرد على جرائم الاحتلال. من العناوين: معاريف العبرية لنتنياهو لمجرم الحرب تقول ارحل، الجبهات التي فتحتها تحولت فخاخا استراتيجية. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة، من صحيفة الثورة، وجاءت هذه العناوين: حملة ميدانية لإزالة المخلفات والسيارات الراكدة في شوارع العاصمة صنعاء. بقراءة تحليلية ورؤية استشرافية، صدور كتاب استراتيجية محور المقاومة وتآكل الردع الصهيوني. طبعا للصحفي والناشط السياسي أحمد الضبيبي. من العناوين: الأرصاد هطول، أمطار رعدية متفاوتة الشدة وأجواء حارة. الاثنين المقبل تدشين مخيم مجاني للعيون بمديرية دمت في الضالع. فقدان 20 متسلقا إثر ثوران بركان دوكونو في إندونيسيا بالأصح. ننتقل مستمعينا من الثورة الصحيفة إلى موقع المسيرة نت. بعمليات نوعية تجاوزت الحدود إلى العمق، المقاومة تكبد العدو خسائر جسيمة وإقرار صهيوني بالنزيف. وقفات شعبية في عموم المحافظات تأكيدا على الجهوزية واستمرارا للتعبئة. باحثون سياسيون: المقاومة تسقط عقيدة الحرب الخاطفة وتفرض على العدو استنزاف طويل الأمد. مسيرات شعبية في عدة مدن إيرانية دعما وتأكيدا لخيارات القيادة والقوات المسلحة. بمسار ردع توجته بتصدي للتصعيد الأخير، إيران تنهي عقود الهيمنة الأمريكية وتفرض سيادتها بالنار. تصعيد صهيوني متواصل في سوريا، توغلات مستمرة وقصف لا توقف وسلطة لا تتحرك. طهران تكشف تفاصيل العدوان الأمريكي بالأمس وتؤكد إحراق مدمرات أمريكية. ننتقل مستمعينا من المسيرة نت إلى 26 سبتمبر نت، وطلعنا الموقع بهذه المواضيع: الجيش الإيراني هاجمنا 3 مدمرات أمريكية واشتعال النيران فيها. تداعيات الخسارة الأمريكية للحرب البحرية مع اليمن. السادس من مايو خاتمة 50 عام وضعت نهاية لعصر الهيمنة الأمريكية على البحار. من العناوين أيضا، وكالة فارس تقول وتفيد باشتباكات إيرانية أمريكية في مضيق هرمز. حزب الله يكثف استهداف دبابات وآليات وتجمعات العدو جنوبي لبنان. CIA وهي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تفيد بأن إيران قادرة على الصمود لشهور والاحتفاظ بكتلتها الصاروخية. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في بحر عمان. وإيران ترفض مشروع قرار أمريكي بحريني بشأن هرمز. مقر خاتم الأنبياء واشنطن خرقت وقف إطلاق النار واستهدفت سفن إيرانية. رسالة إيرانية للجوار على الأطراف الأصغر ألا تلقي بنفسها في صراع الكبار. ننتقل مستمعينا إلى الصحافة العربية، والبداية من موقع الميادين نت. طالعنا الموقع بهذه العناوين. فاطمة فتوني طبعا وهي الشهيدة المراسلة الميادين يقول العنوان: فاطمة فتوني 40 يوما على رحيل زهرة الميادين، غاب الجسد وثبتت الروح التي لا تهزم. المقاومة تستهدف قاعدة شراغة جنوب نهارتا وتدك مركزا قياديا جنوب لبنان. ترامب: نتوقع ردا من إيران قريبا والأمور معها تتقدم بشكل جيد للغاية. وفي الشأن اللبناني: 10 شهداء في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب يوم أمس الجمعة. وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني: استهداف المدمرات الأمريكية تم بالصواريخ والمسيرات. وفي الشأن الفلسطيني تحديدا: في غزة 9 إصابات في اعتداء إسرائيلي على منزل سكني قرب مدينة غزة. واشنطن: جولة محادثات مكثفة بين لبنان وإسرائيل في 14 من أيار المقبل أو من مايو المقبل من هذا الشهر. رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الأمريكية: يمكن أن تؤدي إلى وقوع كارثة كبرى. هذا ما جاء في مضمون الرسالة الإيرانية. أيضا من العناوين: الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة والأغذية العالمي يحذر من وقف المساعدات. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات صينية بزعم ارتباطها بصناعة المسيرات الإيرانية. وصحيفة ذا أتلانتيك: ترامب سئم من الحرب ويريد إنهائها قبل قمته في الصين. ننتقل من الميادين نت إلى جريدة الأخبار اللبنانية. الانسداد ينفجر انتكاسة للهدنة، إيران تتجاهل مهل ترامب. تنسيق أمريكي إسرائيلي من مشروع الحرية إلى غارة الضاحية، وإيران والمقاومة مستعدون لجولة قتال في أي وقت. من العناوين أيضا التي جاءت في صحيفة أو جريدة الأخبار اللبنانية: المقاومة تعيد تشكيل المعركة، التوسيع بالتوسيع.

تستسلم للعدو، نقبل التفاوض تحت النار. تسليم ضمني باستحالة النصر الاستراتيجي، أمريكا تعرض مذكرة تفاهم أو مذكرة تفاهم. توجه لتفعيل اتفاقية التعاون دمشق بروكسل، انفتاح مشروط. حماية الملاحة ذريعة للتدخل، عين واشنطن ولندن على البحرين الأحمر والعربي. ننتقل المستمعين إذن من جريدة الأخبار إلى وكالة التسليم الدولية للأنباء. مصدر عسكري لوكالة تسليم الاشتباكات في الخليج الفارسي توقفت حاليا، ولكن هناك احتمال لاستئنافها مرة أخرى. بقائي لوكالة تسليم الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب قيد الدراسة. عراقجي يطلع نظيره التركي على المبادرات الرامية لإنهاء الحرب. من العناوين أيضا: الكاميرا في مرمى النيران ودماء على عدسة الحقيقة، صحفي غزة يوثقون جرائم الاحتلال. في غزة المسيرات تقتل والتهدئة حبر على ورق. نعود مستمعينا ونقرأ في ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر من آفاق الصحافة، آفاق الخبر عند 10:10. الآن آفاق الصحافة، نقرأ يوميات أو جانب من يوميات الثورة التي كتبها اليوم محمد أحمد الشامي، وبعنوان قراءة في لب الحاضر. تتجلى كما يقول محمد أحمد الشامي، تتجلى الذكرى السنوية للسادس من مايو 2025 كوقفة تأملية في جوهر الصراع الوجودي الذي أعاد تعريف موازين القوى في المنطقة، فهي ليست مجرد استعادة لحدث عسكري عابر، بل هي قراءة في لب الحاضر الذي تشكل بمداد الإرادة اليمانية الصلبة. في ذلك اليوم لم يكن البحر ساحة للمواجهة المادية فحسب، بل كان مختبرا أخلاقيا سقطت فيه أساطير القوى المتغطرسة أمام إنسان قرر أن يجعل من جغرافيا بلاده درعا للحق. إنما شاهده العالم من فرار جحيم البحار الأمريكي وتداعي أسطورة التفوق التقني كان في حقيقته تجليا لفيزياء جديدة تؤمن بأن العقيدة الراسخة قادرة على خلقلة أعتى المنظومات الحديدية. هذا الاتصال اليمني كما يقول الكاتب محمد الشامي في يوميات الثورة اليوم، قال: هذا الانتصار اليمني التاريخي بالبحر وهذا الاندفاع الجسور الذي كسر رتابة الصمت الدولي لم يكن نابعا من رغبة في الاستعراض، بل كان نبضا صادقا ومناصرة وجودية للأهل في غزة الجريحة والتزاما مقدسا بقضية فلسطين وتحريرها من براثن الاحتلال. لقد تحولت الصواريخ والمسيرات اليمنية إلى رسائل فلسفية عابرة للحدود تؤكد أن كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني لا يمر عبر أروقة المفاوضات العقيمة، بل عبر فرض معادلات الألم التي تجعل الغزاة يدركون أن أمنهم مرتبط برفع الظلم عن المظلومين. إن وحدة الساحات هنا لم تكن شعارا، بل أصبحت حقيقة دموية ومقدسة، حيث امتزجت دماء التضحية في مياه البحر الأحمر بآلام الصمود في أزقة غزة لتصنع أفقا جديدا للتحرر إلى نهاية المقال. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله على خير بعد دقائق من الآن في فترة صباحية لهذا اليوم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفد وأننا على
1: نحن جاهزون،
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
1: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
5: الغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره،
6: وسمختي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عند امريكا ويا عند المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاح الايمان والعالم شوف،
7: ان شعب اليمن نفذ صبره،
8: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
9: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، كذلك من يتابعنا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي، أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي ستستمر بمشيئة الله إلى نحو 10:00، ومن 10:00 إن شاء الله معنا برنامج آفاق الخبر، وهذه الفترة والبرنامج أيضا من إخراج الزميلة سوسن مجاهد.

لكم جميعا كل التحايا مستمعينا. وفي هذه الفترة اسمحوا لي أن أخص بالتحية فئة وشريحة ستكون هي محور هذه الفترة وهذا الموضوع، وسنتحدث عنهم، عن فئة أمس كان اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا. وفي هذا الصباح مستمعينا نبعث أصدق التحايا الممزوجة بالدعاء والأمل لكل المرضى ولكل المتعبين على أسرة المعاناة، ولكل طفل يقاوم الألم، لكل أم تسهر قرب سرير ابنها مترقبة موعد جرعة دواء أو كيس دم يمنحه فرصة جديدة للحياة. فنقول نسأل الله الشفاء والعافية لكل مريض، وأن يجعل أيامهم القادمة إن شاء الله أكثر أمن وأكثر طمأنينة وأكثر شفاء وأكثر عافية إن شاء الله، وأن يخفف عنهم وجع المرض وثقل الانتظار.

في 8 مايو مثل أمس، اليوم احنا 9 مايو، في 8 مايو من كل عام يقف العالم أمام واحدة من أكثر الحكايات الإنسانية وجعا وألما، حكاية الأطفال وأطفال ومرضى يواجهون الحياة بقلوب أنهكها المرض وأجساد تنتظر كل بضعة أسابيع قطرة دم تمنحها فرصة جديدة للاستمرار. هم هذه الفئة هم مرضى الثلاسيميا الذين يعيشون مع المرض كحالة طارئة أو لا، ليس كحالة طارئة بل كحالة أو رحلة يومية طويلة من المعاناة ومن الصبر ومن الأمل، حيث تتحول المستشفيات بالنسبة لهم إلى محطات انتظار وتصبح الأدوية شريانا لا يحتمل الانقطاع، فيما يظل الأهل معلقين بين الخوف والدعاء والرجاء وفق ما جاء في هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه المعاناة وعن هذه الفئة هذه الشريحة في يومهم العالمي في اليوم العالمي للثلاسيميا. في اليمن صوت ضعف شوية ولا بتهيأ لي؟ في اليمن مستمعينا وما يخصنا أيضا وما يمكن أن نستحضره اليوم في هذه الفترة وفي هذا اليوم أيضا، تضاعفت هذه المعاناة بفعل الحصار بفعل استمرار العدوان، وأصبحت هذه الرحلة العلاجية التي هي أصلا صعبة بطبيعة الحال في أي مكان أو في أي منطقة أو في أي مستشفى في العالم، إلا أنه في اليمن أصبح أكثر قسوة وأكثر معاناة بعد أن تسببت القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، ذلك ساهم أو فاقم الأوضاع الصحية لآلاف المرضى معظمهم من الأطفال. فمرضى الثلاسيميا الذي سنتحدث عنهم وعن معاناتهم اليوم، يعني اليوم هؤلاء المرضى يواجهون يعني شح الدواء ويواجهون أيضا المعاناة من جراء والألم من جراء إصابتهم بهذا الداء وبهذا المرض، يواجهون أيضا تكاليف أو ارتفاع تكاليف العلاج، يواجهون أزمات يعني للأسف مركبة يعني وألم مركب مضاعف هم وأهليهم أيضا. هذا المشهد الإنساني المؤلم يتكرر دون أن نرى ونشاهد ونسمع، لكن اليوم سنسمع جانبا منه على لسان يعني قريبين منهم إن شاء الله على لسان ضيوف سيتم استضافتهم في هذه الفترة. ما يعني بالمجمل كارثة صحية يعيشها اليمنيون وخاصة هذه الفئة، فئة مرضى الثلاسيميا. في اليوم العالمي للثلاسيميا تتجدد الدعوات لتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه هذه الفئة والعمل على إنقاذ حياة الآلاف آلاف الأطفال الذين ينتظرون فرصة للحياة بين كيس دم وجرعة دواء. العدوان والحصار فاقم من معاناة الجميع، كل فئات الشعب اليمني صغيرهم والكبير وكل الفئات، وخاصة الفئات الأكثر تضررا هم فئة المرضى على اختلافهم، لأنه خاصة الذين هم بحاجة إلى أدوية بحاجة لظروف نقل خاصة بالطائرة وبطريقة خاصة، لكن في ظل غلق مطار صنعاء المعاناة تضاعفت أكثر. حتى وإن وصل الدواء نتيجة لسوء تخزينه أو ربما نقله هذا يقلل من فعاليته. عموما أمامنا فترة طويلة ونتحدث بمشيئة الله في سياقها مع متحدث وزارة الصحة، ونتحدث أيضا مع مدير الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي مختار إسماعيل، وكذلك متحدث وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور أنيس منصور سيكون معي إن شاء الله ونتحدث معه حول تفاصيل كثيرة. بقي أن أذكركم بمحاور هذه الفترة ومواضيعها.

0: طبعا متحدث وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور أنيس الأصبحي سيكون معنا إن شاء الله في سياق هذه الفترة. قبل ذلك المحاور، محاور هذه الفترة واقع مرضى الثلاسيميا في اليمن ومعاناتهم اليومية، الحديث عن طبيعة المرض واحتياجات المرضى المستمرة، تأثير العدوان والحصار على القطاع الصحي ومرضى الثلاسيميا، دور الجهات الصحية والجمعيات الإنسانية في دعم المرضى، والحديث كذلك حول أهمية التوعية والوقاية والفحص الطبي قبل الزواج. وقبل ذلك سنكون معكم إن شاء الله مستمعينا في فقرات هذه الفترة، كنوز الهداية كالعادة في كل يوم سبت من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. في فقرة صحة وعافية نتحدث حول موضوع ربما سبق أن تناولناه وطرقناه، اليوم نتناوله من زاوية أخرى في هذه الفقرة، في فقرة صحة وعافية بعنوان الشاشة التي تسرق أبناءنا، كيف يدمرنا الإنترنت بلا صاروخا واحدا. وفي فقرة جرائم لا تنسى، الفقرة التي تأتي ضمن فقرات الفترة الصباحية اليوم السبت، الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي والأمريكي في مثل هذا اليوم على مدى السنوات الماضية. وفي الفقرة الأخيرة من فقرات الفترة مختارات أدبية، طبعا سنستمع إلى قصيدة حول تنومة، مجزرة تنومة بصوت كاتبها الشاعر أبو يحيى الشامي.
1: كنوز الهدايا،
0: ننتقل مباشرة إلى كنوز الهداية، ومما قاله الإمام علي لابنه الحسن في وصيته، وهي وصية لنا جميعا، قال: ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد. تعقيب وتعليق السيد في إحدى محاضراته رمضانية خلال الأعوام الماضية، يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قال: من أخطر ما يفرط فيه الإنسان من الفرص عندما لا يتزود في حياته هذه بالزاد الذي يحتاجه في الآخرة بالتقوى. الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بقوله جل شأنه: لا تزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما جاء في سورة البقرة. إذا كما قال السيد، إذا فرضنا في حياتنا هذه في أن نتزود بالتقوى للآخرة فهي خسارة رهيبة جدا، هي أكبر الخسائر على الإطلاق، وهي الخسارة التي لا تعوض أبدا، خسارة رهيبة جدا وخسارة أبدية حجمها فظيع للغاية، رهيب جدا عندما تخسر رضوان الله، تخسر جنته وتخسر ذلك النعيم العظيم جدا، وتورد نفسك في العذاب والشقاء الأبدي والعياذ بالله. تعتبر مفسدة كبيرة، أنت أضعت فرصة وأفسدت على نفسك فسادا رهيبا جدا، وخسرت خسارة لا تعوض أبدا، تفريط لا مثيل له، وخسارة لفرصة عظيمة جدا، ولكن لا يمكن تعويضها. ولذلك جاء في وصية الإمام علي: ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد.

صحة وعافية. إذن صحة وعافية موضوع أيضا مهم، صحة تفكير أبنائنا. هنا مادة نقرأها وكتبها سعد علي الحفاشي بعنوان الشاشة التي تسرق أبنائنا، كيف يدمرنا الإنترنت بلا صاروخا واحدا. ثمة خطرا ماحقا ساحقا يهددنا ويدمر ثقافتنا وهويتنا الدينية وقيمنا الأخلاقية، بل ويهدد حياتنا كلها، جعل من العدو غير ذي حاجة لاختراق الحدود بالدبابة أو الطائرة والصاروخ أو جيوشا وقوات قتالية. هذا الخطر الساحق قد أصبح فرضا داخل كل بيت من بيوتنا عبر الراوتر أو الرسيفر. أصبحت الحرب اليوم تدار من غرف نوم أطفالنا وشبابنا، وسلاحها شاشة بحجم الكف تقصف العقول 24 ساعة بلا توقف. هي الحرب الإلكترونية الناعمة التي تعبر الغزو التدميري الأول والأخطر في التاريخ، أو تعتبر الغزو التدميري الأول والأخطر في التاريخ، حيث يتحول الضحية إلى معجب بجلادة وتجعل الشاب يطعن هويته وهو متلذذ يضحك ويظن أنه متحضر. في هذه الفقرة مستمعينا لن نتحدث عنها، عن بوصفها جريمة أو بوصفها يعني مشكلة بتواجه المجتمع، كنا نحن نتناولها من زاوية صحية، ونتناولها من زاوية كيف أنه تؤثر على أدمغة وأطفال، على طريقة تفكير أطفالنا وشبابنا بشكل عام.

إذن كما تتحدث المصادر الصحية مستمعينا الصحية العقلية، الإفراط في استخدام الشاشات أو في الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو التلفاز ذلك يؤدي إلى مخاطر جسدية ونفسية وسلوكية كبيرة على الأطفال والشباب على حد سواء، تشمل بالنسبة للأطفال تأخر النضج، ضعف التركيز، السمنة، اضطرابات النوم، قصر النظر وانعزال اجتماعي. وينصح بتحديد وقت معين للشاشة ولمحاولة تجنب هذه الأضرار. طبعا هناك أضرار نفسية وسلوكية من ضمنها اضطرابات النوم، الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر على جودة النوم ويسبب الأرق، تأخر الكلام والتركيز، الاستخدام المفرط في سن مبكر يرتبط بتأخر النطق وضعف التركيز والانتباه، السلبية وضعف الإبداع، التلفاز والشاشات تقدم أفكارا جاهزة مما يقلل من تفكير الطفل الخيالي ويشجع السلبية، ويكون الطفل في هذه الحالة مترقي سلبي متلقي للأفكار. أيضا من الأضرار النفسية والسلوكية أنه يؤدي إلى مشاكل سلوكية وعزلة، قلة التواصل الاجتماعي الفعلي يؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف مهارات التواصل الاجتماعي وزيادة العزلة، بالإضافة إلى محاكاة سلوكيات غير مناسبة. ومن التوصيات للحد من المخاطر تجنب الشاشات تماما بشكل كلي للأطفال تحت سن 18 إلى 24 شهر، باستثناء محادثات الفيديو إذا كان حد بيتكلم من بعيد، أب مثلا مغترب يكلم ابنه، يعني ماشي مشكلة، هي وقت محدد يعني، لكن أن يصبح التليفون أو الشاشة وسيلة لإسكات الطفل، يعني الخبراء في هذا الجانب بيحذروا بشكل كلي تجنب الشاشات بشكل كلي للأطفال تحت سن 18 و 24 شهر. ويفضل تحديد وقت الشاشة للأطفال الأكبر سنا وتجنب مشاهدة البرامج منخفضة الجودة وفق ما جاء في هذه النصائح. أيضا اتباع قاعدة 20-20-20. ماذا تعني هذه القاعدة؟ هذا طبعا حتى للكبار لنا جميعا، 20-20-20 هي قاعدة أنه كل 20 دقيقة انظر لشيء يبعد 20 قدما أو 20 متر أو أبعد نقطة نقدر نقول لمدة 20 ثانية. إذن 20-20-20 هي كل 20 دقيقة وأنت بتشاهد الشاشة مثلا التليفون أو اللابتوب انظر لشيء يبعد عنك 20 قدم أو أبعد نقطة ممكن تشوفها من مكانك لمدة 20 ثانية، هذا يقلل من إجهاد العين. وختاما تشجيع الأنشطة البدنية واللعب التفاعلي بعيدا عن الشاشات.

0: جرائم لا تنسى. جرائم لا تنسى.
1: يا ريت انا اروح عند ابوي كمان. يا جمال كان عايز
2: يلعب بس.
3: الاولاد وين؟ الاولاد بعد بدهم بياخذوا بياكلوا.
1: نيالك والله.
4: كلنا شهداء كلنا شهداء.
5: في مثل هذا اليوم ارتكب العدو السعودي والأمريكي على مدى الأعوام الماضية جرائم لا تنسى ولا يمكن أن ننساها وسنذكرها، ولا يمكن أن تسقط هذه الجرائم بالتقادم. الجرائم التي ارتكبها العدو لا زالت شاهدة على بشاعة هذا العدوان وعلى فظاعته أيضا، جرائم عابرة للحدود يعني كما يقال، وعبر للزمن أيضا والجغرافيا، ولا يمكن أن ننساها. في مثل هذا اليوم 9 مايو ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته جرائم مروعة بحق المواطنين، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، وأسفرت عن تدمير واسع في الممتلكات العامة والخاصة. ففي 9 مايو عام 2015 استشهد مواطن وأصيب 34 آخرين بينهم 11 طفلا وثلاث نساء جرى قصف لطيران العدوان بخمسة صواريخ على قرية سوادة بمديرية السدة في محافظة إب، وأدى القصف أيضا إلى تضرر 46 منزلا من منازل المواطنين، منها 19 منزل دمر كليا. استشهد 4 مواطنين وأصيب 10 آخرون جراء استهداف طيران العدوان مسجد الإمام الهادي بمدينة صعدة، والذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 299 للهجرة، يعني مسجد أثري. كما استشهد إمام وخطيب جامع نوح في صعدة العلامة حسين إبراهيم أحمد مرق وقريبه أمين عبد الله حسين الأملحي جراء غارة لطيران العدوان على منزله الكائن بجوار الجامع. شن طيران العدوان غارات على الشارع العام في مدينة صعدة والجولات والمنشآت العامة والخاصة والمعالم التاريخية مثل باب اليمن وسوق السربي، واستهدف بغارتين منطقة الحميدان في مديرية سحار، وب7 غارات مديرية مجز، وبعدة غارات مدينة ضحيان، وب16 غارة منطقة مران بمديرية حيدان، بغارة أيضا سوق منطقة المجازين بمديرية ساقين. وأصيب 3 من أفراد حراسة المجمع الحكومي في محافظة عمران، ووقعت أضرار مادية بليغة نتيجة استهدافه من قبل طيران العدوان. كما شن غارات عدوانية استهدفت مدينة عمران وغولة عجيب بمديرية ريدة ومدينة حوث ووادي خيوان في ذات المديرية، وعدد من المناطق بمديرية حرف سفيان ومفرق بني قيس ومديريات أخرى كثيرة. في 9 مايو العام التالي في 2016 استشهد 13 مواطنا بينهم 5 مسعفين، وأصيب أكثر من 10 آخرين في أو جراء غارات لطيران العدوان على منطقة قرن الدمم بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. مرتزقة العدوان أيضا كان لهم مساهمة في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم في 9 مايو 2016، حيث نفذوا قصفا مدفعيا وصاروخيا على مناطق المشجح وهيلان في مديرية سرواح، وبالمدفعية في مديرية العبدية في محافظة مأرب، وتعرضت منطقة البخدرة بالجدعان لقصف بقذائف الهاون. في 9 مايو 2017 أصيب طفل برصاص مرتزقة العدوان في مديرية المتون في محافظة الجوف، واستهدف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا منزل أحمد ناجي الناصري في مديرية سرواح في محافظة مأرب. والقائمة تطول مستمعينا لعدد الجرائم التي ارتكبت في مثل هذا اليوم. في 9 مايو أيضا 2018 استشهدت امرأة وأولادها 4 بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في مدينة ضحيان في مديرية مجز في صعدة، كما شن أيضا غارة على منطقة المنطقة تسمى المقتبية في المديرية نفسها. استشهد أيضا طفل وأصيب رجل وامرأة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية رازح في مثل هذا اليوم طبعا كله. والتفاصيل كثيرة واسعة طبعا، لكن أنا هنا حاول أن أختصر نظرا لضيق الوقت. في 9 مايو 2020 أصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى الحدودية في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان 7 غارات على مديريتي سحار والظاهر، والقائمة تطول أيضا التي من القر من من من القائمة الجرائم التي ارتكبت في مثل هذا اليوم. في 9 مايو 2022 استهدف الطيران الاستطلاعي المسلح للعدوان منطقتي حيران وحرض في محافظتي في محافظة صع أو حجة، نعم بحجة. في مثل هذا اليوم أيضا 2023 أصيب رجل مسن بمديرية الزاهر في البيضاء وطفل 14 عام بمديرية الدريهمي في الحديدة بانفجار جسمين من مخلفات العدوان. في مثل هذا اليوم أيضا 2023 شن الطيران التجسسي 9 غارات على مديرية حيس في الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والعيار النارية المختلفة عدة مناطق. ونؤكد هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
6: إسناد مستمر بفاعلية تامة بتأثير الأمريكي فاشل في إسناده للعدو الإسرائيلي ضد اليمن بالرغم من تصعيده، ويسعى إلى التصعيد في هذا الأسبوع أكثر من 260 غارة بقاذفات القنابل وبغيرها، ومع ذلك حاول أن يستهدف الأعيان المدنية كما فعل في جريمته في الاعتداء على سوق فروة، وكذلك في اعتدائه على أماكن أخرى. وصل به الحال أن أصبح يستهدف المقابر كما استهدف مقبرة ماجل الدمة في صنعاء، يستهدف العابرين في الطرقات، يستهدف الشارع العام، يستهدف الأحواش كما فعل في فجر اليوم. هذه الجرائم كلها تشهد على فشله، على تخبطه. هل هذا يحد من القدرات العسكرية؟ الاعتداء على سوق شعبي، هل هذا يحد من القدرات العسكرية؟ أو يعبر عن فشل وحقد في نفس الوقت على الشعب اليمني؟ الأمريكي بالرغم من بلوغ عدد غاراته وقصفه البحري منذ استئناف عدوانه المساند الإسرائيلي ضد اليمن، يعني في هذه الآونة الأخيرة خلال هذا الشهر شهر وقليل، بلغت أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، إلا أن فشله واضح تماما وهو يعترف أيضا بالفشل. الواقع يثبت فشله. باب المندب والبحر مغلق على السفن الإسرائيلية والملاحة الإسرائيلية.

0: مختارات أدبية.
1: إذن قصيدة حول تنومة نستمع إليها.
2: كمين الغدر لازال قايم يوثق ما جرى يا تنومة، وجرم البارحة اليوم حايم حجيجك يا طريق السلومة. تظلت تلبيات الغمايم، ومد الموت غيمة وجومه، وفي درب السلايم ندايم سهومه نقعتها سمومه. قالوا في درب السلايم ندايم سهومه نقعتها سمومه، 3000 محرم وصايم ضحايا النفسيات الظلومة. أسامي ما تسعها القوايم منابي يا رجاجيل شومه، أسامي ما تسعها القوايم منابي يا رجاجيل شومه. جويره من بنات اليمايم وقارع عرقها عرقل، قالوا قارع عرقها عرقبومه. جويره من بنات اليمايم وقارع عرقها عرقبومه. رهانات الهجن والبهايم تجارة ناقصين الحشومة، لتمويل الحروب الضرايم بمال الحج دمدم وضرومة. توزعها قسايم صكوك الدهدها والغشومة. الكذاب اليمامة لمايم ثعالب كاملين الدسومة، صديقة في وحول الجرايم سقوط أخلاق ما منه قومة. على الكفار ذلة رحايم يسوم المؤمنين الخصومة، ويا قيوم يا حي دايم على مجرم تنومة وقومة. وصيحات العذاب النقايم تسوم الضرع العوج تسومة تنومة، ويا كم من قال تنومة يا وكم من تنايم من المستضعفين الحمومة. وصوت الضيم في جلد ضايم من الحتى الجنوبي قدومة، وصوت الضيم في جلد ضايم من الحتى الجنوبي قدومة. وتنزع قد النجدة الهدايم وتضحك قد خوابيس نومة. على الركن اليماني سلايم صليها السيدة سرج ضخومة، وذي رابط يجيب الغنايم معك يا رب نعم الغنومة، معك يا رب نعم الغنومة وسلامتكم. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
3: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقك وما حد.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أهلا بكم جديد مستمعين، نواصل معكم هذه الفترة وهذه التغطية وهذه المواكبة أيضا اليوم، والحديث عن اليوم أو اليوم العالمي للثلاسيميا الذي صادف أمس ويصادف في 8 مايو من كل عام. في 8 مايو يحيي العالم اليوم العالمي للثلاسيميا، لكن أطفال اليمن المصابين بهذا المرض الوراثي يستقبلون هذه المناسبة بألم مضاعف، فبين مطرقة المرض وسندان الحصار تتحول حياتهم إلى رحلة بحث يومية عن قدرة دم وحبة دواء. يأتي احتفال العالم باليوم العالمي للثلاسيميا في ظل معاناة شديدة للمرضى، خاصة في أوساط الأطفال الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى من أساسيات الصحة. يحيي الأطفال المرضى هذا اليوم مثخنين بالجراح والآلام جرى ما خلفه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من أثار ومن تداعيات في صعوبة حصول المرضى على الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها وانخفاض القدرة الشرائية للمرضى نتيجة الحرب الاقتصادية ونتيجة صعوبة الوصول إلى الأصناف الدوائية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة. أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي أن هناك أكثر من 40,000 من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء دولي، ومنها أدوية سحب الحديد والمحاليل الخاصة به. أكد وفاة 684 مريض من أصل 80,430 يواصلون علاجهم في المركز العلاجي للجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا. دعا متحدث وزارة الصحة إلى تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج لحماية الأجيال من خطر الإصابة بهذا المرض، لافتا إلى أن العدوان والحصار ضاعفا من معاناة المرضى نتيجة منع دخول الأدوية وصعوبة الحصول عليها. الدكتور الأصبحي متحدث وزارة الصحة حمل دول العدوان مسؤولية تردي الوضع الصحي وارتفاع أعداد الوفيات وانعدام الدواء الخاص بمرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي. يعني هذا ما جاء في تصريح متحدث وزارة الصحة في هذا الإطار. تعد أمراض الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي من الأمراض التي تنتشر بصمت في المجتمعات بالرغم من مخاطرها، حيث تعد من الأمراض الوراثية المزمنة التي تنتقل من الآباء الحاملين للصفة الوراثية إلى الأبناء عن طريق المورثات. تتميز بوجود فقر دم مستمر من بعد الولادة بعدة أشهر وحتى نهاية العمر. يؤثر فقر الدم في حدوث مضاعفات للمريض واحتياج لنقل الدم وتضخم الطحال والكبد وهشاشة وتشوهات في العظام والوجه مع بروز الأسنان الأمامية، وكذا تغيرات في الهرمونات وضعف النمو غالبا وارتفاع نسبة الحديد باستمرار نتيجة نقل الدم المتكرر والانحلال المستمر للخلايا قصيرة العمر، ما يصاحب ذلك من مضاعفات على أجهزة الجسم المختلفة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تلف الأعضاء المتأثرة أو فشل وعجز في وظائف أجهزة الجسم سيما القلب والطحال والكبد والكلى والبنكرياس. الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي حذرت في وقت سابق من تفاقم معاناة أكثر من 40,000 مريض بالثلاسيميا والأنيميا المنجلية في اليمن، أغلبهم طبعا من الأطفال جراء الحصار المفروض على البلاد وانعدام الأدوية الأساسية منذ بداية العام 2025. أوضحت الجمعية أن المرضى يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الدم الآمن والأدوية الخالبة للحديد وفق تعبير الجمعية، بسبب صعوبة وصول المرضى من المناطق النائية ونقص المتبرعين الطوعيين وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مقارنة بدخل الفرد. حسب الإحصائيات الجمعية فإن عدد المنتسبين لها في صنعاء والحديدة بلغ أكثر من 13,000 مريض حتى فبراير 2026، فيما يستقبل المركز العلاجي في صنعاء 120 مريض يوميا في المتوسط، يعني أسبوع مرتفعة جدا. تؤكد الجمعية أن انعدام الأدوية الخالبة للحديد منذ مطلع 2025 يهدد حياة آلاف الأطفال الذين يواجهون أو الذين يحتاجون لنقل دم دوري كل 3 إلى 4 أسابيع، مشيرة إلى أن تأخر العلاج يؤدي إلى تراكم الحديد في الأعضاء الحيوية ويسبب الفشل القلبي والكبدي.
سيكون معنا بعد قليل بمشيئة الله مدير جمعية مدير الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي الأستاذ مختار إسماعيل.

0: النظافة الشخصية هي عبارة عن مجموعة من العادات الصحية التي يجب أن نقوم بممارستها يومياً، وتعد النظافة أحد تعاليم الدين الإسلامي التي تجنبنا الكثير من الأمراض الخبيثة. ولكن كيف نحافظ على النظافة؟
1: إذن نعود لكم مستمعينا، ومعنا هنا ضيف عزيز عبر الهاتف الأستاذ مختار إسماعيل، وهو مدير الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي. أستاذ مختار حياكم الله، صباح الخير.
2: صباح النور دكتور مختار إسماعيل، مدير المركز العلاجي لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي، تصحيح بس المعلومة.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: طيب أستاذ العزيز، يعني اليوم نحن نفتح هذا الموضوع عبر أو في هذا الفترة الصباحية عبر أثير إذاعة أفاق، وأنتم تحيون اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، وهنا أسألكم يعني هنا خصوصية في الخصوصية اليمنية نتيجة أو في ظل الحصار والظروف العامة، يعني في هذا اليوم، في اليوم العالمي للثلاسيميا، كيف تصفون واقع مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في اليمن اليوم، خاصة في ظل استمرار الحصار ونقص الأدوية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وضع المرضى الثلاسيمية والدم الوراثي في اليمن وضع مؤلم. هناك صعوبات وتحديات كبيرة تواجه المريض في اليمن، منها نقص الأدوية أو شحة الأدوية الأساسية وأيضا الأدوية الأخرى، أيضا صعوبة الحصول على الدم الآمن خصوصا في المناطق الريفية، أيضا صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية في المرافق الصحية، وأيضا انخفاض مستوى الخدمات في نفس الوقت نتيجة الظروف الحاصلة في بلدنا منذ ما يقرب من 12 عاما.
1: نعم.
2: هذه الظروف أجبرت الكثير من آباء المرضى وأسر المرضى إلى السفر إلى العاصمة، يعني تكدد عناء السفر إلى العاصمة للحصول على الدم الآمن والحصول على الأدوية، وأحيانا يصعب عليهم الوصول فيضطرون إلى إرسال من ينوب عنهم، وفي حالات كثيرة لا يستخدمون الأدوية نتيجة عدم القدرة على الوصول، إضافة إلى أننا نعاني نحن أيضا في المركز العلاجي من شحة الإمكانيات، نقص الأدوية، نقص المحاليل والمستلزمات الطبية، نقص الموازنة التشغيلية أو النفقات التشغيلية للمراكز العلاجية، وهذا يؤثر على مستوى الخدمة ويؤثر على الاستجابة لاحتياجات المرضى اليومية.
1: نعم أستاذ، يعني أستاذ مختار، وأنت مدير المركز العلاجي لمرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم، يعني ما يعني أبرز التحديات التي تواجهها الجمعية والمراكز العلاجية أيضا في استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى؟
2: هذه التحديات ذكرناها، لكن أيضا هناك إضافة إلى هذه التحديات نقص شحة الإمكانيات ونقص الأدوية والموازنة والدفقات التشغيلية للمركز العلاجي، أيضا نواجه صعوبة في تسجيل حالات جديدة، كل يوم هناك حالات جديدة تأتي للسجل في المركز العلاجي من 3 إلى 5 حالات يوميا، وقد تزيد أحيانا
1: يوميا.
2: نعم، لأنه المرضى عندما يسمعون بأنه هناك مركز لرعاية المرضى فيلجئون، ربما يستدينون المال حتى يصلوا إلينا. فمجرد الحصول على بطاقة المركز العلاجي والوصفات الطبية من المركز العلاجي، هذا يسهل لهم الحصول على العديد من الخدمات في المستشفيات الحكومية، وأيضا ممكن يقدموا إلى الهيئة العامة للزكاة والفاعلية الخير للحصول على بعض المال لشراء الأدوية ومواجهة صعوبات الحياة اليومية. هذه أيضا زيادة العدد يؤثر على مستوى الخدمة، ويدعونا إلى يعني إلى

0: طلب المزيد من الدعم حتى نحصل على حتى نقدم حتى السنة لنا تقديم الخدمة المثالية. أيضا الكادر الطبي يعني صعوبة بقاء الكادر الطبية في المركز لفترات طويلة، فكثير من الكوادر تسربت من العمل وذهبت إلى إما إلى الخارج أو إلى مراكز أخرى ومستشفيات خاصة فنتيجة ضعف الإمكانيات.
1: وهذا بشكل أو بآخر هو واحدة من تداعيات العدوان والحصار. طيب أستاذ مختار، يعني هل هناك إحصائية الآن كم عدد المصابين بهذا المرض في اليمن؟
0: كانت طبعا في قبل 3 سنوات قدرت وزارة الصحة في بلادنا أن عدد الحالات يعني يتجاوز 40,000 حالة، والآن أكيد أنه هذه الحالات زادت نتيجة قلة الوعي ويعني إنجاب حالات جديدة أطفال صغار ليس لهم ذنب. فهناك أنا أتوقع أنه أكثر من 50,000 حالة حاليا، لكن يصعب وصولهم إلى التسجيل في المراكز العلاجية. ولدينا نحن في المركز،
1: كم المركز عندكم؟
0: 8,500 حالة مسجلين، وكل يوم طبعا نسجل حالات جديدة. في الحديدة في فرع الجمعية في الحديدة 5,100 حالة قبل حوالي شهر، فالآن بتزداد أيضا عدد الحالات. وهناك طبعا صعوبة أيضا في الوصول للمركز لمستشفى التوافق في الحديدة في من الأرياف، لأنه المرض أنت تعرف أن الظروف المرضى وظروف أسر المرضى في محافظة الحديدة سيئة للغاية. يعني هناك حالات كثيرة لم تسجل، أيضا هناك وفيات لم تسجل، أيضا لم يبلغ عنها،
1: يعني لم تدرج ضمن القوائم يعني ولم تسجل يعني ولم تعرف بعض. طيب أستاذ مختار، الجمعية في وقت سابق كانت تحذرت من تفاقم معاناة أكثر من 40,000 مريض بالثلاسيميا والأنيميا المنجلية في اليمن، يعني أغلبهم من الأطفال جراء الحصار المفروض على البلاد وانعدام الأدوية الأساسية منذ بداية العام 2025. لماذا التاريخ هذا تحديدا؟ يعني ما الذي استجد؟ يعني هل الأمر متعلق مثلا بالحصار على مطار صنعاء وبإغلاق مطار صنعاء الدولي؟
0: ربما يكون أيضا هذا أحد الأسباب، لكن هناك أيضا المنظمات الدولية أيضا أصبحت قليلة وغادرت، ربما غادرت أيضا انغلاق المطار ويعني صعوبة إدخال الأدوية، التجار أيضا عندهم خوف من أن إدخال أدوية غالية الثمن إلى البلد، لا تستطيع عند الجهات اللي يعني لا تستطيع الجمعية أو الوزارات وزارة الصحة أن تشتري هذه الأدوية، فلا يغامر كثير من تجار الأدوية بإدخال الأدوية غالية الثمن، هذا يعني أحد الأسباب. أيضا الظروف المعيشية للأسرة اليمنية بشكل عام وظروف أسر مرضى الثلاسيميا وكسر الدم الغلافية اللي الأشد لا تسمح بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة، لذلك ندعو إلى يعني أولا فتح المطارات ثم تجاوب المنظمات وتجار الأدوية والجهات المعنية وزارة الصحة، وهناك تباشير أنه وزارة الصحة تعتمد مبلغ، يعني هناك اعتماد لمبلغ عبر يعني جهات الحكومة لشراء الأدوية الأساسية لمرضى الثلاسيميا وتكسر الدم الوراثية، وهذا إن شاء الله في القريب سيحل جزء كبير من مشكلة انقطاع الأدوية وعدمها في بعض الفترات السنة.
1: نعم، ويخفف جانب من معاناة هذه البيئة. طيب أستاذ مختار، يعني خلينا وصلنا إلى السؤال ربما الأهم، يعني من خلال إحياء هذا اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، هناك دعوات متكررة للتوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، يعني وهنا أسألكم إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية مستقبلا؟ وهنا أيضا نريد أن نقدم للمستمع الذي لم يفهم بعض، ربما البعض من المستمعين لا يفهم ماذا تعني مرضى الثلاسيميا أو الأعراض بشكل عام، فهنا من خلالكم نريد أن نقدم هكذا جرعة وعي حول الموضوع بشكل عام، وحول أهمية الحد من يعني أو محاولة الحد من حالات مستقبلا. يعني
0: الثلاسيميا هي فقر دم البحر الأبيض المتوسط، وأيضا الأنيميا المنجلية هي فقر الدم المنجلي. هذه المرضين المنتشرين في اليمن بشكل كبير، خصوصا مرض الأنيميا المنجلي.

0: حامل المرض او مريض. طبعا هذا المرضين اعراضهما الثلاسيميا نقص دم شحوب في الجسم بشكل عام، يعني ضعف عام، هشاشه في العظام، نقص في النمو، تضخم الطحال. يعني هذه الاعراض التي لا او اول اعراض هو نقص الدم والحاجه الى نقل الدم كل 3 أسابيع في المتوسط مدى الحياه. بالنسبه للانيميا المنجليه الاعراض يعني النخاع العظم طبعا في الثلاسيميا لا يستطيع ان ينتج كميه كافيه من خلايا الدم الحمراء او الهيموجلوبين الطبيعي. في الانيميا المنجليه ينتج، لكن الخليه نفسها مشوهه و يعني تتحول عند الظروف السيئه عند نقص الاكسجين او نقص السوائل او الجهاد الى الشكل المنجلي، فتسبب اعراض شديده من اعراض الم شديد و عدم يعني صعوبه التنفس و ايضا يعني نقص الترويه في المناطق الطرفيه في العظام في المفاصل في الدماغ في الامعاء في عدد من المواقع في جسم الانسان، فيؤدي الى حدوث نوبات المرض او الكرايسيس التي يعني معروف بها مرضى الانيميا المنجليه. هذين المرضين لهم اعراض شديده ومضاعفات ايضا على القلب على الكبد على الطحال على يعني هناك ايضا اعاقات غمور في العضلات، مشاكل في العين بالنسبه للانيميا المنجليه. هناك يعني اعراض ومضاعفات كثيره، ربما الوقت لا يسمح بذكرها، انما يمكن ان نحصل على المعلومات لاحقا. ايضا موضوع الفحص ما قبل الزواج، نحن نتحدث منذ تأسيس الجمعية عن الفحص ما قبل الزواج، وسعينا في مجلس النواب لاستصدار قانون ولم يعني يصدر قانون بشكل واضح حتى الآن، لكن هناك الآن القانون العام في مجلس الوزراء سيحول إلى مجلس النواب سيصوت عليه إن شاء الله ويصبح قانون نافذ في الأشهر القادمة إن شاء الله كما وعدنا، وستبدأ وزارة العدل بالتعميم وإضافة نص في عقد الزواج لا يسمح لي بإجراءات العقد إلا بعد الحصول على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة لأن الزواج هذا آمن وأن الشخص هذا سليم وهذا حامل المرض وهذا كذا، يعني يسمح بإكمال إجراءات الزواج. هذا الفحص أهميته تكمن في أنه يعني لا يلتقي اثنان حامل المرض أو حامل ومريض أو مريضين، يعني الزواج الخطر يعني يسمح بالتقاء او الزواج او ارتباط حامل المرض مع سليم، مريض مع سليم، سليم مع سليم، الزواج الاعمى.
1: لكن حامل وحامل المرض سينتج
0: ايوه او حامل ومريض او مريض ومريض لا يسمح. هذا ان شاء الله قد طبعا الدول المجاوره قد تجاوزتنا بعقود والان امورهم افضل وعدد المرضى قليل جدا وربما في بعض البلدان يعني انتهى حاجة اسمها تسجيل حالة جديدة بالمرض أطفال جدد انتهت في بعض الدول
1: نتيجة الوعي يعني والفحص قبل الزواج.
0: أي طبعا لأنه عندهم وعي وعندهم أيضا إجراءات صارمة في هذا الموضوع. التأمين الطبي له تأثير أيضا أنه المريضة الأول الأب أو الزوجين الذين أصرنا على الزواج يعني يحرم أولادهم من الخدمات الطبية أو التأمين الصحي في المستشفيات، لذلك حدث كثير من هذا الزواج الخطر وإنجاب أطفال جدد، لكن في اليمن لا يوجد هذا، وإن شاء الله في الأشهر القادمة هذا القانون يرى النور وتبدأ الإجراءات الصحيحة والسليمة، والفحص هو رخيص ما هو الشغالي كثير فمتاح ربما يتاح إن شاء الله في من 5 إلى 10 ألف بالنسبة للترحيل الكهربائي لخضاب الدم أو نقول إلى 15 ألف مثلا من 5 إلى 15 ألف مع السي بي سي فحص الدم العام لا يكلف كثيرا. المشوار واحد إلى
1: الزرنة أيوة
0: زرنة دم أو أدوية لمدة 2-3 أيام ربما أكثر من هذا التكلفة
1: صحيح.
0: تكلفة الفحص
1: أو حتى دكتور
0: أهمية الفحص كبيرة جدا
1: نعم أو حتى حينما ينظر الأب يعني أو الأم تنظر إلى ابنها المصاب نظرة لخمس ثواني يعني لا تساوي قيمة يعني هذا المبلغ الذي سيدفع يعني قبل الزواج كفحص يعني
0: نعم. فاتخاذ قرار الفحص قبل الزواج واتخاذ القرار المناسب أيضا بناء على الفحص هذا هو في المرحلة القادمة وأجل أسأل... يعيش الشباب والشابات هذا الموضوع.
1: دكتور مختار قد يسأل يعني المستمع، هل يعني مسألة الفحص قبل الزواج فقط للأقرباء أم للجميع؟ لأنه في هنا البعض ربما عنده معلومة أنه فقط تزيد الحالات عند يعني من هم في نفس ال يعني أو أقرباء.
0: نعم أقارب. شوف عندنا في المركز العلاجي حوالي 70-75% من الحالات هم زواج ناتجين عن زواج أقارب.
1: نسبة يعني كبيرة.
0: أي نسبة كبيرة طبعاً، لكن هناك أيضاً نسبة يعني ما بين 25-30% زواج غير أقارب ومن أسر مختلفة أو من مديريات مختلفة أو من محافظة حتى مختلفة. لكن يعني صادف أنه يكون هذه الأسرة أيضاً فيها حاملين المرض، فأيضاً هناك أيضاً أمراض وراثية أخرى تنتقل عبر زواج الأقارب. يعني هو زواج الأقارب هو يحتاج إلى تأني ودراسة، يعني هو الحرص على عدم انتقال الأمراض الوراثية إلى الأطفال.
1: يظل الفحص مهم جداً يعني في كل الحالات.
0: الفحص هو الأهم، الفحص في هذا الموضوع هو الأهم طبعاً أكيد.
1: نعم. طيب دكتور، أنا أذكر أني أجريت معكم لقاء قبل نحو سنتين 3 سنوات أو ربما أكثر، وكنا نتحدث في ذات الموضوع، الموضوع الذي كنتم أشرتم إليه قبل قليل، مسألة إصدار تعميم بشأن هذا الإجراء، إجراء الفحص الطبي قبل الزواج. يعني أنتم الآن تتحدثون أنه خلال الأشهر القادمة، يعني هل بالفعل سيرى النور؟ أو كما قرأنا خلال الأيام الماضية بأنه وزارتها العدل وحقوق الإنسان يعني تقريبا أصدرت تعميم بشأن هذا أو بهذا الشأن وبهذا الخصوص، كما أيضا سبق لوزارة الصحة أصدر تعميم إرشادي بضرورة الفحص للحد من الأمراض الوراثية يعني بشكل عام.
0: طبعا وزارة العدل هي عملت تعميم، والتعميم غير ملزم فقط لتوعية طرفي الزواج، تعميم للأمناء الشرعيين بتوعية طرفي الزواج، فهذا غير ملزم، لكن القانون سيكون ملزم بإجراء الفحوصات، لكن ربما لا يلزم بموضوع الزواج. الزواج في الأخير هو قرار الأسرة، قرار العائلة، لكن القانون على الأقل يعني يلزم طرفي الزواج بإجراء الفحص، وهذا يعني سيكون يعني تقدم كبير في هذا الموضوع. فمجرد إجراء الفحص سيكون هناك أيضا توعية ومسائل الإعلام، توعية من الأمين الشرعي، من خطباء الجوامع، من المدرسين، من سيكون هناك في المنهج أيضا وسائل الإعلام تشتغل في هذا الجانب، أيضا من الجهات الرسمية والمؤثرين المجتمعيين سيكون لهم دور في هذا الجانب. أكيد أنه سيكون هناك يعني عمل كبير وللحد من انتشار أو انتقال هذه الأمراض للأجيال القادمة. إن شاء الله طبعا سيرى النور قريبا إن شاء الله، نحن متفائلون في هذا الجانب، رغم أنه كان هناك مادة في قانون الصحة العامة المادة رقم 6 في قانون الصحة العامة تنص على واجب وزارة الصحة في العمل على يعني إصدار أو عمل لائحة قانون فحص ما قبل الزواج أو فحص ما قبل الزواج. هناك نص أيضا في المادة 6، فكان الأحرى أنه يعني يتم قبل فترة طويلة هذا الموضوع، لكن
1: في هذا المشكلة أنتم دكتور بتتحدثوا أنه في كل يوم الواحد تصل لكم من 2 إلى 3 حالات، يعني هذا عندكم هنا في صنعاء في الحديدة ربما أكبر، وكما ذكرتم أنتم أيضا ربما البعض يقع في مناطق نائية بعيدة جدا لا يستطيع الوصول إلى المدينة يعني أو إلى حتى محافظة الحديدة للتسجيل. فهي يعني جريمة وكارثة، وأنا حقيقة يعني حينما أنا أذكر أني أجريت معكم لقاء وربما أحد في الجمعية كنا نتحدث عن هذا الموضوع نفسه، عن موضوع إصدار تعميم وخلال الأشهر، فلذلك نحن نتمنى يعني أنه لا يتأخر القانون أو هذا الإجراء، الإجراء إلزامي للجميع، ربما التوعية الآن وصلت لكن يختلف إذا كان الأمر ملزم يعني ولا يتم إجراء العقد إلا بالفحص، هنا الفرق يختلف يعني.
0: نعم أكيد،
1: وفي صالح الزوجين يعني في صالح الأسرة نفسها.
0: أيوة أكيد في صالح الأسرة وفي صالح المجتمع وفي صالح أيضا الجهات المعنية، لأنه هناك تكاليف كبيرة للخدمات الطبية، لنقل الدم، للأدوية غالية الثمن، أيضا هو يوفر كثير للدولة على الدولة كثير من الأعباء المادية التي ترصد لمثل هذه الأدوية غالية الثمن. فهو صحة يعني مجرد أنه المجتمع هذا والأسرة يعني يكون ضد صحة جيدة أو صحة ممتازة هو الأفضل. لا نريد أن نرى أطفالا معاقين، أطفال يعانوا، يعيش حياة، يعيش ربما يعيش لكنه يعيش حياة يعني في ألم وفي معاناة.
1: ما ذنبه يعني السؤال في الأخير ما ذنبه؟ طيب
0: نعم.
1: طيب دكتور ختاما يعني وأنت مدير المركز العلاجي لمرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم يعني ماذا يحتاج مرضى الثلاسيميا اليوم بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم وضمان استمرار علاجهم؟ ربما أيضا قدم يعني لمحة أكثر ربما للمستمع لطبيعة المعاناة أنه كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يعني بعض المرضى يحتاجون إلى دم كلي، تغيير دم كلي، ما فيش متبرعين، ربما لابد ما تشيروا إلى هذه الجزئية وأهمية التوعية بأهمية أن يذهب الجميع طوعا إلى المراكز المعروفة والتبرع بالدم.
0: طبعا بالنسبة للمرضى هناك نقص في الأدوية، لذلك لابد من يعني إغلاق هذا الجانب أو الاحتياج، سد فجوة الاحتياج للأدوية الأساسية، هذا رقم واحد. رقم اثنين توفير أو تأمين كمية كافية من الدم الآمن للمرضى، ويعني دعم بنوك الدم أو المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه وفروعه في المحافظات بالمستلزمات والمحاليل الطبية، والدعم الكافي للقيام بالجهود أو بالأنشطة التي يعني أو بأعمالها معنى أكمل وقت بتوفير الدم الآمن. أيضا نحرص الجهات المعنية على الإسراع في إصدار القانون للحد من انتشار هذه الأمراض، كما ندعو المجتمع إلى التفاعل والشباب والشابات إلى التفاعل مع هذا الإجراء الفحوصات، سواء صدر القانون أو تأخر. لابد أن يكون هناك وعي بأهمية هذه الفحوصات، واختيار الواعي لشريك الحياة يعني في سبيل أن تكون هناك، أن تكون الأسرة سليمة ومعافاة ويكون أطفال في أتم الصحة والعافية. نأمل من وسائل الإعلام وأيضا أنت تدلو بدلوها في هذا الجانب وتساهم في التوعية على يعني، وأيضا الجهات الأخرى مثل أئمة المساجد وأيضا المدرسين في المدارس، ويكون المنهج أيضا دراسي في المدارس وفي الجامعات ينص هذا ينص يكون هناك نصوص للتوعية بهذه الأمراض، وتكون هناك جهات يعني أو فعاليات ومؤتمرات تدعم هذه الأنشطة، وأيضا تساهم في
1: الحد من انتشار هذه
0: المجتمع والحد من انتشار طبعا هذه الأمراض والأمراض الأخرى بشكل عام.
1: طيب في مسألة يعني التوعية بأهمية التبرع بالدم وأثر ذلك في إنقاذ حياة المرضى.
0: طبعا المجتمع اليمني بشكل عام في الفترة الأخيرة بدأت أعداد المتبرعين الطوعيين تقل بشكل كبير وشكل ملحوظ، ربما لأنه لا النية موجودة والحس الطوعي موجود، لكن هناك ممارسات في المجتمع خصوصا في فئة الشباب زادت في الفترة الأخيرة، وهي تناول أوقات وأيضا التدخين والسهر وتناول المنبهات والأدوية، فهذه كلها تمنع القائمين على بنك الدم أو المركز الوطني لاستقبال هؤلاء المتبرعين. هناك شروط نقل الدم أو شروط التبرع بالدم، أن يكون المتبرع أولا من 18 إلى 55 سنة، ثانيا أن يكون قد نام 6 ساعات قبل التبرع، لم يتناول أوقات خلال الفترة خلال نفس اليوم، لم يتناول أدوية خلال فترة يومين أو 3 أيام لبعض الأدوية، يعني هناك هذه الشروط كلها.
1: وأيضا لا يعاني من أمراض مزمنة ربما.
0: أيضا أمراض مزمنة، أيضا ضغط الدم، هناك يعني أشياء كثيرة. فالممارسات أو نمط الحياة اليوم للشباب اليمني أصبح أكثر استهتارا بالنوم، أكثر استهتارا بالصحة من ناحية التدخين وتناول القات والمنبهات وغيره، فقل عدد المتبرعين. فإذا أذكرنا أن الجمعية نظمت حملة للتبرع بالدم وذهبت بعض المتبرعين إلى المركز الوطني، وكان بنسبة 70% لم يقبلوا لهذه الأسباب أو لبعضها.
1: مشكلة، رغم أنه في فائدة، إذا الفائدة تعود على المتبرع إذا كان طبعا كامل الصحة يعني.
0: نعم نعم أكيد.
1: يعني فهي فائدة للمتبرع والمتبرع له يعني.
0: أي طبعا القربة الواحدة، الوحدة في الدم تفيد على الأقل 3 مرضى. الكرية الدم الحمراء المركزة تفيد مرضى ثلاثين والعينية المنقلية، والبلازما يفيد المرضى الكبد والحريق والقنيرة، والصفائح الدموية تفيد مرضى نقص الصفائح الدموية.
1: يعني كم عدد
0: واحدة تفيد عدد من المرضى.
1: طيب الذي بيسمعنا الآن متأثر ويريد أن يذهب يتأكد أنه قابل دمه للتبرع أم لا، ماذا يفعل إلى أين يتوجه؟
0: المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في مستشفى 70، ولدينا حملة طبعا بعد يومين يوم الاثنين القادم في الجمعية نفسها، ستأتي العربية عربة المركز الوطني لنقل الدم إلى المركز العلاجي، وستكون هنا حملة وستليها إن شاء الله حملات أخرى بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه والجمعية إن شاء الله، والجهات التي ستكون هناك تبرع بالدم فيها
1: إن شاء الله تعالى. احنا سنكون معكم مواكبين ان شاء الله لاي انشطه تحتاجونا، احنا بخدمتكم. دكتور مختار اسماعيل يعطيكم الف عافيه، شكرا لك، وانت مدير المركز العلاجي لمرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم، كنت ضيف عزيز معنا، وان شاء الله هذه المضامين ما يعني قلتها وما جاء في سياق حديثكم اليوم تصل، وخاصه فيما يتعلق بالقانون، قانون اجراء فحص قبل الزواج كالزامي يعني قبل العقد.
0: نعم شكرا شكرا على اتاحة الفرصة،
1: حياكم
0: يا إذاعة أفاد إف إم، شكرا،
1: وإحنا بخدمتكم في أي وقت، شكرا لكم، في أمان الله،
0: في أمان الله، شكرا لكم، في أمان الله.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

طيب. إذن مستمعينا، كان قبل قليل معنا الدكتور مختار إسماعيل مدير المركز العلاجي مرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم، تحدثنا حول جانب من المعاناة هذه الفئة والإجراءات بسيطة. سبق وأن تحدثنا وأشرنا إلى هذه المواضيع خلال السنوات الماضية في مثل هذا اليوم في 8 مايو وفي اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا. والخطوات بسيطة، إجراءات بسيطة، يعني فحص كما تكلم الدكتور قبل قليل لا تجاوز يعني 15,000 ريال. قد تكلف، يعني قد ربما هذا الفحص قد يحد من انتشار المرض بشكل كبير. يعني في كثير من البلدان كما تحدث قبل قليل مدير المركز العلاجي ما عاد فيش حاجة اسمها تسجيل حالات جديدة، لأنه أصبح هناك وعي وأصبح هناك إلزام، ربما يعني الجميع لا يمشي إلا بالإلزام والتوجيه، وما لا يتم العقد إلا بعد إجراء الفحص للزوجين، يعني لمن سيصبحوا زوجين يعني مستقبلين ناويين على الزواج، الرجل والمرأة. لأنه المعاناة مخيفة، لكم أن تتخيلوا مستمعينا الأطفال المرضى بحاجة إلى نقل دم دوري كل 3 إلى 4 أسابيع، تغيير دم كلي يعني، إضافة إلى أدوية تسمى أدوية الدسفرال والأكسجيد الطارد للحديد، لأنه يكون جسمه مليء بالحديد. هذه متطلبات يعني مخيفة وكبيرة على فكرة، واسعة يعني مكلفة ومرهقة للأسرة وللدولة وللمريض أيضا. عموما سيكون معي إن شاء الله بعد قليل متحدث وزارة الصحة ونضيع على جانب من هذه المعاناة من زاوية أخرى. ابقوا معنا.

إذن الدكتور طبعا كان يفترض أن يكون معنا الساعة 9:30 متحدث وزارة الصحة، لكن الآن هو خرج من المكان، لكن قال بما حكم أنه تحدث معنا الجمعية ومدير المركز العلاجي فهو يعتبر يعني الأهم في هذا الموضوع. لكن كان أيضا لوزارة الصحة أمس تصريح وحديث في هذا اليوم. دكتور أنيس الأصبحي قال أمس أن هناك أكثر من 40,000 من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهوا خطر الموت بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء الدولي، ومنها أدوية سحب الحديد والمحاليل الخاصة به. دكتور أنيس أكد أنه وفاة يعني 684 مريض من أصل 8,430 يواصلون اليوم علاجهم في المركز العلاجي للجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا. وأمس في تصريحه دعا دكتور أنيس الأصبحي إلى تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج لحماية الأجيال من خطر الإصابة بهذا المرض. لفت إلى أن العدوان والحصار ضاعفا من معاناة المرضى نتيجة منع دخول الأدوية وصعوبة الحصول عليها. كما ذكرنا وأشرنا قبل قليل مستمعينا إلى أنه الأطفال المصابون بالمرض يحتاجون إلى نقل دم دوري كل 3 إلى 4 أسابيع إضافة إلى أدوية أخرى كثيرة. هذه المتطلبات الأساسية باتت شبه مفقودة، والحصار مفروض على البلاد منذ سنوات أعاق دخول شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، والحصار أيضا رفع تكاليف استيرادها عبر طرق بديلة رفعها إلى أضعاف رفع أسعارها وتكاليفها. في الوقت نفسه انهار القطاع الصحي وتوقف دعم مراكز نقل الدم الحكومية وأغلقت بعضها أبوابها. في اليوم العالمي للثلاسيميا يقف أطفال اليمن على حافة الخطر، مرضهم لا ينتظر والدم لا يؤجل، الدواء ليس طرفا، إنقاذهم يبدأ بكسر الحصار الدوائي وضمان تدفق المستلزمات الطبية دون عوائق ودعم الأسر المنهكة اقتصاديا. كل تأخير يعني فقدان طفل، كل صمت يعني تواطؤ مع الألم. فهل يصغ العالم لصرخ الطفل اليمني يبحث عن حياة بين قطرة دم وقرص دواء، كما جاء في ختام هذا التساؤل في ختام تقرير نشرته أمس وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

الختام أيضا مستمعينا نؤكد على أهمية التبرع بالدم واللي ما لها من أثر كبير، أثر في إنقاذ حياة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأنت حينما تساهم بدمك بما وهبك الله من نعمة وأنت بصحتك وعافيتك، أنت هكذا الفائدة أولا تعود عليك أنت، يعني كما تفيد البيانات الصحية والمعلومات الصحية بأنه جسمك يعني ينشط، يتجدد الخلايا، الدم يتجدد، ويعني فيها فائدة لك أنت على المستوى الصحي، وفيها فائدة أيضا لإنقاذ الآخرين، بل أكثر من مريض كما تحدث الدكتور مختار إسماعيل قبل قليل. ففرصة لأن يعني ننفق مما وهبنا الله من دمنا، يعني ومساهمة في إنقاذ الأطفال والتخفيف من معاناتهم. شكرا لكم مستمعينا في ختام هذه الفترة، بعد دقائق إن شاء الله نلتقي في برنامج آفاق الخبر عند الساعة 10 بمشيئة الله. دمتم بخير، تقبلوا في ختام هذه الفترة محدثكم أنا معد ومقدم هذه الفترة اليوم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: تغيثي وتحفي يا حشود، إن نويتي تموتي إذا

آفاق الخبر. آفاق الخبر. آفاق الخبر اليوم السبت، أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة عبر أثير إذاعة آفاق أف أم. نرحب بكم في هذا البرنامج، برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيف في المحور الثاني من حلقة اليوم الكاتب والباحث الفلسطيني صالح أبو عزة بن بيروت للحديث معه حول مواصلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلة ردع جديدة في المنطقة بعد أن اصطدمت التحركات الأمريكية في مضيق هرمز بردود إيرانية مباشرة أفشلت محاولات العدو الأمريكي فرض وقائع في مضيق هرمز. وفي مقابل الخروقات والاعتداءات الأمريكية المتكررة تؤكد طهران ميدانيا وسياسيا جاهزيتها الكاملة للرد على أي تصعيد، وهو ما تجلى في استهداف وملاحقة القطع البحرية الأمريكية وإجبارها على التراجع. سنتحدث كذلك مع الأستاذ صالح أبو عزة حول الشأن اللبناني وكذلك السوري والفلسطيني. نبدأ مستمعينا بالمحور الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة الماضية. بداية من الشأن المحلي، شهدت العاصمة صنعاء ومديريات وعزل محافظات صعدة وريمة وحجة وإب وتعز أمس مئات الوقفات الحاشدة عقب صلاة الجمعة تأكيدا على الجهوزية العالية واستمرار التعبئة ونصرة لغزة، وتحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد والتعبئة مستمرة. وأكد المشاركون في الوقفات استمرار التعبئة والتحشيد والجهوزية، وأن أيادي اليمنيين قيادة وشعبا وقوات مسلحة على الزناد لإفشال مخططات ومؤامرات قوى الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتها. واستنكروا هرولة الأنظمة العربية والإسلامية في الولاء إلى اليهود والنصارى والصمت تجاه الجرائم والانتهاكات الواسعة التي ترتكب بحق أبناء فلسطين ولبنان والمؤامرات الكبرى على الجمهورية الإسلامية في إيران. حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أمس الجمعة من خطر يهدد حياة مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء الدولي، كاشفا عن وفاة 684 مريضا من أصل أكثر من 8000 يتلقون العلاج في مركز الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا في صنعاء. وأوضح الدكتور الأصبحي أن هناك أكثر من 40 ألفا من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء الدولي، ومنها أدوية سحب الحديد والمحاليل الخاصة به. وأكد ناطق الصحة وفاة 684 مريضا من أصل 8430 يواصلون علاجهم في المركز العلاجي للجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا. وحمل الأصبحي دول العدوان مسؤولية تردي الوضع الصحي وارتفاع أعداد الوفيات وانعدام الدواء الخاص بمرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي. وفي الشأن الإقليمي، كشف الجيش الإيراني أمس الجمعة أن عملياته ليلة أمس الأول ضد المدمرات الأمريكية شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة انتحارية. وذكر الجيش الإيراني في بيانه أن عملياته ليلة أمس ضد المدمرات الأمريكية شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة انتحارية، وأضاف أنه أصاب المدمرات الأمريكية بصاروخ كروز وثلاث مسيرات ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها. وحول تفاصيل العملية أكد الجيش الإيراني أنه وبينما كانت البحرية الأمريكية تحاول إبعاد مدمراتها الثلاثة المعتدية بدعم جوي من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان، شنت البحرية الإيرانية هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة مستخدمة 8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة انتحارية. وصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلات الردع في مواجهة التصعيد الأمريكي عبر ردود ميدانية متواصلة أكدت أن أي خرق أو اعتداء لن يمر دون رد مباشر. في ظل اتساع دائرة الاشتباك البحري بين القوات الإيرانية والأمريكية لتتكبد الأخيرة خسائر مؤكدة. وفي
هذا السياق أعلن محافظ ميناب إصابة 10 من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية وفقدان 5 آخرين إثر عدوان أمريكي استهدف السفينة قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها في جريمة تؤكد إصرار واشنطن على التصعيد وتفجير المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن مشروع قانون مجلس الشورى لتحديد النظام القانوني لمضيق هرمز أصبح جاهزا وسيتم إقراره فور بدء أعمال البرلمان ليتحول إلى قانون رادع. وأوضح عزيزي أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك وزارة الخارجية ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية.

بالمشاركين الذين رفعوا الأعلام الإيرانية ورددوا الشعارات المؤيدة للقيادة والثورة، وسط حضور واسع لحالة التعبئة الشعبية التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية. أعلن التلفزيون الإيراني أمس الجمعة أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة نفط أوشن كوي في مياه بحر عمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية. ونقلت وسائل الإعلام رسمية إيرانية عن الجيش أن القوات الخاصة البحرية نفذت عملية الاحتجاز واقتادت الناقلة إلى السواحل الجنوبية للبلاد لتسليمها إلى السلطات القضائية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية وتسعى لاستغلال الوضع في المنطقة والإضرار بعملية تصدير النفط والمصالح الوطنية. وأكد الجيش الإيراني أنه سيدافع بقوة عن مصالح إيران في المياه الإقليمية ولن يتهاون مع أي انتهاك للقانون. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان فرض معادلات ميدانية متصاعدة على طول الجبهة الجنوبية عبر عمليات نوعية متزامنة، كشفت تطورا لافتا في تكتيكات الاستهداف ونجاحا متزايدا في ضرب العمق العملياتي لقوات الاحتلال وإرباك تحركاته البرية وخطوط إمداده وصولا إلى القواعد العسكرية الحساسة شمال فلسطين المحتلة. ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس الجمعة نفذت المقاومة عشرات العمليات النوعية، كشفت معها انتقال حزب الله إلى مستوى أكثر كثافة ودقة في إدارة المعركة مع الاعتماد الواسع على المسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية، بما حول تجمعات وآليات الاحتلال إلى أهداف مكشوفة، وأظهر تراجعا واضحا في قدرة العدو على حماية قواته أو تثبيت مواقعه المستحدثة داخل القرى الحدودية. حذر مسؤولان صهيونيان من تنامي خطر المحلقات التابعة للمقاومة الإسلامية حزب الله في ظل تصاعد القلق داخل الكيان الإسرائيلي من قدراتها الهجومية. وقال رئيس مجلس المطلة المحلي دافيد أو ما يسمى كذلك في مقابلة مع القناة 13 العبرية إن محلقات حزب الله هي طائرات الاف 35 الخاصة بهم، في إشارة طبعا إلى فعالياتها وتأثيرها الميداني. من جهته قال رئيس بلدية سيدروت إنه لا يعرف ماذا سيحدث إذا انطلقت 1000 محلقة مفخخة من غزة باتجاهنا. يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته في سوريا مستغلا الدعم الأمريكي والتواطؤ المكشوف من قبل سلطات الجولاني لتحقيق مكاسب ميدانية داخل الأراضي السورية يوظفها في إطار مخططاته التي تستهدف المنطقة. وفي جديد الانتهاكات الصهيوني أفادت مصادر سورية بأن قوات العدو الإسرائيلي استهدفت بأكثر من 8 قنابل متفجرة محيط التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة. وتزامنت هذه الاعتداءات الصهيونية مع قصف مدفعي مكثف طال قرية جملة بريف درعا الغربي، ما يؤكد سعي العدو لتمشيط ناري في المناطق المذكورة تمهيدا للتوغل، حيث اعتمد العدو هذا الأسلوب في التهام الجغرافيا السورية من جنوب البلاد وصولا إلى تخوم دمشق. يرى المسؤول والمبعوث الأمريكي السابق إلى لبنان عاموس هيكستين اليوم أو أمس الجمعة أن إيران ستفرض سيطرتها الدائمة على مضيق هرمز، وأن هذا الواقع لن يتغير حتى إذا تم التوصل إلى اتفاقات أو تفاهمات مع واشنطن. وأوضح المسؤول والسياسي الأمريكي في تصريح أن دول الخليج باتت تتعامل مع حقيقة امتلاك طهران قدرة مؤثرة على حركة الملاحة في المضيق، ما دفعها إلى تسريع بدائل مثل الأنابيب وبنى تحتية لتأمين الصادرات النفطية بعيدا عن هرمز. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 10 شهداء و20 وأيضا وقوع 20 مصاب في غارات للعدو الإسرائيلي على بلدات الرزرازية أو زرارية وعنقون وميفدون وطورة في جنوب لبنان في آخر جرائم ارتكبها العدو الصهيوني أمس.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم وننتقل إلى المحور الثاني من محور اللقاء والتحليل. تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلات ردع جديدة في المنطقة، مؤكدة أن زمن التفرد الأمريكي وفرض الواقع بالقوة قد ولى بعد أن انصدمت التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز بردود إيرانية مباشرة وسريعة. أفشلت محاولات واشنطن فرض معادلات جديدة تحت عناوين مضللة تتحدث عن حرية الملاحة وحماية السفن، بينما تكشف الوقائع أن ما يجري هو محاولة مكشوفة لفرض الهيمنة والسيطرة على أي أحد من الممرات الاستراتيجية في العالم. في المقابل الخروقات والاعتداءات الأمريكية المتكررة، تؤكد طهران ميدانيا وسياسيا أنها تمتلك الجاهزية الكاملة للرد على أي مغامرة أو تصعيد، وهو ما ظهر بوضوح في عمليات الاستهداف والملاحقة للقطع البحرية الأمريكية وإجبارها على التراجع والانكفاء في مشهد يعكس حجم التحول في ميزان الردع الإقليمي. للحديث مستمعين حول ذلك وتفاصيل أخرى، يسعدنا أن نستضيف في هذه الأثناء من بيروت المقاومة الكاتب والباحث الأستاذ العزيز صالح أبو عزة، وهو ابن فلسطين. حياكم الله أستاذ صالح.
1: تحية لكم والتحية لكافة المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ، نبدأ من المشهد الإيراني، كيف نجحت الجمهورية الإسلامية في تثبيت معادلات ردع جديدة في مضيق هرمز وإيصال رسالة واضحة بأن أي خرق أمريكي أو اعتداء على السفن الإيرانية سيقابله رد مباشر ومؤلم؟
1: نعم، يعني هنالك وضوح لدى طهران في التعامل مع التهديدات التي تهدد الأرض الإيرانية أو المجال الحيوي الإيراني أو النظام الإيراني أو حتى الشعب الإيراني.
0: نعم.
1: فلذا بناء على ذلك تتعامل مع هذه التهديدات بالرد عليها مباشرة دون أي تواني، بمعنى أن هنالك تحولا في الاستراتيجية الإيرانية التي كانت تعتمد سابقا على الصبر الاستراتيجي وعلى الردود الأمنية على العمليات الأمنية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي. فلذا كانت مرتبطة بشكل أساسي بأن هذه العمليات لا تهدد النظام، لا تهدد الدولة، فلذا كانت تتعامل معها بأدوات يعني يمكن أن نصفها بأنها ليست عالية القيمة العسكرية. ولكن منذ 28 شباط اعتبرت طهران بأن الحرب عليها حربا وجودية لا تستهدف النظام الإسلامي في طهران، وإنما تستهدف وحدة الأرض الإيرانية ووحدة الشعب الإيراني وإسقاط ذات الدولة الإيرانية. بناء على هذا التقييم الذي أعلن عنه الإيرانيين بشكل علني وواضح، بدأت إيران تستخدم أدوات يمكن وصفها بأدوات عالية القيمة أولا، أدوات وجودية ردا على الحرب الوجودية. بناء على ذلك اختلفت أساليب طهران في الرد على العدوان بين عدوانات سابقة مورست عليها كانت أغلبها عمليات اغتيال أو عمليات كانت توصف بأنها عمليات أمنية وليست عمليات عسكرية. بردود نراها الآن واضحة تجاه أهداف العدو الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. الآن هناك تغير في مفهوم الأمن القومي الإيراني. إيران التي كانت تناوش إسرائيل والولايات المتحدة عبر دعمها لقوى المقاومة في المنطقة أصبحت هي تناوش ذاتها بقواتها بأسلحتها بعتادها بأدواتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة، بمعنى أنها انتقلت طهران من مرحلة الردود غير المباشرة إلى الردود المباشرة بعد اندلاع هذه الحرب. استخدمت طهران عدد من البرامج لأجل الرد على الإسرائيلي والأمريكي. كان أهم هذه البرامج البرامج المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والبرنامج المسيراتي، وقد أثبت جدواه. ولكن وصلت طهران إلى قناعة رغم يعني جدوى العمليات العسكرية التي تقوم بها إلى أنه يجب أن تنتقل إلى مستوى آخر من الضغط على الأمريكي والإسرائيلي، فلذا فتح باب استخدام ورقة مضيق هرمز للضغط الإقليمي والدولي على كل العالم، بأن الاعتداء على إيران معنى ذلك أن لا أمن في العالم. لا أحد يحلم بأن ينعم بالأمن والسلام والشعب الإيراني محاصر والشعب الإيراني تحت القصف.
0: نعم.
1: والشعب الإيراني لا يحصل على حقوقه. فلذا نعم. ذهبت إلى استخدام ورقة مضيق هرمز، وربما هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي تستخدم هذه الورقة.
0: صحيح.
1: بناء على ذلك قرر الطهران تغيير النظام القانوني في مضيق هرمز، بمعنى النظام المفتوح لمضيق هرمز والنظام الذي كان يعتمد على الأمن الإيراني المجاني قد انتهى تماما.
0: نعم.
1: نحن أمام معادلات جديدة. هذه المعادلات لا تسمح لقوى العدوان بالدخول العسكري إلى الخليج الفارسي، هذا أولا. ثانيا يمنع أي انتقال لحتى البحرية التجارية إلا بالتنسيق الكامل مع البحرية الإيرانية. هنا تحديدا نقطتين، النقطة الأولى متعلقة بالمجال الأمني، والنقطة الثانية مرتبطة بطرد الرسوم على الدخول. هذا الوضع بلا شك يعتبر هزيمة للولايات المتحدة التي جاءت لإسقاط النظام من جانب، فرأت أن النظام قد غير مجالا حيويا استراتيجيا للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تعتمد على كافة المضائق في العالم للسيطرة على خطوط الإنتاج وخطوط التوريد وخطوط التصدير إذا هي تسيطر على العالم. الآن طهران كسرت أولى هذه المحرمات الاستراتيجية الأمريكية.
0: نعم.
1: فلذا تحاول الولايات المتحدة جاهدة أن تعيد النظام القانوني في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 شباط، هذا أولا.
0: نعم.
1: والنقطة الثانية إعادة سيطرتها العملاتية على بحر العرب وبحر عمان بالإضافة إلى الخليج الفارسي.
0: نعم.
1: وهذا ما فشلت به.
0: طيب.
1: فشلت به لأن طهران قررت بأن النظام القانوني قد تغير، وبناء على تغير النظام القانوني فإن أي اعتداء أو محاولة تغيير لهذا النظام القانوني فهو اعتداء على إيران يستوجب ردا إيرانيا، وهذا ما حصل.
0: نعم. طيب
1: حينما
0: اسمح لي. نعم.
1: هنالك أود إشارة، آخر إشارة
0: تفضل
1: للمعلومة، هنالك عدد من

0: الميراث وعدد من الفرقاطات العسكرية حينما بدأت الحرب على إيران كانت داخل الخليج الفارسي. حاولت هذه المدمرات الخروج من المضيق للدخول إلى بحر العرب وبحر عمان، منعتها البحرية الإيرانية واشتبكت معها، ثم عادت أدراجها إلى عمق الخليج، وبذلك تمسك بحران برقبة الولايات المتحدة عبر عدد من إما قطاعها العسكرية في الخليج أو عبر قطاعها التجارية أيضا في الخليج.
1: نعم. طيب اسمح لي أستاذ أن نسلط الضوء على أكثر من محور وبشكل سريع في هذا اللقاء القصير يعني معكم. لبنانيا كيف تقرؤون انعكاسات هذا التحول في ميزان الردع الإقليمي على جبهة لبنان، يعني خاصة بعدنا أو مع استمرار الاعتداءات الصهيونية ومحاولة الضغط على المقاومة تحت عناوين داخلية وخارجية مختلفة؟
0: نعم، أولا ما تحاول به إسرائيل وحتى الولايات المتحدة سواء عبر الضغط العسكري على لبنان أو عبر الذهاب إلى مسار تفاوضي مع السلطة في لبنان هو الالتفاف على نتائج الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. جزء من نتائج هذه الحرب أو الجزء الأكبر منها يعطي انتصارا واضحا للداخل الإيراني في الإقليم للجمهورية الإسلامية. هذا الانتصار بلا شك يجب أن ينعكس كما ينعكس في إيران، يجب أن ينعكس على لبنان وينعكس على جبهات المقاومة.
1: نعم.
0: وهو ما يطلق عليه لدى جبهة المقاومة بوحدة الساحات التي يعني كان جزء أصيل منها الفلسطينيين واليمنيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين وصولا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه وحدة الساحات يريد الإسرائيلي والأمريكي كسرها عبر الالتفاف على طاولة المفاوضات بمفاوضات مباشرة ما بين السلطة في لبنان وما بين الكيان الإسرائيلي، وذلك يجري في واشنطن، وهنالك حديث بأن اجتماعا ثالثا ستشهده وفد لبناني ووفد إسرائيلي في بين 14 و15 مايو القادم، يعني خلال الأسبوع القادم، بالإضافة إلى محاولة الضغط عسكريا في جنوب لبنان. ما حصل في الجنوب هو أن حزب الله استخدم لأول مرة أداة عسكرية جديدة أثبتت جدواها في معارك أخرى، خاصة المعركة الروسية الأوكرانية. هذه المعركة جعلت من الأصول الهجومية والدفاعية الإسرائيلية المتواجدة في جنوب لبنان كأنها بط في مرمى الرماية. هذا الوضع بدأ يدخل الجيش الإسرائيلي بحالة استنزاف كبيرة. ألون بن دافيد في القناة 13 العبرية، وهو المحلل العسكري الأبرز في الكيان الإسرائيلي، قال إن أخطر ما يقوم به حزب الله الآن هو استخدام المسيرات الانتضاضية ذو الألياف الضوئية باتجاه المستوطنات الشمالية، وفعلا قد فعل حزب الله ذلك. والسبب أن جزء من هدف الحرب الإسرائيلية على لبنان هو إقامة منطقة عازلة. هذه المنطقة العازلة التي تمتد، التي كانت تراد بين 2 إلى 3 كيلو إلى 10 كيلو إلى 5 كيلو، ما زالت الأرقام متباينة في الداخل الإسرائيلي، ولكن هدفها الأساسي هو حماية المستوطنات الشمالية. الآن حينما يذهب حزب الله في هذه المعركة وبعد إعلان الهدنة إلى 3 استهدافات أساسية في المسيرات الانقضاضية الضوئية واستخدامها تجاه المستوطنات في شتولة في مسكاف عام، بالإضافة إلى مستوطنة ثالثة لا أذكر اسمها الآن، هذه الثلاث مستوطنات تعرضت لهجمات من حزب الله بالمسيرات الانقضاضية. يعني ذلك فشل الهدف من تأسيس المنطقة العازلة. لو افترضنا جدلا أخي العزيز أن الإسرائيلي تمكن من إقامة منطقة عازلة في لبنان على عمق 10 كيلومتر على سبيل المثال، هذه المنطقة العازلة هدفها تحمي المستوطنات، هذه المنطقة العازلة باتت مهددة باستخدام المسيرات الانقضاضية من حزب الله، وجعل القوات المنتشرة في

0: بمعنى المستوطنات الشمالية نبني أمامها مواقع عسكرية لتحميها، ولكن هذه القواعد تكون في الأرض الفلسطينية المحتلة. كذلك في قطاع غزة مستوطنات غلاف غزة نبني أمامها قواعد عسكرية ولكن داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا خط الدفاع الأول. خط الدفاع الثاني ما يطلق عليه بمنطقة عازلة في أرض العدو، المنطقة الصفراء في غزة، المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، والمنطقة ما بعد الجولان في في في في سوريا.
1: سوريا نعم.
0: هذه المناطق تشكل خطا دفاعيا ثانيا. والخط الدفاع الثالث هو حرية الحركة في الأجواء سواء داخل فلسطين المحتلة أو خارج فلسطين المحتلة. هذه الخطوط هي مما استقر من عملية 7 أكتوبر وحاول تنفيذه. ولكن هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله ينسف هذا المشروع نفسه.
1: شكرا جزيلا، كنا نود أن يبقى معنا وقت أكثر وأطول، لكن إن شاء الله معوضين بلقاء آخر نجريه معكم. الكاتب والباحث صالح أبو عزة كنت معنا من بيروت، ضيف عزيز وأنت ابن فلسطين وابن المقاومة، شكرا جزيلا لك.
0: تحية لكم وتحية لشعبنا اليمني الأصيل.
1: تحية حفظكم الله وشكرا جزيلا، في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. البداية مما كتبه صالح، الدكتور صالح العمدي، قال ترامب يشتكي أن إيران دولة غير طبيعية ويحكمها مجانين لأنها لم تسمح لمدمراته بالمرور، ثم يعلق على ذلك قائلا نعم يا أحمق لقد تعلموا الدرس من اليمن، جناني خارجك ولا عقل يحنبك، جنون السيادة والكرامة الذي يغرق بوارجكم أفضل بمليون مرة من عقل الانبطاح الذي جعل من دول التطبيع رهينة لابتزازكم. مرحبا بكم في عصر الجنون الاستراتيجي. أحمد عبد الوهاب الشامي كتب قال روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل الأسرى 1000 مقابل 1000، والسعودية لا تزال تضع العراقيل لتبادل الأسرى مع اليمن على قاعدة الكل مقابل الكل، الحرية للأسرى. زكريا الشرعب يكتب يقول حين يصف ترامب خصومه بالمجانين فهو يعترف بشجاعتهم، لأن الجنون بالمفهوم الأمريكي يعني تجاوز الأطر المرسومة أمريكيا والجرأة في استهداف السفن الأمريكية. واللبناني خليل نصر الله يقول واشنطن تعمل على فصل تحكم طهران بمضيق هرمز عن الملفات الأخرى، هي تسعى إلى ربط فتح المضيق برفع الحصار البحري الذي فرضته، كل ما تقوم به بحرا يندرج ضمن السياق أعلى، طهران من جانبها لن تفرط بمنجزاتها وليست بوارد تفكيك الملفات ولا تمرير بنود تبقي الأزمة مفتوحة كما تحاول واشنطن في نقاط أخرى غير مسألة المضيق. يقول أحمد الكمالي بالوقت الذي أدار فيه ظهره لغزة طيلة عامين من الإبادة وعجز عن إرسال لأهلها المحاصرين علب الماء، السيسي يرسل المقاتلات المصرية إلى الإمارات لترابط جنبا إلى جنب مع منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وأيضا أكمل قال لو أن الإمارات كانت تتعرض لعدوان همجي أو ظلم أو حتى شر محدق غير شر غباء وخيانة قادتها لكان الأمر مقبول، بل لو أنه ليس لها يدا في أزمات وملفات سد النهضة وأحداث السودان ومشروع انفصال إقليم أرض الصومال وكلها ملفات تمس الأمن القومي المصري والعربي، قد يتفهم المرء المخاوف التي تحيط بمصانع أو بصانع القرار المصري وتحول بينه وبين إنتاج السياسات أو سياسة طموحة تليق بمكانة ودور مصر، لكن كيف يفهم اختفاء وتماهي تلك المخاوف حينما تعرض القاهرة أبنائها ومصالحها للخطر إرضاء لغرور وحق مشايخ أبو ظبي. فادية بودية تقول واضح أن كرة التصعيد باتت أسرع من كرة المفاوضات التي استخدمها ترامب لإعادة التحشيد العسكري، وكذلك نتنياهو لمحاولة تحصيل بعض المكاسب الميدانية. جهوزية المقاومة أفشلت خطة نتنياهو، وعدم ثقة إيران أفشلت خطة ترامب. نعم، كفة التصعيد في لبنان راجحة ولا حصرية لها في جغرافيا أو في جغرافيا مهما كثرت الوعود. أما عودة ترامب إلى الحروب الشاملة فلا زالت قيد الفحص أو فحص جهوزية إيران التسليحية. التغريدة الأخيرة التي نختارها لكم مستمعينا من كتبها طالب الحسني الأستاذ، قال: أوساط أمريكية أدركت صعود التيار الشعبوي وتأثير اللوبي الصهيوني، لكن لا أحد توقع النتيجة الحالية. التياران لا يشكلان تحالفا بالضرورة، وإن كان ترامب يحاول أن يفعل ذلك، التيار الشعبوي دمر العلاقة مع أوروبا، والتيار الصهيوني ورط أمريكا مع إيران، وعندما كانت النتيجة معاكسة انهار شعبيا. نختم معكم مستمعينا بهذه التغريدة التي كتبها الدكتور يحيى أبو زكريا، قال: الأمويون ذبحوا أهل البيت أو العتر الطاهرة حتى يحرموا المسلمين من القراءة الصحيحة للإسلام، ووضعوا قراءات ملعونة قلبت الإسلام رأسا على عقب، فصار الحاكم الفاسق واجب الطاعة وإن زنى وإن سكر ولاحقا وإن ساهم في ذبح فلسطين وبيع القدس وخيانة المقاومين، وعلى رأسي وعلى المسلمين إذا أرادوا النجاح اليوم وعلى المسلمين إن أرادوا أو إذا أرادوا نجاح يوم الدين أن يبحثوا عن إسلام الله، لأنهم يتعبدون بإسلام البشر والطغاة. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله، في أمان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Amén, por favor.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: ما أقسى أن تتحول الشوارع والطرقات من وسيلة للحياة إلى باب للمآسي، وما أخطر أن يدفع طفل إلى مقعد القيادة قبل أن يكتمل وعيه وقبل أن يعرف كيف تصان الأرواح. في شوارعنا اليوم لم تعد المشكلة مجرد مخالفة مرورية عابرة، بل ظواهر خطيرة تتسع بصمتها بصمت، منها ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات حتى بات مشهد الصغير خلف المقود مألوفا في أعين الكثيرين. طفل يقود مركبة لا يدرك وزنها ولا يعرف كيف يتصرف حين يفاجئه شيئا ما، أو تربكه السرعة أو تزل قدمه في لحظة ارتباك، وفي ثانية واحدة تقع الكارثة. المؤلم أن بعض الناس يتعاملون مع الأمر بسطحية ولا مبالاة، كأن القيادة لعبة أو استعراض مبكر للرجولة، بينما الحقيقة أنها مسؤولية لا تحتمل التهاون. نحن أيها المستمعون أمام ظاهرة تمس الأرواح، تمس السلام العامة، وتمس هيبة القانون، وتمس قبل ذلك حق الطفل نفسه في الحماية. فالطفل الذي لم يكتمل نضجه ولم يتعلم القيادة على وجهها صحيح ولم يبلغ السن القانونية، حين يدفع إلى الطريق فإنه يدفع إلى مساحة مليئة بالنتائج القاسية. وحين نتأمل جذور هذه الظاهرة نجد أن المشكلة لا تقف عند الصغير وحده، بل تمتد إلى تساهل أسري وصمت مجتمعي وقلة وعي وقلة دين وضعف إحساس بالخطر. لسنا هنا لنجلد المجتمع ولا لنتحدث من برج عال، فنحن ندرك أن الناس يعيشون ظروفا وضغوطا وتعقيدات كثيرة، لكننا نحاول أن نؤدي ما نستطيع من مسؤوليتنا بالتنبيه والكلمة الصادقة والوعي الذي قد يمنع المآسي قبل وقوعها. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة من قضايا وتزامنا مع حملة الإدارة العامة للمرور حتى يبلغ أشده، لا نكتفي بالاصطفاف معها، بل نحاول أيضا أن نضع النقاط على الحروف ونستمع إلى الأرقام ونستضيف من يعرف الحقيقة ونحمل كل طرف مسؤوليته، الأب والأسرة والمدرسة والإعلام والجهات المختصة والمجتمع كله، لأن الطريق حق للجميع، ولأن أمانه مسؤولية الجميع، ولأن حياة الناس ليست مجالا للتفاخر والاستعراض ولا للتجربة أو التهاون. فكونوا معنا.

عدد من المدن اليمنية خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في ظاهرة قيادة صغار السن للمركبات، والتي تحولت إلى ملف عام يستدعي التنبيه والمعالجة. وفي هذا السياق دشنت الإدارة العامة لشرطة المرور بالعاصمة صنعاء حملة توعوية للتحذير من مخاطر وآثار قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية تحت شعار حتى يبلغ أشده، مؤكدة أن الظاهرة تهدد الأرواح والممتلكات، وأن الحملة ستجمع بين التوعية الميدانية والإعلامية وبين الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومن يتيحون للأطفال القيادة. وبحسب البيان الرسمي المصاحب لتدشين الحملة، فإن الحوادث المرورية الموثقة الناتجة عن قيادة صغار السن خلال الفترة من 1441 للهجرة إلى 1447 للهجرة بلغت 826 حادثاً، وأسفرت وفق الأرقام المعلنة عن 1970 حالة وفاة و 13393 حالة إصابة، فيما تصدرت أمانة العاصمة عدد الحوادث والضحايا بواقع 688 حادثا نتج عنها 544 وفاة و 6664 إصابة. كما شددت الإدارة العامة للمرور على أن هذه الأرقام لا تعبر بالضرورة عن الصورة الكاملة، لأن كثيرا من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها أصلا. وتكشف هذه الأرقام أن أي تساهل مع القيادة غير القانونية أو غير المأمونة لا يقف عند حدود المخالفة، بل يضيف عبئا جديدا إلى واقع مروري مثقل أصلا بالخسائر نتيجة ظواهر أخرى تحصد الأرواح وتصنع المآسي كالسرعة والقيادة المتهورة. أما قانونيا فينص قانون المرور اليمني على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول، كما يمنع صاحب المركبة أو المسؤول عنها من السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. ويحدد القانون الحد الأدنى للسن بـ 17 سنة لقيادة الدراجات الآلية و 18 سنة لقيادة السيارات الخصوصية، وبذلك فإن تمكين طفل أو قاصر من القيادة لا يمثل فقط خطرا اجتماعيا، بل هو أيضا مخالفة قانونية واضحة. ويعزو مختصون هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، من أبرزها التساهل الأسري في تمكين الأبناء من قيادة المركبات، وغياب الرقابة المرورية الكافية في بعض المناطق، والرغبة في تقليد الكبار أو استعراض المهارات أمام الأقران، وكذا نقص الوعي بالمخاطر الحقيقية للقيادة المبكرة. وتعزز الدراسات الطبية خطورة هذا الملف، وتذكر بأن المشكلة لا تتعلق فقط بمن يمسك المقود، بل بمدى جاهزيته النفسية والمهارية والقانونية لتحمل ما يترتب على ذلك. فإذا كانت الحملة الحالية تحمل عنوان حتى يبلغ أشده، فإن الرسالة الأعمق تبدو أوضح من أي وقت مضى، ومفادها أن حماية الطفل والمجتمع لا تبدأ بعد الحادث بل قبله، من لحظة الامتناع عن تسليمه مفتاح السيارة أو الدراجة، ومن لحظة اقتناع الأسرة أن الرعاية الحقيقية لا تتم إلا بحماية الأبناء من مخاطرة القيادة وإبعادهم عنها حتى يكتمل وعيهم وتستوفي القيادة شروطها القانونية والإنسانية.

من اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: إذن حياكم الله مستمعين الأكارم، نرحب باسمي وباسمكم بمدير مكتب مدير مرور أمانة العاصمة الفندم عبد الله النوير. أهلا وسهلا بك يا فندم.
1: حياك الله وشكرا لك.
0: الله يحييكم ويبقيكم. نرحب بكم أجمل ترحيب أيضا في برنامج قضايا، استعرضنا قبل قليل إياكم والمستمعين الأعزاء تكريرنا الإخباري بالأرقام الصادمة لظاهرة قيادة صغار السن للمركبات. الآن مستمعين الأكارم في فقرتنا الحوارية ومع مدير مكتب مدير مرور أمانة العاصمة، نسير في أغوار هذه المشكلة ونبحث عن حلول جذرية لها. فندم عبد الله، حين تطلقون حملة خاصة بقيادة صغار سن، هذا يعني أن الظاهرة لم تعد هامشية، كيف تصفون حجمها اليوم في الواقع المروري والحجم الحقيقي لخطرها؟
1: حقيقة الأمر يعني جميع يلاحظ بأن هذا الأمر أصبح لم يعد حاجة استثنائية، وإنما حاجة أصبحت ظاهرة مشاهدة وملاحظة في شوارعنا وطرقاتنا. وهذا الأمر يجب أن يتم وضع حد له، لأن هذا أمر يعني يؤدي إلى الكثير من المشاكل المرورية التي يعني تنتج عن قيادة صغار السن وعن قيادة الأطفال للسيارات يعني. وهذا الأمر مخالف طبعا للقوانين والأنظمة العالمية يعني بكل تفاصيلها.
0: نعم،
1: لأن قاعد يعني القانون يحدد أنه يمنع منعا باتا أن يكون أي سائق يقود سيارته وعمره أقل من 18 سنة. لكننا نلاحظ في شوارعنا للأسف الشديد أنه حتى الأطفال الذين لم يبلغوا 15 سنة ولا 12 سنة ويقودوا سياراتهم، ولا أدهى ولا أمر بأن يكون والدهم وأسرتهم موجودين معهم في السيارة نفسها يعني.
0: نعم.
1: شيء لا يحصل في أي مكان في العالم على الإطلاق إلا عندنا. بعضهم يعني للأسف الشديد يعني لا يدرك خطورة ما يحصل، هو يعتقد أنه مجرد ما أن يكون الطفل يقود السيارة ويعرف يمشي بها أمام وخلف ويمين وشمال إنه خلاص أصبح سائق ويستطيع أن يقود السيارة ويحب أن يقود السيارة.
0: نعم.
1: وهذا خطأ وخطأ فادح، لأن هذا الأمر علميا لا يمكن أن يكون الشخص قادر على قيادة السيارة بطريقة سليمة لا تعرض للخطر ويكون عمره أقل من 18 سنة لم تكتمل ملكاته.
0: نعم.
1: يعني قيادة السيارة ليس مجرد أن تمشي فيها أمام وخلف ويمين وشمال، لا، قيادة السيارة أهم ما فيها هو أن تعرف كيف تتجنب الأخطار ويكون رد فعلك سليم عندما يحصل أمامك خطر. يعني عندما تواجه خطر كيف تواجه هذا الخطر وكيف تتصرف.
0: نعم.
1: الإنسان قبل 18 سنة لا يكون لديه هذه الملكة ولا يستطيع أن يتصرف التصرف الصحيح السليم إذا حصلت معي مفاجأة في الطريق. وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث حوادث مرورية للأطفال وللكبار وللصغار، وللأسف الشديد يعني هذه الظاهرة يجب أن يتم إيقافها ومنعها تماما، لأنها يعني تؤدي إلى خلخلة في المجتمع وتؤدي إلى حصول حوادث مرورية وإلى وفيات وإلى إصابات وإلى حتى يعني عدم اكتراث الطفل. أمام 18 سنة يتعامل مع السيارة وكأنها لعبة وليست شيء حديث في خطر ويشكل خطر ويؤدي إلى يعني إلى وفيات وإلى إصابات وإلى يضيف إلى ذلك أن الأطفال لا يعرفوا مبادئ وقواعد المرور.
0: نعم.
1: وبالتالي يؤدي وجود أمر قيادتهم للسيارة إلى حصول اختناقات مرورية، لأنه يتصرف بدون أن يعرف بأن الطريق العام ليس له لوحده، الطريق العام للكل.
0: إذا
1: الطفل يتعامل مع الشارع وكأنه خلاص يقف أينما يريد، يتحرك أينما يريد، ينعطف بأي طريقة، يذهب يمين دون أن يعطي إشارة، يذهب يسار دون أن يعطي إشارة، وهذا يؤدي إلى إرباك الحركة المرورية ويؤدي إلى حصول اختناقات مرورية ويؤدي إلى أن يقف الأطفال في أماكن ممنوع الوقوف فيها. الطفل لا يعرف الأماكن ممنوع الوقوف فيها ولا يدرك بأن هناك أماكن يمنع منعا باتا للوقوف فيها.
0: نعم.
1: تجده يقف بشكل مفاجئ يشكل خطر عليه وعلى الآخرين. هذا الأمر هو الذي دعا والذي أدى إلى أن يوجه المعالي الدكتور اللي هو الدكتور بكيل فراجي يصدر توجيهات بأن يكون هناك حملة لإعادة الملكة لنصالها ولإيقافها بالعبث الذي يحصل في الشوارع الرئيسية، طبعا بناء على توجيهات قيادية عليا تصل إلى الإدارة العامة للمرور.
0: إذن فندم عبد الله، على ذكر اللواء دكتور بكيل البراشي مدير عام المرور، في تصريح له سابق قال إن تسليم الطفل مفتاح السيارة كمن يسلم له آلة قتل، هل تعتقدون أن المجتمع يدرك هذه الخطورة أم أن هناك ثقافة شعبية تبرر هذه الظاهرة؟
1: للأسف الشديد، البيئة التي نعيش فيها هي التي تؤدي إلى وجود مثل هذه الظاهرة. فعلا كلام الدكتور براشي يعني فعلا أصاب كذب الحقيقة.

0: خطأ، وإن هذا خطأ ترتكبه في حق نفسك وفي حق طفلك الذي قد تفقده والذي قد تفقد بشرتك كاملة بسببه، ثم بعد ذلك يتم الضغط. طبعا يعني العملية مستمرة في سبيل أن يكون هناك يعني ضغط متكامل، ونحن نعول على الإخوة في المجلس البرنامج المختلف، ونقدم لكم خالص شكر التقدير على اتصالكم بنا وعلى تواصلكم معنا لشرح وجهة النظر وإيصال هذا الصوت إلى الإخوة المستمعين وإذا عدتم إذاعة مسموعة، ونأمل
1: بإذن الله سنكون في خدمة المجتمع.
0: نعم.
1: أيضا فندق عبد الله، ما الذي ستفعله الحملة عمليا في مواجهة هذه الظاهرة، وأيضا كيف يمكن للمواطن العادي المشاركة فيها؟ هل هناك خط للإبلاغ؟ كيف تتعاملون مع البلاغات؟
0: يا سيدي، الآن نحن لدي إدارة عام المرور جهاز رصد كامل لنا كل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة في وسائل الاتصال وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر يؤدي أن يكون هناك تكامل بيننا وبين المجتمع، يعني أي شيء يتم نشره من قبل المواطنين بانتقاد لما هو موجود في الشارع نحن نقوم بتصحيحه. وفي نفس الوقت نحن نعمل على أن نتوافر مع أجهزة الإعلام المختلفة لإيصال صوتنا إلى الآخرين. لدينا أقام موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي حاجة سلبية تحصل في الشارع، وقد استفدنا من هذا الموضوع بشكل كبير وكبير جدا. أي بلاغ يصل إلينا عبر الرقم، على سبيل المثال عند الرقم المجاني 194، أي بلاغ يصل عبر هذا الرقم يتم يعني بحثه والتأكد منه والعمل على تفادي أي سلبيات موجودة.
1: نعم.
0: إذا دعم المرور لديها مجموعة من الأرقام منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى لو لم يرسل إلينا ووجدنا أي شخص نشر عن أي ظاهرة سلبية في المجتمع، نحن نبحثها ونتأكد منها ونقوم بالعمل على تقوم إدارة عام المرور بالعمل على تفاديها وعلى التخلص منها بما يخدم المجتمع. المجتمع اليمني بحاجة إلى تكاتف، ونحن بحاجة إلى تكاتف الإخوة في المجتمع اليمني لكي يكونوا يعني عونا لنا في سبيل القضاء على الظواهر السلبية التي يشاهدونها. ونحن نستقبل كل ما ينشر بصوت رحب، ونقدم الشكر لمن ينشر على أن تكون النشرات حقيقية ويعني وليست مجرد يعني أشياء غير حقيقية.
1: نعم. إذن فندم عبد الله، في سؤال قبل الأخير، أبرز التحديات التي تواجه الإدارة العامة للمرور في ضبط هذه الظاهرة، هل هو قصور تشريعات أم مشكلة في غياب رقابة أم في مقاومة المجتمع أم في انتشار المركبات المهربة التي لا تخضع للرقابة؟ وأيضا نعم، وأيضا ما هي خطتكم للمواجهة هذه الظاهرة بعد انتهاء الحملة التوعوية؟
0: الآن الوضع الذي يشاهد الجميع بأن هناك للأسف الشديد نوع من لا مبالاة حياة الإنسان. ونحن نريد أن نقول للمجتمع ككل بأن الإنسان كرمه الله وحافظ عليه، واعتبر بأن من يلقي بنفسه للتهلكة يعتبر قاتل لنفسه. يعاقب بالنار. نحن نريد أن نقول للمجتمع بأن يعني الاعتماد على التواكل وليس التوكل. هناك من يتوكل ولا يتوكل على الله، عندما تتوكل على الله أن تأخذ بالأسباب. طبعا عندما توقف أحد السيارات تجد أن هناك عشرات الناس، يا أخي خليه، يا أخي ماذا هو يسوق، من أروح ما يكون هنا. يا أخي في قانون وفي حياة وفي دراسات علمية وفي يعني أشياء يجب أن يعني بدل ما أنت تدعمني وتعينني وتقول نعم هذا خطأ يجب أن يضبط، تقوم بانتقاد لماذا أقوم بعملي.
1: نعم. البعض لا يدرك الخطر إلا إذا وقع عليه.
0: نعم، لا يدرك الخطر الذي هو يعني نحن عندما نضرب هؤلاء الأطفال نحن نحميهم هم قبل
1: صحيح.
0: أن نحمي الآخرين.
1: صحيح.
0: نحن نحمي الأسرة نفسها من حصول حوادث مرورية مؤلمة تؤدي بحياتهم وحياة أسرهم وأبائهم. هذه الأمور يجب أن تكون في الإسبان.
1: إذا فندم عبد الله، نعم،
0: عدم التعاون المجتمع بشكل عام مع أي عمل يقوم بالمرور في سبيل حماية المجتمع نفسه من نفسه.
1: في الجزئية
0: أن يكون في بال الجميع وأن يعلموا بأننا لا نعمل إلا وفقا خطط وبرامج محددة وفيما يؤدي إلى الصالح العام.
1: نعم. في الجزئية الأخيرة من السؤال فندم عبد الله. نعم فندم عبد الله، في الجزئية الأخيرة من هذا السؤال، الخطة لمواجهة هذه الظاهرة بعد انتهاء حملتكم التوعوية حتى يبلغ أشده.
0: يا سيدي يعني بعد أن يتم يعني انتهاء الفترة التي خطط لها سيكون هناك نزول ميداني لرب السيارات التي يقودها أطفال وستم حج السيارات وستم يعني قد يكون هناك عقوبة يعني قادئة أكثر من المبلغ الذي حدد في القانون.
1: نعم.
0: يكون هناك استخدام للحج في حج السيارة فترة معينة وبما يعني بما يؤدي أن ينتبه المجتمع والآباء إلى خطورة ما يقوم به ما يقومون به سيكون هناك إن شاء الله تعالى حملة متكاملة لضبط السيارات المخالفة لضبط هذين الأطفال هذين يقودون سياراتهم في بطريقة غير قانونية.
1: هل ستصل العقوبة إلى حد مصادرة السيارة إذا تكررت يعني؟
0: يا سيدي مصادرة السيارة هذه لا تتم إلا بحكم قضائي.
1: أقصد أنا إذا تكررت مثلا إذا تكررت مثل هذه الأخطاء من شخص ما
0: قد نقول بتحويل بعض السيارة إذا تكررت نحولها إلى النيابة المرور وإلى المحكمة وقد يؤدي الأمر إلى أن يكون هناك عقوبة أكثر فرارات باستخدام القانون المدني الذي يحيي المجتمع.
1: نعم. إذن في الختام فندم عبد الله، ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهونها للمستمعين الأعزاء للجهات المعنية للأسر من أي المستقبل أكثر أمانا؟
0: سيدي أول أقدم لكم خالص الشكر والتقدير على تواصلكم معنا
1: واجبنا
0: من بقية الأجهزة الإعلامية تتواصل معنا. ثانيا نأمل من الآباء والمجتمع ككل أن يعي بأن عندما نقوم بهذه الأعمال فإنها حمايتهم حماية أطفالهم حماية أسرهم يجب أن يكونوا متعاونين معنا يتعاونوا معنا في أن يضبطوا أن يمنعوا أطفالهم من قيادة السيارة حتى لا يواجهوا الأخطار التي يعني سيواجهونها. نعمل في المجتمع ككل أن يكون مناصر لنا ومساند لنا في الأعمال التي نقوم بها والتي هي في الأول وأخيرا حفاظا على سلامة الأرواح من العدد.
1: إذا أشكرك شكرا جزيلا فندم عبد الله النويرة مدير مكتب مدير مرور أمانة العاصمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: في أمان الله.

قيادة صغار السن للسيارات يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعرض سائق السيارة للعقوبات القانونية. حملة التوعية المرورية، واقصد في مشيك.

0: أخي السائق، السرعة الزائدة سبب في 70% من الحوادث المرورية، وهو سلوك خاطئ يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، وتكون عرضة للإجراءات القانونية الرادعة.
1: حملة التوعية المرورية، واقصد في مشيك.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ولعرض النتائج الكارثية لهذه الظاهرة السيئة، ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات، معنا الآن الدكتور عباس راجح، استشاري طوارئ وعناية مركزة، رئيس قسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى الشرطة النموذجي، وأستاذ مساعد بكلية الطب. أهلا وسهلا بك دكتور عباس.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: نرحبك أيضا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة أفاك FM في برنامج قضايا. دكتورنا العزيز، أنتم ترون النتائج الكارثية لهذه الظاهرة أكثر من غيركم، ما الصورة التي لا يراها الناس عادة خلف خبر قصير عن حادث مروري؟ تبيين الآثار المروعة والمشاهد يوميا في عيادات الطوارئ، وكم نسبة الحوادث التي تصل إليكم بسبب هذه الظاهرة لوحدها؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله.
1: مستمعي الكرام، طبعا الخبر الحادث كما يسمعون نسمعه على أساس أنه خبر واحد، لكن إحنا نشوف قصة كاملة. نسبة الحوادث عندنا خاصة في اليمن هي نسبة الحوادث عالية جدا، وأحد مسبباتها وأسبابها الرئيسية هي قيادة الأطفال للسيارات،
0: نعم،
1: وعدم الانتباه وعدم المرور، مما يسبب لهم كارثة. طبعا هي كارثة، عبء على المجتمع وعبء على العائلة نفسها وعبء على الشخص نفسه.
0: نعم.
1: طبعا نسبة الحوادث بالنسبة للأطفال هي عالية جدا. الناس كده يسمعوها على أساس إنه خبرين، لكن إحنا نشوفها في اليوم قصة كاملة.
0: نعم.
1: اليوم دائما توصلنا حالات، يعني ثلث الحالات اللي توصل لها عندي للطوارئ، والذي الآن كمان نومة عندي في العناية المركزة، غالبيتها حوادث، والحوادث وأكثر تكون ناتجة عن حوادث من قيادة أطفال أو من سائقين متهورين.
0: نعم، هذه الكوارث دكتور عباس لا تتوقف عند الوفاة والإصابات المروعة، لها نتائج أو تنتج آثار طويلة المدى، تغير حياة ضحايا وأسر بالكامل. توضيح الإعاقات النفسية والجسدية والمادية على الضحايا وخصوصا الأطفال.
1: طبعا بالنسبة للحوادث، هذه الحوادث للأمانة كارثية إذا لم تتسبب في وفاة للصادم أو المصدوم في طاعتها، وهذه قد تكون كارثة بالنسبة لأي عائلة، إنه في ساعة وضحاها ما يدخل الشخص يقول له ما فيش عنده أي مشكلة، ويوصل بعد ساعة خبر بأنه اتطفى.
0: نعم.
1: هذه بحد ذاتها الكارثة. الكارثة الثانية إنه أغلبية الحوادث، خاصة حوادث الأطفال، بتسبب إعاقات دائمة. هذه الإعاقات الدائمة الشخص نفسه بيكون عبء على نفسه وعبء على عائلته.
0: نعم.
1: يعني ما فيش أي مريض بيوصل لعندنا وفي عنده أي حادث، خاصة إذا كان الحادث لشخص ما مر أو حادث موتوسيكل، يعني موت بالمطار.
0: نعم.
1: إلا لو تسبب له إعاقة دائمة. الإعاقة الدائمة هذا غالبية المرضى اللي احنا بنستشر منهم، مرضى اللي بيخرجوا من عندنا ونستشر منهم بعد سنة أو سنتين، في البداية بيقول لك الحمد لله إننا تعافيت، وبعدين بعد سنة بيقول لك الحمد لله بس كنت أتمنى إن أنا أمشي، ولكن بعد 6 سنوات يقول لك ليت والله وأنا مت بالمرة، لأنه أنا الآن ما فيش أي إنتاجية لي وأنا أتعب على غيري.
0: يعني تترافق مع الإعاقة الجسدية إعاقة نفسية.
1: بالضبط، الإعاقة النفسية طبعا هي دائما متزامنة لها. لما يكون الشخص لما تشوف نفسك إنه في معك 3 أو 4 أشخاص في البيت كلهم مقيدين بس من أجلك، يأخذوا المريض ويحطوه ويدخلوا الحمام ويأكلوا، فأكيد هذه بتسبب له مضرة نفسية وصدمات مدمنة، صدمات إن كان على مسبب الحادث أو المتسبب، يعني أول المريض نفسه.
0: نعم. دكتور، لماذا يسمح ويتساهل بعض أولياء الأمور مع هذا السلوك رغم وضوح خطورته؟ هل نحن أمام ضعف وعي أم ثقافة اجتماعية أصبحت، أم رغبة في إظهار الإبن بمظهر القادر والمسؤول؟
1: طبعا المسؤولية هي مسؤولية تكاملية، إن كانت من الأسرة أو كانت من المجتمع أو كانت من الدولة نفسها. طبعا في أولها طبعا المسؤولية تلقى على العائلة نفسها.
0: نعم.
1: لأنه الطفل نفسه خاصة في سن المراهقة يحاول أنه يثبت نفسه ويثبت ذاته، وكمان على أساس أنه يثبت شخصيته من زملائه، أكثر غالبا بيأخذوا الشتمة، بيأخذوا على طول، بيطلعوا ضد المقوة. لكن كمان هذه مش مشكلة، كمان تلقى على المجتمع نفسه، لأن التوعية بتكون عندها هي التوعية بالنسبة عندنا في اليمن هي من التوعية باشك التوعية قليلة جدا
0: في هذه في جانب المرور. نعم
1: عالية جدا.
0: نعم في في, في هذا الجانب تقصد التوعية في جانب المروري ضعيفة.
1: بالضبط كمان نفس حكاية الجانب المروري توعية الجانب المروري كمان ضعيفة. عندنا كمان الأسرة أب الأسرة هو الذي هم سبع الأسرة هو الذي هو بيحط الطفل في هذه في هذا المأزق. الطفل أكثرهم بيصروا على أساس أنهم يأخذوا لكن المفروض أن وعيهم أكثر من اللازم إنه أنت بتأخذ المجهود لكن أنا أعرض حياة ابني ولا حياة طفلي وحياته نفس الخطر مش هي عبارة بس عن انفض عضلاته أو إنه بس إنه يجز مهمة بسيطة بيرجع قد الدقائق هذه البسيطة دي بيروح بها حتى لو كان في مكان قصير.
0: نعم
1: قد تكون هي سبب تغيير حياته.
0: وأيضا لو يفهم من الجانب الديني رب الأسرة على أنه يلقي بابنه إلى التهلكة وأنه إذا ما توفي أو عيق هو سبب ذلك وأن إثم ذلك يعود عليه. دكتور من أسباب هذه الظاهرة هناك صغار السن أنفسهم بيجذبوا لقيادة المركبات مبكرا بيعتبرونها نوعا من المتعة أو بعضهم حبا في الظهور وبعضهم بيجدون فيها إثبات للذات. دكتور العزيز كيف نعالج هذا السبب؟
1: طبعا علاج هذا السبب المفروض أنه تتضافر الجهود من أجل هذا. أول شيء تبدأ من رب الأسرة من

0: كمان من المدرسة ومن المساجد وكمان من الدولة ومن الإعلام الإعلام التلفزيوني
1: وحملات أيضا في التواصل الاجتماعي.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هذه كلها هو بالضبط على ما قلت أنه في أماكن التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: هذه كلها جهود ضرورية أن تتضافر لأن هي هذه الظاهرة ليست قليلة في اليمن منتشرة في العالم أنا أول ما وصلت اليمن فعلا استغربت لما أشوف أطفال صغار السن وماسكين السيارات وبيمروا من جهة المرور ويمروا أصلا يعني ما وقفهم ولا حتى عاتبهم عتاب إنه هذا الأداء الطفل في كل دول العالم إنه أقل من 18 سنة إذا أخذتها وعملت حادث يعتبروه قتل شبه عمد أو إذا أنه أخذ أنت ماشي كمان بسرعة يعتبروا قتل عمد.
1: نعم. وأيضا دكتور عبد الله البعض إذا ما مسك كما قال الفندق عبد الله النويرة إذا ما القبض على طفل سارع البعض إلى أن يتوسط لهذا الطفل لكي يفلت من يد المرور. يعني المشكلة أن اعتدنا على هذه الظاهرة رغم خطورتها. إذا نعم تفضل. إذا ما الرسالة الطبية المباشرة التي يجب أن يسمعها كل ولي أمر قد يستخف بهذه الظاهرة؟
0: طبعا رسالتي لكل ولي أمر ورسالتي للناس اللي معاه أنه هذه الظاهرة أنت قد تعطي المجهود لابنك على أساس أنه يقوم ينجز لك أي مهمة لكن أنت مش عارف أنه هذه قد تعطيه أنت نهاية حياته بها هي إما نهاية حياة الطفل نفسه أو نهاية حياة الطفل أو نهاية شخص آخر.
1: نعم.
0: فالتوعية تبدأ وامشي من رب الأسرة هو المسؤول الأول عن طفله. مهما كان إصرار الطفل مهما كان إصرار الطفل على أساس أنه يأخذ السيارة وأنه ويتباهى أمام زملائه لكن أنت المسؤول أمام الله من أجل هذا الطفل كمان مش على رب الأسرة لحاله.
1: نعم.
0: كمان تكلمت عن المجتمع كمان نفس الحكاية إحنا ضروري تضافر جهودنا كلنا في المجتمع نرفع وعي الناس إنه هذه ظاهرة جاتلة هذه ظاهرة مش سهلة جدا ولا يجب التسامح فيها. وكمان رسالتي كمان للدولة نفسها إنه تضرب بيد بالحديد ولا تتعاون في هذه الأشياء.
1: نعم.
0: لأنه أغلبية الحوادث اللي عندنا في لأنه الأغلب مش بتشوف هذه ظاهرة عادية لكن لو ما يشوفوا المستشفيات كم في عندي نص العناية كلهم حوادث وحوادث بسبب التهور وأنت بعد ما يصاب الشخص بالحادث وهو بيدرك حجم المشكلة يا إما إنه هو الشخص نفسه أصيب بالحادث أو صدم أحد آخر بتشوف أنت تدرك حجم المشكلة وحجم الانهيار. الآن في ناس عندي مرافقين ولا صادمين أمانة بيبكوا من كثر ما قد دفعوا دم قلبهم والمريض ما بيتعافاش بحياته عنده إعادة مستدامة وضروري يصرف عليه لو ما يتعافى.
1: نعم. إذن دكتور اليوم الإدارة العامة للمرور تعمل ودشنت حملة حتى يبلغ أشده هي تهدف إلى إلى إلى التقليل أو الحد من ظاهرة قيادة السيارات. دعوتكم أنتم وفي رسالة أخيرة للمجتمع للإعلام للجانب الرسمي للجانب السياسي لمرتادي التواصل الاجتماعي للناشطين للتعاون مع إدارة المرور.
0: بالضبط. يعني هذه إدارة المرور لم تستطيع فيها الوحدة أن تقوم أو أن تضبط الناس أن تضبط الشعب كله. الشعب الوعي يعني كل يعني كما ذكرت سابقا أنه ضروري أن تتضافر الجهود كلها إن كانت من المسجد أو من إمام المسجد أو إن كانت من الناس المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وكمان مننا كأطباء ضروري ننزل وكمان الإعلام يعني والإعلام له تأثير كبير جدا ننزل المواد العلمية ومواد طبية توعوية للناس.
1: أحسنتم.
0: بس نوريهم حجم لأنه غالبا الناس ما يسمعوا كلهم يسمعوا خبر واحد إنه أصيب حصل حادث في ميدان 70 ولا في مكان ثاني لكن هذا الحادث هو وراءه قصة طويلة عريضة بتكون يعني تعيق العائلة كاملة عائلة تصادم عائلة الرصدوم وما قدر المشاكل بالإضافة إلى إن أنت عرضت حياة خطر إنسان يعني عرضت حياة خطر شخص وتسببت له بإعاقة يكون هذا الشخص بيعول 10 أمتار بيعول 5 أمتار بيعول يعني أنت كان دمرت أسرة كاملة.
1: نعم.
0: بسبب تهاون بسيط مع الطفل.
1: نعم. إذا
0: الرسالة الأخيرة للناس كلهم إن شاء الله بإذن الله إن تكون هذه الحملة التي تجيب أثارها
1: بإذن الله. ونتمنى أيضا من الجانب الطبي منكم دكتور العزيز أن يكون لكم مشاركة.

قيادة صغار السن للسيارات يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعرض سائق السيارة للعقوبات القانونية.

إذن مستمعينا الكرام، يمكننا في خلال هذه الخمس دقائق أن نستضيف اتصالاتكم للمشاركة حول موضوعنا، وهو موضوع خطر قيادة الأطفال للسيارات. ونحن في مرحلة تدشين أو في تدشين مرحلة جديدة دشنها إدارة المرور أو إدارة العامة للمرور، حملة حتى يبلغ أشده للحد من ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات. ممكنكم الاتصال على الرقم الموبايل 7288 2088.

إذن مستمعي الكريم، هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا، كما سمعنا من ضيوفنا الأعزاء المختص في المرور، نائب مكتب مدير مرور أمانة العاصمة، أيضا الدكتور عباس راجح الذي حكى لنا قصصا مؤلمة جراء ما يلقاه هو في قسم الطوارئ من الحوادث المرورية، سواء كانت من جراء السرعة أو التجاوزات الخاطئة لإشارات المرور أو قيادة الأطفال التي هي أيضا أشد خطرا من غيرها، لأنه كما ذكرنا الطفل لا يعي خطورة المركبة التي يقودها، كذلك ولي الأمر عليهم أن يتقوا الله في أولادهم، فأولادهم أمانة في أعناقهم، يجب عليك المحافظة على ولدك من المخاطر، تتألم أنت عندما تشاهد ولدك يبكي أو يصيح من ضربة حقنة أو إبرة، تتألم إذا ما أصابه زكام، تتألم إذا ما أصابته حمى، فما بالك إذا تكسرت عظامه جراء تهورك أنت من الجانب الذي تعتقد أنك من خلاله تحب ولدك وتعطيه مقود السيارة وكأنه هذا حب له وحماية له، فيما أنت تلقي بولدك إلى التهلكة، إلى المخاطر، إلى إعاقة دائمة، تصبح بعدها تتمنى حتى لو أن ولدك يصاب بالزكمة فترة طويلة ولا أن يصاب بإعاقة دائمة، الآن تصبح أنت في ألم مستمر، تتحسر، ترافقك أنت أيضا الإعاقة النفسية إلى جانب ولدك، فاحرص عزيزي المستمع، عزيزي رب الأسرة، احرص على سلامة ولدك أولا وعلى سلامة الآخرين، أولاد الآخرين في الشوارع، سيارة الآخرين في الشوارع، الناس يمشون في الشوارع، لا تلقي بالخطر على ولدك وعلى الآخرين وتتكبد أنت الخسائر من جانبين، في تكفل بعلاج ولدك وأيضا في التكفل بعلاج من تسبب ولدك بأضرار بحقهم جراء حادث هنا أو هناك، وأيضا تلازمك الإعاقة النفسية ولولدك وللأسر التي تسببت أنت بتهورك بتسليم مقعد السيارة لطفلك الصغير الذي لا يعي ما هي المركبة التي يقودها وأي مخاطر قد تحدث به، ولا يعرف أيضا حتى إشارات المرور أو القوانين المرورية. إذا مستمعين الأكارم، ربما ليس هناك أي اتصالات، نختم معكم مستمعين الأكارم، أعزائنا المستمعين، قبيل أن نودعكم إليكم هذه الرسالة، رسالة لكل أب يظن أن تسليم مفتاح السيارة لابنه هو دليل حب، الحب الحقيقي

ليس في منح الطفل ما يريد، بل في حمايته مما يضره. ورسالة لكل أم تبرر: أبوه اللي علمه. دورك عزيزتي الأم هنا ليس الصمت، دورك أن تكون الحاجز الأول أمام هذا التعاطي. رسالة لكل شاب يتفخر بقيادة السيارة قبل أوانها: الرجولة ليست في إمساك المقود، الرجولة في تحمل المسؤولية. ومن أعظم المسؤوليات أن تعرف متى تقول لنفسك: لا، لست جاهزا بعد. أما للمجتمع فرسالتنا لها: لا تتجاهل طفلا خلف المقود، لا تبتسم للموقف، بلغ عنه، أنقذ حياة قد يزهقها جاهل لا يعرف المسؤولية. ومن الحلول الممكنة التي نطرحها مستمعين الأكارم في برنامجكم الإسبوعي قضايا: أولا، تشديد الرقابة على مدارس تعليم القيادة، ومنع تسجيل أي متدرب دون بلوغ السن القانونية. ثانيا، فرض غرامات مالية رادعة لكل من يمكن أو لكل من يمكن قاصرا من القيادة تتصاعد مع تكرار المخالفة. ثالثا، حملات توعية مستمرة في المدارس والمساجد والأحياء. رابعا، تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية. خامسا، التوعية الإعلامية المستمرة. سادسا، تفعيل المسؤولية الجنائية للآباء في حال تسبب الطفل في حادث. سابعا، التعامل الإنساني والحازم من قبل رجال المرور مع هذه الظاهرة. ثامنا، أن نتذكر دائما أن الطفل في المقود ليس مجرد مخالفة مرورية، هو طفل قد تسرق منه حياته. ثم لا نغامر به وحده، بل نغامر بالناس جميعا، بالمشاة، بالأطفال، وبالأسر، وبالممتلكات. إذا أردنا أن نخفف الحوادث فعلينا أن نغلق أبوابها الأولى. واحدا من هذه الأبواب الواضحة قيادة صغار السن للمركبات. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، مستمعين الأعزاء، احموا أبناءكم من الطريق قبل أن تبحثوا لهم عن النجاة بعد الحادث، فبعض الندم يأتي متأخرا، متأخرا جدا. أبناؤنا أمانة، والطريق أمانة، وحياة الناس أمانة، فلا تفرطوا فيها. هذه رسالتنا الليلة، ونأمل أن تصل. إذا مستمعينا الأكارم، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قضايا. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لضيوفنا الكرام على ما قدموه من وعي وإضاءة. ويبقى الأمل دائما في وعي أكبر، وفي أسر أكثر انتباها، وفي مجتمع يختار السلامة قبل فوات الأوان. كان معكم مستمعين الأكارم في أعداد الحلقة الأستاذ عبد المجيد عزيز، وفي التقديم معكم أنا محمد النعمي، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير، ودمتم أكثر حرصا على أرواحكم وأرواح من تحبون، في أمان الله.

قيادة صغار السن للسيارات يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعرض سائق السيارة للعقوبات القانونية.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
1: بث لي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوض انت
3: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيه
4: مزلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
1: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
0: يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

كفؤاً أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي

رب رحيم مشفق متعطف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
0: ربيعة، يا ربيعة، أين أنت يا ربيعة؟
2: ما الأمر يا أبا ذر؟
0: رضيعك ملأ الدار صراخا.
2: ماذا أفعل يا أبا ذر؟ إنه يتألم جوعا.
0: أعطيه لبنك.
2: جف اللبن لدي.
0: أين لبن النعجة؟
2: إنها على وشك الولادة، ولذا جف حليبها أيضا.
0: ما أقسى هذه اللحظات، وما أشد وقعها علي. أعجز أن آتي بلبن لرضيعي؟
2: هون عليك، هون عليك، سيكون هذا عندما تشفى بإذن الله.
0: ألم بي المرض وأقعدني، فمنعني عن رؤية رسول الله وصحبه لأيام خلت.
2: اسمع يا أبا ذر، سأحضر لك شرابا أظنه خير علاج لك.
0: أين الرضيع؟
2: دثرته فنام.
0: إلى أين؟
2: إلى الموقد خارج الدار.
0: وما تفعلين هناك؟
2: أحضر لك الشراب الذي يخفف عنك المرض إن شاء الله.
0: دعي هذا الشراب لطفلك.
2: لا عليك بمحمد، سأشتري له لبنا.
0: وكيف تشترين اللبن ونحن لا نملك درهما واحدا؟
2: أحمل في معصمي ما يؤمن ذلك.
0: تبيعين إسورة أهدتك إياها أمك ذات يوم؟
2: وما في ذلك، أبيعها لأسد بها جوع ولدي.
0: ثكلتك أمك يا جندب، ما أتعس حالك وأضعف حيلتك. ألا تملك في جيبك درهما واحداً؟

0: هذه الصحراء الموحشة.
1: إلى أن يأمر رسول الله بمتابعة المسير.
0: ما أظن صاحب تبوك مستعد لنا.
1: إنه يحشد جموع الروم ومتنصرة العرب يهاجمنا.
0: سنفاجئه، إنما الحرب خدعة.
1: انظر، لقد تضاءلت جموع المسلمين ودمرت.
0: والله ما تخلف إلا منافق أو جبان. أما سمعت قول رسول الله في عبد الله بن سلول ومن لف معه؟ دعوهم، فإن يكن فيهم خير فسيلحقهم الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منهم.
1: ما زال يقلقني تخلف أبا ذر.
0: هذا صحيح، فوالله ما تخلف عن غزوة قط.
1: لقد أقلق غيابه رسول الله حتى قال فيه: إن تخلف فهو ضعيف، ولستم بحاجة إلى الضعفاء، على أن أبا ذر لا يتخلف.
0: صدق رسول الله.
1: أنت متأكد أنك أبلغته أمر حملتنا هذه؟
0: بكل تأكيد، لقد التقيت بزوجته في السوق وكانت تشتري لبنا لرضيعها، فبلغتها رسالة رسول الله إلى زوجه أبي ذر.
1: أتكون قد كتمت الرسالة عنه؟
0: ما أظن ذلك. ربيعة امرأة صالحة، لا تقوم بمثل هذا.
1: ما خطى الرسول خطوة إلا ورافقه فيها أبو ذر. إن في الأمر أحجية نجهل حلها.

0: الحمد لله.
1: ها، طمئني، كيف تشعر الآن؟
0: أشعر بتحسن ياسر في أوصالي. ها، ما بك؟ أقول لك أشعر بتحسن ينتابني، فيتجهم وجهك.
1: يا أبا ذر.
0: ها، ما بك سكتت؟ ما تخفين يا ربيعة؟
1: يا الله، أخفيت عليك أمرًا البارحة.
0: أي أمر تعنين؟
1: في الحقيقة التقاني المقداد بن عمرو في سوق المدينة وحملني إليك رسالة تنسيتها.
0: ألا تكون جهادا مع رسول الله؟
1: والله هي كذلك.
0: الويل لك يا ربيعة، الويل لك، أي ذنب اقترفت؟
1: اسمع، لا تغضب مني، والله ما أخفيته إلا حرصا عليك وشفقة مني لمرضك.
0: ويحك، إلى أين يتوجهون؟
1: إلى تبوك.
0: قسما، لو لم أعطي لوالدك عهدا ما كنت في داري للحظة واحدة. أعطيني السيف والدرع.
1: أتذهب إلى تبوك وفيك بعض مرض؟
0: بل أذهب زحفا. أعطيني ما طلبته منك.
1: ألا تنتظر حتى الصباح؟
0: بل سأنطلق هذه اللحظة. هيا أيها الحصان، هيا، ما بك لا تقوى على السير؟ أأصابك الوهن وأنا بأمس الحاجة إليك؟ ما بك توقفت؟ هيا، تبا لحظي العاثر، الحصان لا يقوى على السير، يجب أن ألحق برسول الله. ألهمني الصبر والحكمة يا رب. هيا أيها الحصان انطلق، ها أنت تحرن مكانك من جديد. الذنب ذنبي، أعرف هذا. أنت منذ البارحة لم تتذوق طعاما، فكيف تسير؟ إن لم تسعفني بالصبر تركتك في هذه الصحراء. هيا حاول، هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا فائدة، سأنزل وأدعك في هذه الصحراء، عساك تمضي خفيفا إلى حيث خلاصك، أو أن تمر بك قافلة فتصحبك. ولكن أين ستمضي يا أبا ذر؟ وأي طريق ستسلك؟ الصحراء بساط رمل مفقود المعالم. هذه عفطة حصان، وتلك قصعة سقطت من أحدهم، هذه آثارهم تدل عليهم. علي أن أجد سبيلي إليهم من خلال تلك الآثار المنتشرة على الرمل. توكلت على الله.
2: ما بك يا عمار؟ لا تنفك، تنظر وراءك.
3: أنتظر قدوم أبي ذر.
2: لو قدم أبصرنا.
3: شيء غريب حقا،
2: شغله شيء في داره عنا.
3: لا يمنعه عن جهاد مع رسول الله إلا مرض يقعده أو موت يهنيه.
2: سنعرف سره إن كتب الله لنا الحياة من جديد.
3: لكنه سيلحق بنا.
2: إنك مصر على ذلك يا عمار؟
3: هذا كلام رسول الله، أما سمعته يقول على أن أبا ذر لا يتخلف.
0: دب في الوهن وتثاقل علي المرض. أتموت في هذه الصحراء يا أبا ذر دون ناع أو نذير؟ أجهدني العطش. تبا لتلك القربة الفارغة التي لا تسعف صاحبها. الحمد لله الذي قدر لي هذا، والذي دفعني دون إبطاء للحاق برسول الله. ما همني إن مت في هذه الصحراء جوعا وعطشا، المهم أنني لم أمت مضطجعا على فراش وثير وحبيبي رسول الله يجاهد المشركين بدمه. أسعدني أن أموت بضربة سيف، من أن أموت بلظى شمس حارقة وصحراء طفر. يا رب، أنت أعلم بما أسره وأعلنه، ساعدني يا رب بحق حبيبك رسول الله محمد بن عبد الله.
2: ما هذا؟ جبل يمتد أمامي، كيف لم أره؟ حجبه عني جوع يحرق معدتي وعطش يلهب مهجتي. سأمضي إليه عساني أجد فيه ضغطي.
3: وبعد يا أبا ذر، كيف أنقذك الجبل من موت محتم؟
2: تقدمت من الجبل فإذا أنا أمام صخرة كبيرة، فقلت: يا من أعطيت موسى بن عمران 12 عينا ليشرب وقومه، ساعدني أن أشرب من هذا الصخر الأصم. ثم درت حول الصخرة، فإذا بي أمام فجوة كبيرة مملوءة ماء. اقتربت منه وتذوقته، فإذا هو بارد عذب لذة للشاربين. ملأت قربتي منه، تلك القربة التي قدمتها لرسول الله.
3: صدق رسول الله حين كان يردد كلما ذكر اسمك أمامه: أما أبا ذر فلن يتخلف عنا أبدا.
2: الحمد لله أنني وجدتكم أخيرا.
3: أو تدري يا أبا ذر، أننا لم نتبين ملامحك من بعيد، فظننك عابر سبيل في الصحراء، لكن رسول الله نظر نحوك مليا ثم قال: كن أبا ذر، فما نطق إلا بالحق، فكنت أبا ذر.
4: ما كان أحواجنا إلى أبي ذر؟
3: كان هناك ثلمة فسدها. أو تدري يا مقداد أنه كاد يموت عطشا لولا فجوة ماء عثر عليها في صخرة في أسفل الجبل؟
4: هذا جزء من الحقيقة. الحقيقة الكاملة يا عمار أن أبا ذر عندما وجد الماء عذبا باردا امتنع عن شربه بالرغم من ظمأه حتى يشرب منه الرسول أولا، ولذا حمل إليه القربة، فما أن شرب رسول الله حتى تناول القربة وشرب ماءها حتى آخر قطرة.
3: هذا غيض من فيض. ألم تسمع رسول الله يقول له: يا أبا ذر يرحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك.
5: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
6: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه، والخوف مؤثرا عليهم إلى درجة كبيرة جدا. ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كعوب بوعد سيد والأمريكي ومن هلوات الإسلامي يا كل أحرار أحد شفان أمر إسرائيلي.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. إيران.

0: إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير.

دائرة التوجيه المعنوي للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر المهمة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: الهيمنة الثقافية والتربوية أشد خطرا من الهيمنة العسكرية. السعودية لم تحتاج إلى دبابة واحدة لطمس مجزرة تنومة لعقود، بل استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي بشرط على الأكاديمي اليمني وعلى الإعلامي وعلى الموظف وعلى المسؤول بأن ينسى الجريمة كشرط للحصول على الامتيازات، لا سيما على الثقافيين والأكاديميين، امتيازات علمية، مؤتمرات، ندوات، نوال توزعه دارة الملك عبد العزيز. هذا يعلمنا أن المعركة الحقيقية للتحرر لا تكتمل بدون تحرير العقل والمناهج والثقافة، لأن العدو إذا امتلك عقول النخب فقد امتلك البلد بلا رصاص ولا حرب. الدرس الثاني: الترهيب والعقاب أسلوب العدو عندما يفشل الترغيب. الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله، أحد كبار مؤرخ اليمن من إخوتنا المصريين الذين عشقوا اليمن وحظوا تقريبا بالجنسية اليمنية، منع من دخول السعودية لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية. وهذا يعلمنا أن الأنظمة التي تمارس الإبادة والطمس لا تتردد في حرمان أي باحث أو مؤرخ من أبسط الحقوق الإنسانية كعقاب له على شجاعته العلمية. الدرس الذي نستفيده: أن لا نرهب من العقوبات السعودية، فمنع التأشيرات هو اعتراف منها بأنك على حق. الدرس الثالث: شراء الذمم وتجنيد النخب هو الاستراتيجية السعودية الأولى الذي لا يزال حتى الآن. إنشاء الجامعات السعودية بأعداد هائلة من الأكاديميين المتعاقدين من اليمن والعالم الإسلامي ودفع مبالغ ضخمة لكتاب ومؤرخين لتلميع صورة السعودية وتغطية جرائمها هو نموذج صارخ لاستراتيجية تجريد النخب. درس العملي: على أي شعب يريد استعادة حريته أن ينتبه إلى أن العدو سيحاول شراء علمائه وأدبائه ومفكريه أولا قبل أن يرسل جنده. لذلك حماية النخبة الوطنية من الإغراءات المادية هو جزء أو هي جزء أساسي من معركة الوعي. ثم سألنا عددا من الأسئلة وقلنا: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر سنوي للوحدة الإسلامية إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين والليبيين أيضا من قبلهم، وانتهاءا بكارثة منى التي حصلت بسبب توجيه موكب محمد بن سلمان بشكل معاكس لاتجاه الخروج للحجاج في الطريق. والواقع أنه كان للهيمنة النجدية الوهابية السعودية أثر بالغ في وأد تلك المجزرة وفي دفنها في رمال النسيان من خلال الهيمنة السافرة على القرار السياسي والتربوي والثقافي والأكاديمي في البلد في اليمن، وبأدواتها المختلفة من الترغيب والترهيب والتجنيد وغير ذلك، رغم أن المجزرة كانت جرسا مبكرا يشير إلى عدوانية هذا الكيان الشيطاني المتوحش قرن الشيطان، والذي نشاهد اليوم وعلى مدى سنين ماضية بعضا من مخرجاته فيها في العدوان القائم منذ 2015 إلى اليوم، إلا أننا لم نكن قد أعددنا العدة لمواجهته عندما وقع، حيث أسدل الستار على تلك المجزرة في الواقع التعليمي وفي الثقافي وفي الإعلامي، فغاب معها الوعي العميق بأسبابها. وهذا يعني أنه في ظروف التحرر والاستقلال يجب إعداد العدة لذلك وتنمية الوعي الوطني المستقل بهذه الأحداث حتى لا نخدع مرة أخرى، حتى لا نهاجم مرة أخرى ونحن في غفلة. والسؤال الأهم الآن هو أين تقع تلك المجزرة في النظرة السعودية الاستراتيجية للحج، وأين موقعها في سيل الاعتداءات السعودية على الحجاج بشكل عام؟ ولماذا لم يخلو عام من كثير من الأعوام إلا وفيه اعتداءات أو عدوان أو إهمال أو تقصير نتج عنه مجازر كبيرة وقتل المئات والآلاف من حجاج بيت الله الحرام؟ إن الذي يظهر أن دور السعودية قرن الشيطان الاستراتيجي المنوط بها منذ إنشائها على يد المستعمرين الغربيين، بريطانيا أولا ثم أمريكا لاحقا، هذا كله يقوم على استراتيجية إفراغ الحج من محتواه وأهدافه وغاياته من خلال قتل الحجاج المسلمين، الإهمال المتعمد المؤدي إلى موتهم، تعزيز الشعور النفسي والتربوي لدى عامة المسلمين بالسخط وعدم الأمان والإحباط في الحج، وكذلك من خلال صد المسلمين عن الحج أو منع الحج عن تأدية دوره في تقرير وحدة المسلمين وتوجيههم نحو قضاياهم المصيرية، والتنديد بسياسات المستكبرين الأمريكان والصهاينة في الحج والبراءة منهم. إذا كان الحج في الأساس هو المؤتمر الأعظم للمسلمين سياسيا ووحدويا وثقافيا واجتماعيا وفكريا، فإن آل سعود نيابة عن سادتهم الصهاينة والأمريكان قد سخروا منابر الحرمين التي لها قدسيتها في قلوب المسلمين لتحقيق أهداف ذلك المشروع الاستعماري. حولوا هذا المؤتمر الأعظم من مؤتمر لوحدة المسلمين إلى مؤتمر للتفريق بينهم وتكفيرهم وتضليلهم وتبديعهم وقتلهم وإضفاء المشروعية على جرائمهم. وأما التفريق والتمزيق لكلمة المسلمين من قبل شيوخ الدين الوهابيين فقد أصاخوا بذلك سمع هذا العالم كله بنعيقهم وأصواتهم، ولكنهم صم بكم عن المعتدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من بلدان المسلمين في إيران منذ عام 2015 ميلادية، وهم يصدون حجاج اليمن عن فريضة الحج، وكذلك منذ 2011 ميلادية حتى سقوط نظام الأسد وهم يصدون الحجاج السوريين عنه. في العام 1438 منعوا وسيسوا حج القطريين حينما كانت بينهم إشكالية بينهم وبين قطر، وهم من نفس المنهج والطريقة والمذهب. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع من بيت الله الحرام، وحولوا هذا البيت بيت الله حولوه إلى بيت سلمان لا يدخله إلا من كان على دين سلمان وعلى هوى سلمان، حتى من أفراد العائلة السعودية الحاكمة الذي يخالف سلمان لا يمكن دخوله للحج. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع عقب أزمة لوكربي بين أمريكا وليبيا في التسعينات، تم منع الحجاج الليبيين من الحج بضغوط أمريكية طبعا وبريطانية وفرنسية على حد قول العقيد معمر القذافي في ذلك الحين. الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار أخرق قضى بتوجيه بعض الليبيين إلى السياحة إلى المسجد الأقصى المحتل، يعني حجوا إلى المسجد الأقصى، وطبعا إسرائيل أعلنت ترحيبها بذلك. أما مجزرة الحجاج الإيرانيين في عام 1987 فهي فضيحة مدوية، حيث قتل الحجاج قتلا ذريعا لأنهم فقط أعلنوا البراءة من أعداء الله أمريكا وإسرائيل. لم تتفوق على هذه المجزرة إلا مجازر 2015 ميلادية الذي 1436 هجرية بسبب إسقاط الرافعة في الحرم، ثم تسبب موكب ولي العهد في ذلك الحين محمد بن سلمان بتوجيه سيول بشرية منهم في اتجاهات متعاكسة في منى أدى إلى تدافعهم ودعس بعضهم بعضا. على كل حال لم يخلو عام من الأعوام إلا وفيه مجزرة الحجاج بدعاوى مختلفة وأعذار باردة، سقوط رافعة، انطفاء كهرباء في نفق، تدافع، تزاحم، حرق خيام في منى من هذا القبيل، سقوط فندق بمن فيه، انهيار فندق بمن فيه من الحجاج. ما من عام إلا وفيه مجزرة الحجاج، إلا الأعوام التي حكم فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز فتميزت بالسلامة للحجاج. وهذا يثير أكثر من سؤال، إن الصد عن المسجد الحرام يأتي في ذات السياق الذي تبذله مملكة قرن الشيطان، تبذل فيه جهودا كثيفة وسعيا حثيثا لإفراغ الحج من أهدافه وغاياته التي تمثل تجسيدا حيا للوحدة الإسلامية والكيان العالمي الموحد، حيث مؤتمر المسلمين السنوي، وحيث تعزيز وعي الأمة ومعالجة قضاياهم المصيرية وبراءتهم من أعداء الله، براءتهم وهم في خضم ذلك المشهد الأسطوري من أعداء الله الذين يناقضون المشروع الإلهي في هذه الأرض. وسيستمر الوضع على هذا النحو ما دام هذا الكيان الذي سماه الإسلام قرن الشيطان المرتبط بالاستعمار وبمشاريعه الهدامة والمفرقة، سيظل هذا الوضع يحكم سيطرته على ذلك البيت الطاهر حتى يهيئ الله ويقيض الله الرجال الذين هم المتقون الذين هم أولياء هذا المسجد الحرام. أما الفاسقون هؤلاء فليسوا أولياء، وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن البيت الذي جعله الله للناس أمنا وجعلهم فيه سواء العاكف فيه والبادية، حيث لا شرعية أبدا لأي إجراء يتم فيه منع أو عرقلة الحجاج من أي مكان قدموا. إن الله عز وجل جعل حق البادي وهو النائي عن المسجد الحرام وممن ليس من أهله مثل حق العاكف فيه سواء بسواء، فلماذا يعمل آل سعود على منع الحجاج من الدول التي قد تعارضهم، قد تتناقض معهم، قد تختلف معهم؟ لماذا يمنعونهم ويمنعون مواطنيهم من الحج؟ إنه بيت الله يا سلمان وليس بيتك، إنه بيت الله. وإذا قلب آل سعود صفحة التاريخ القريبة فربما استشعروا أنهم ربما سيخرجون من الباب الذي دخلوا منه. تحديدا في عام 1924 ميلادية أشاع والدهم عبد العزيز ومن معه من المطاوعة أن حاكم الحجاز أنذاك الملك الشريف الحسين بن علي الحسين بن علي قد صد حجاج نجد من دخول مكة، فعقدوا مؤتمرا في الرياض حضره أعيان نجد ومطوعتها وقادتها، وقرروا وجوب إعلان الجهاد ضد من صد عن بيت الله الحرام. وأنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون منذ أن توليتم على المسجد الحرام؟ صد في صد ومنع في منع، وبهذه الذريعة تم لهم اجتياح واحتلال الحجاز والحرمين الشريفين، طبعا بدفع وبدعم بريطاني استعماري. نهاية هؤلاء هذا النظام السعودي نهايته في الحرمين الشريفين لن تكون أحسن من نهاية كفار قريش لما صد المسلمين الذين كان يقودهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن البيت الحرام في السنة السادسة للهجرة. ماذا كيف وصف القرآن هذا الصد؟ اعتبره خطيئة تضارع خطيئة الكفر، واعتبره موجب الإسقاط ولايتهم الواقعية على البيت الحرام بالإضافة إلى سقوط ولايتهم الشرعية أصلا، وسببا موجبا لتعذيبهم من الله. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعتبره إلحادا ظالما يستحق صاحبه عذابا أليما. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك حينما يعتدي علينا هذا العدو ويمنعنا من الحج ويصدنا عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء، فإن علينا أن نحج جميعا إلى جبهات العزة والشرف، ونلبس ثياب الرجولة، وننوي الإحرام بالجهاد المزلزل المنتصر لدماء شهدائنا في تنومة وغيرها، وأن نطوف مع الجيش واللجان الشعبية، أن نطوف مع الجيش مع القوات المسلحة اليمنية مع القوة الصاروخية مع القوة البحرية مع الدفاع الجوي حيثما طافوا، ونسعى بين صفا حاجاتهم ومروة عدتهم وعتادهم، ننطلق للمرابطة والوقوف مع الأبطال على صعيد الحج. كل الجبهات مشعر حرام ولا يصح حجنا إلا بالمبيت والمرابطة فيها. يجب أن نزدلف إلى الله بأن نجمع بين الجهادين، جهاد المال وجهاد النفس وجهاد الكلمة والموقف، وأن نرمي في كل يوم معسكرات إبليسهم الرجيم ومواقع شيطانهم النجدي بما يسره الله من صواريخ زلزال، توشكا، سكود، بركان، بالقدس، بالصواريخ، بما أبدع اليمنيون فيهم من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تفوقوا فيها وقاموا فيها قياما عظيما، ومما لا نعلمه إن شاء الله من فصيلة القادم أعظم. يجب على الشعوب الإسلامية أن تتحرك لتحرير الحرمين الشريفين وتعين أولياءه المؤمنين الذين رضيهم أولياء على الحرمين الشريفين الذين يحققون كونه مثابة للناس وأمنا. من يسعى لتحقيق الحرم بأن يكون مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه ويؤمنون غيرهم فيه فهم الأولى بالولاية على هذا على الحرمين الشريفين. والآن إلى فقرة إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد حسين ابن حسين ابن حسين زقيل الصعفاني من محل الجرواح صعفان حراز مديرية حراز محافظة صنعاء، كان عمره عند استشهاده 40 عاما. ومنهم الشهيد حسين بن علي بن درهم العريمي من قرية الوجين الدويب السفلى مديرية حيدان صعدة، استشهد طبعا مع ولده أحمد الذي تكلمنا عنه سابقا في حلقات سابقة في حلقة سابقة. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين بن علي بن يحيى الأحمر من قرية قارة جوار قرية عزان بلاد القبائل من الحيمة الداخلية مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين القريطي. هل تعلمون المقرأ؟ من منا لا يعرف المقرأ الشيخ محمد حسين القريطي الذي كان زينة رمضان ولا يزال تتزين سماوات شهر رمضان في آفاق اليمن جمعاء. الشيخ المقرأ محمد بن حسين القريطي هو ابن هذا الشهيد، والده الشهيد حسين القريطي ولد في عام استشهاد والده محمد حسين القريطي، ولد في عام 1341 هجرية في نفس العام حيث ذهب والده وأمه حبلى به ذهب الحج فاستشهد هنا، ولم يمنعه يتمه من أن يكون أحد أعلام اليمن المعاصرين في علم القراءات وحسن التلاوة للذكر الحكيم، فتتزين به سموات شهر رمضان دائما في آفاق اليمن. والسؤال الآن الذي يجب أن نسأله والسؤال الذي يجب أن نسأله في ختام هذه الحلقة واحد: كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع هذه المجزرة، مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: ما دور الاحتلالات والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة؟ السؤال الثالث: لماذا تعد الفترة بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع هذه المجزرة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: استجابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنافرة.
11: الله أكبر.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الخبر. آفاق الخبر اليوم السبت، أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في هذا البرنامج، برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيف في المحور الثاني من حلقة اليوم الكاتب والباحث الفلسطيني صالح أبو عزة من بيروت للحديث معه حول مواصلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلة ردع جديدة في المنطقة بعد أن صدمت التحركات الأمريكية في مضيق هرمز بردود إيرانية مباشرة أفشلت محاولات العدو الأمريكي فرض وقائع في مضيق هرمز. وفي مقابل الخروقات والاعتداءات الأمريكية المتكررة تؤكد طهران ميدانيا وسياسيا جاهزيتها الكاملة للرد على أي تصعيد، وهو ما تجلى في استهداف وملاحقة القطع البحرية الأمريكية وإجبارها على التراجع. سنتحدث كذلك مع الأستاذ صالح أبو عزة حول الشأن اللبناني وكذلك السوري والفلسطيني. نبدأ مستمعينا بالمحور الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة. بداية من الشأن المحلي، شهدت العاصمة صنعاء ومديريات وعزل المحافظات صعدة وريمة وحجة وإب وتعز أمس مئات الوقفات الحاشدة عقب صلاة الجمعة تأكيدا على الجهوزية العالية واستمرار التعبئة ونصرة لغزة، وتحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد والتعبئة مستمرة. وأكد المشاركون في الوقفات استمرار التعبئة والتحشيد والجهوزية، وأن أياد اليمنيين قيادة وشعبا وقوات مسلحة على الزناد لإفشال مخططات ومؤامرات قوى الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتها. واستنكروا هرولة الأنظمة العربية والإسلامية في الولاء لليهود والنصارى والصمت تجاه الجرائم والانتهاكات الواسعة التي ترتكب بحق أبناء فلسطين ولبنان والمؤامرات الكبرى على الجمهورية الإسلامية في إيران. حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أمس الجمعة من خطر يهدد حياة مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء الدولي، كاشفا عن وفاة 684 مريضا من أصل أكثر من 8000 يتلقون العلاج في مركز الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا في صنعاء. وأوضح الدكتور الأصبحي أن هناك أكثر من 40 ألفا من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء الدولي، ومنها أدوية سحب الحديد والمحاليل الخاصة به. وأكد ناطق الصحة وفاة 684 مريضا من أصل 8430 يواصلون علاجهم في المركز العلاجي للجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا. وحمل الأصبحي دول العدوان مسؤولية تردي الوضع الصحي وارتفاع أعداد الوفيات وانعدام الدواء الخاص بمرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي. وفي الشأن الإقليمي، كشف الجيش الإيراني أمس الجمعة أن عملياته ليلة أمس الأول ضد المدمرات الأمريكية شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرا انتحارية. وذكر الجيش الإيراني في بيانه أن عملياته ليلة أمس ضد المدمرات الأمريكية شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرا انتحارية، وأضاف أنه أصاب المدمرات الأمريكية بصاروخ كروز و3 مسيرات اندلاع حرائق فيها. وحول تفاصيل العملية أكد الجيش الإيراني أنه وبينما كانت البحرية الأمريكية تحاول إبعاد مدمراتها الثلاثة المعتدية بدعم جوي من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان، شنت البحرية الإيرانية هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة مستخدمة 8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة انتحارية. واصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلات الردع في مواجهة التصعيد الأمريكي عبر ردود ميدانية متواصلة، أكدت أن أي خرق أو اعتداء لن يمر دون رد مباشر. في ظل اتساع دائرة الاشتباك البحري بين القوات الإيرانية والأمريكية لتتكبد الأخيرة خسائر مؤكدة. وفي هذا السياق، أعلن محافظ ميناب إصابة 10 من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية وفقدان 5 آخرين إثر عدوان أمريكي استهدف السفينة قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها في جريمة تؤكد إصرار واشنطن على التصعيد وتفجير المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن مشروع قانون مجلس الشورى لتحديد النظام القانوني لمضيق هرمز أصبح جاهزاً، وسيتم إقراره فور بدء أعمال البرلمان ليتحول إلى قانون رادع. وأوضح عزيزي أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك وزارة الخارجية ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية. شهدت العاصمة الإيرانية طهران بميدان الثورة وعدد من الساحات مسيرات شعبية حاشدة دعما للقيادة والقوات المسلحة في مشهد عكس استمرار التعبية الشعبية والتفاعل الجماهيري مع انتصار القيادة والشعب على العدوان الأمريكي والصهيوني. وامتلأت الساحات بالمشاركين الذين رفعوا الأعلام الإيرانية ورددوا الشعارات المؤيدة للقيادة والثورة وسط حضور واسع لحالة التعبئة الشعبية التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية. أعلن التلفزيون الإيراني أمس الجمعة أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة نفط أوشن كوي في مياه بحر عمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية. ونقلت وسائل الإعلام رسمية إيرانية عن الجيش أن القوات الخاصة البحرية نفذت عملية الاحتجاز واقتادت الناقلة إلى السواحل الجنوبية للبلاد لتسليمها إلى السلطات القضائية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية وتسعى لاستغلال الوضع في المنطقة والإضرار بعملية تصدير النفط والمصالح الوطنية. وأكد الجيش الإيراني أنه سيدافع بقوة عن مصالح إيران في المياه الإقليمية ولن يتهاون مع أي انتهاك للقانون. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان فرض معادلات ميدانية متصاعدة على طول الجبهة الجنوبية عبر عمليات نوعية متزامنة كشفت تطورا لافتا في تكتيكات الاستهداف ونجاحا متزايدا في ضرب العمق العملياتي لقوات الاحتلال وإرباك تحركاته البرية وخطوط إمداده وصولا إلى القواعد العسكرية الحساسة شمال فلسطين المحتلة. ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس الجمعة نفذت المقاومة عشرات العمليات النوعية كشفت معها انتقال حزب الله إلى مستوى أكثر كثافة ودقة في إدارة المعركة مع الاعتماد الواسع على المسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية بما حول تجمعات وآليات الاحتلال إلى أهداف مكشوفة وأظهر تراجعا واضحا في قدرة العدو على حماية قواته أو تثبيت مواقعه المستحدثة داخل القرى الحدودية. حذر مسؤولان صهيونيان من تنامي خطر المحلقات التابعة للمقاومة الإسلامية حزب الله في ظل تصاعد القلق داخل الكيان الإسرائيلي من قدراتها الهجومية. وقال رئيس مجلس المطلة المحلي دافيد أو ما يسمى كذلك في مقابلة مع القناة 13 العبرية إن محلقات حزب الله هي طائرات الاف 35 الخاصة بهم، في إشارة طبعا إلى فعاليتها وتأثيرها الميداني. من جهته قال رئيس بلدية سيدروت إنه لا يعرف ماذا سيحدث إذا انطلقت 1000 محلقة مفخخة من غزة باتجاهنا. يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته في سوريا مستغلا الدعم الأمريكي والتواطؤ المكشوف من قبل سلطات الجولاني لتحقيق مكاسب ميدانية داخل الأراضي السورية يوظفها في إطار مخططاته التي تستهدف المنطقة. وفي جديد الانتهاكات الصهيوني أفادت مصادر سورية بأن قوات العدو الإسرائيلي استهدفت بأكثر من 8 قنابل متفجرة محيط التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة. وتزامنت هذه الاعتداءات الصهيونية مع قصف مدفعي مكثف طال قرية جملة بريف درعا الغربي ما يؤكد سعي العدو لتمشيط ناري في المناطق المذكورة تمهيدا للتوغل، حيث اعتمد العدو هذا الأسلوب في التهام الجغرافيا السورية من جنوب البلاد وصولا إلى تخوم دمشق. يرى المسؤول والمبعوث الأمريكي السابق إلى لبنان عاموس هيكستين اليوم أو أمس الجمعة أن إيران ستفرض سيطرتها الدائمة على مضيق هرمز وأن هذا الواقع لن يتغير حتى إذا تم التوصل إلى اتفاقات أو تفاهمات مع واشنطن. وأوضح المسؤول والسياسي الأمريكي في تصريح أن دول الخليج باتت تتعامل مع حقيقة امتلاك طهران قدرة مؤثرة على حركة الملاحة في المضيق ما دفعها إلى تسريع بدائل مثل الأنابيب وبنى تحتية لتأمين الصادرات النفطية بعيدا عن هرمز. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 10 شهداء و20 وأيضا وقوع 20 مصاب في غارات للعدو الإسرائيلي على بلدات الرزرازية أو زرارية وعنقون وميفدون وطورة في جنوب لبنان في آخر جرائم ارتكبها العدوى الصهيوني أمس. إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم وننتقل إلى المحور الثاني من محور اللقاء والتحليل. تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلات ردع جديدة في المنطقة، مؤكدة أن زمن التفرد الأمريكي وفرض الواقع بالقوة قد ولى بعد أن انصدمت التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز بردود إيرانية مباشرة وسريعة. أفشلت محاولات واشنطن فرض معادلات جديدة تحت عناوين مضللة تتحدث عن حرية الملاحة وحماية السفن، بينما تكشف الوقائع أن ما يجري هو محاولة مكشوفة لفرض الهيمنة والسيطرة على أي أحد من الممرات الاستراتيجية في العالم. في المقابل، مقابل الخروقات والاعتداءات الأمريكية المتكررة، تؤكد طهران ميدانيا وسياسيا أنها تمتلك الجاهزية الكاملة للرد على أي مغامرة أو تصعيد، وهو ما ظهر بوضوح في عمليات الاستهداف والملاحقة للقطع البحرية الأمريكية وإجبارها على التراجع والانكفاء في مشهد يعكس حجم التحول في ميزان الردع الإقليمي. للحديث مستمعين حول ذلك وتفاصيل أخرى، يسعدنا أن نستضيف في هذه الأثناء من بيروت المقاومة الكاتب والباحث الأستاذ العزيز صالح أبو عزة، وهو ابن فلسطين. حياكم الله أستاذ صالح.
2: تحية لكم والتحية لكافة المستمعين الكرام.
10: أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ، نبدأ من المشهد الإيراني، كيف نجحت الجمهورية الإسلامية في تثبيت معادلات ردع جديدة في مضيق هرمز وإيصال رسالة واضحة بأن أي خرق أمريكي أو اعتداء على السفن الإيرانية سيقابله رد مباشر ومؤلم؟
2: نعم، يعني هنالك وضوح لدى طهران في التعامل مع التهديدات التي تهدد الأرض الإيرانية أو المجال الحيوي الإيراني أو النظام الإيراني أو حتى الشعب الإيراني.
10: نعم.
2: فلذا بناء على ذلك تتعامل مع هذه التهديدات بالرد عليها مباشرة دون أي تواني، بمعنى أن هنالك تحولا في الاستراتيجية الإيرانية التي كانت تعتمد سابقا على الصبر الاستراتيجي وعلى الردود الأمنية على العمليات الأمنية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي. فلذا كانت مرتبطة بشكل أساسي بأن هذه العمليات لا تهدد النظام، لا تهدد الدولة، فلذا كانت تتعامل معها بأدوات يعني يمكن أن نصفها بأنها ليست عالية القيمة العسكرية. ولكن منذ 28 شباط اعتبرت طهران بأن الحرب عليها حربا وجودية لا تستهدف النظام الإسلامي في طهران، وإنما تستهدف وحدة الأرض الإيرانية ووحدة الشعب الإيراني وإسقاط ذات الدولة الإيرانية. بناء على هذا التقييم الذي أعلن عنه الإيرانيين بشكل علني وواضح، بدأت إيران تستخدم أدوات يمكن وصفها بأدوات عالية القيمة أولا، أدوات وجودية ردا على الحرب الوجودية. بناء على ذلك اختلفت أساليب طهران في الرد على العدوان بين عدوانات سابقة مورست عليها كانت أغلبها عمليات اغتيال أو عمليات كانت توصف بأنها عمليات أمنية وليست عمليات عسكرية. بردود نراها الآن واضحة تجاه الأهداف، أهداف العدو الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. الآن هنالك تغير في مفهوم الأمن القومي الإيراني. إيران التي كانت تناوش إسرائيل والولايات المتحدة عبر دعمها لقوى المقاومة في المنطقة أصبحت هي تناوش ذاتها بقواتها بأسلحتها بعتادها بأدواتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة، بمعنى أنها انتقلت طهران من مرحلة الردود غير المباشرة إلى الردود المباشرة بعد اندلاع هذه الحرب. استخدمت طهران عدد من البرامج لأجل الرد على الإسرائيلي والأمريكي. كان أهم هذه البرامج البرامج المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والبرنامج المسيرات، وقد أثبت جدواه. ولكن وصلت طهران إلى قناعة رغم يعني جدوى العمليات العسكرية التي تقوم بها إلى أنه يجب أن تنتقل إلى مستوى آخر من الضغط على الأمريكي والإسرائيلي. فلذا فتح باب استخدام ورقة مضيق هرمز للضغط الإقليمي والدولي على كل العالم، بأن الاعتداء على إيران معنى ذلك أن لا أمن في العالم. لا أحد يحلم بأن ينعم بالأمن والسلام والشعب الإيراني محاصر والشعب الإيراني تحت القصف،
10: نعم،
2: والشعب الإيراني لا يحصل على حقوقه. فلذا نعم. ذهبت إلى استخدام ورقة مضيق هرمز، وربما هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي تستخدم هذه الورقة.
10: صحيح.
2: بناء على ذلك قرر الطهران تغيير النظام القانوني في مضيق هرمز، بمعنى النظام المفتوح لمضيق هرمز والنظام الذي كان يعتمد على الأمن الإيراني المجاني قد انتهى تماما. نحن أمام معادلات جديدة. هذه المعادلات لا تسمح لقوى العدوان بالدخول العسكري إلى الخليج الفارسي، هذا أولا. ثانيا يمنع أي انتقال لحتى البحرية التجارية إلا بالتنسيق الكامل مع البحرية الإيرانية. هنا تحديدا نقطتين، النقطة الأولى متعلقة بالمجال الأمني، والنقطة الثانية مرتبطة بفرض الرسوم على الدخول. هذا الوضع بلا شك يعتبر هزيمة للولايات المتحدة التي جاءت لإسقاط النظام من جانب، فرأت أن النظام قد غير مجالا حيويا استراتيجيا للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تعتمد على كافة المضائق في العالم للسيطرة على خطوط الإنتاج وخطوط التوريد وخطوط التصدير إذا هي تسيطر على العالم. الآن طهران كسرت أولى هذه المحرمات الاستراتيجية الأمريكية، فلذا تحاول الولايات المتحدة جاهدة أن تعيد النظام القانوني في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 شباط، هذا أولا. والنقطة الثانية إعادة سيطرتها العملاتية على بحر العرب وبحر عمان بالإضافة إلى الخليج الفارسي، وهذا ما فشلت به. فشلت به لأن طهران قررت بأن النظام القانوني قد تغير، وبناء على تغير النظام القانوني فإن أي اعتداء أو محاولة تغيير لهذا النظام القانوني فهو اعتداء على إيران يستوجب ردا إيرانيا، وهذا ما حصل.
10: حينما اسمح لي
2: هنالك أود إشارة، آخر إشارة
10: تفضل
2: للمعلومة، هنالك عدد من المدمرات وعدد من الفرقاطات العسكرية حينما بدأت الحرب على إيران كانت داخل الخليج الفارسي. حاولت هذه المدمرات الخروج من المضيق للدخول إلى بحر العرب وبحر عمان، منعتها البحرية الإيرانية واشتبكت معها ثم عادت أدراجها إلى عمق الخليج، وبذلك تمسك طهران برقبة الولايات المتحدة عبر عدد من إما قطاعها العسكرية في الخليج أو عبر قطاعها التجارية أيضا في الخليج.
10: طيب اسمح لي أستاذ أن نسلط الضوء على أكثر من محور وبشكل سريع في هذا اللقاء القصير يعني معكم. لبنانيا كيف تقرؤون انعكاسات هذا التحول في ميزان الردع الإقليمي على جبهة لبنان، يعني خاصة بعدنا أو مع استمرار الاعتداءات الصهيونية ومحاولة الضغط على المقاومة تحت عناوين داخلية وخارجية مختلفة؟
2: نعم، أولا ما تحاول به إسرائيل وحتى الولايات المتحدة سواء عبر الضغط العسكري على لبنان أو عبر الذهاب إلى مسار تفاوضي مع السلطة في لبنان هو الالتفاف على نتائج الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. جزء من نتائج هذه الحرب أو الجزء الأكبر منها يعطي انتصارا واضحا للداخل الإيراني في الإقليم للجمهورية الإسلامية. هذا الانتصار بلا شك يجب أن ينعكس كما ينعكس في إيران، يجب أن ينعكس على لبنان وينعكس على جبهات المقاومة. وهو ما يطلق عليه لدى جبهة المقاومة بوحدة الساحات التي يعني كان جزء أصيل منها الفلسطينيين واليمنيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين وصولا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه وحدة الساحات يريد الإسرائيلي والأمريكي كسرها عبر الالتفاف على طاولة المفاوضات بمفاوضات مباشرة ما بين السلطة في لبنان وما بين الكيان الإسرائيلي، وذلك يجري في واشنطن. وهنالك حديث بأن اجتماعا ثالثا ستشهده وفد لبناني ووفد إسرائيلي في بين 14 و15 مايو القادم، يعني خلال الأسبوع القادم، بالإضافة إلى محاولة الضغط عسكريا في جنوب لبنان. ما حصل في الجنوب هو أن حزب الله استخدم لأول مرة أداة عسكرية جديدة أثبتت جدواها في معارك أخرى، خاصة المعركة الروسية الأوكرانية. هذه المعركة جعلت من الأصول الهجومية والدفاعية الإسرائيلية المتواجدة في جنوب لبنان كأنها بط في مرمى الرماية. هذا الوضع بدأ يدخل الجيش الإسرائيلي بحاجة

0: التراث بين 2 ل 3 كيلو إلى 10 كيلو إلى 5 كيلو، ما زالت الأرقام متباينة في الداخل الإسرائيلي، ولكن هدفها الأساسي هو حماية المستوطنات الشمالية. الآن حينما يذهب حزب الله في هذه المعركة وبعد إعلان الهدنة إلى 3 استهدافات أساسية بالمسيرات الانقضاضية الضوئية واستخدامها تجاه المستوطنات في الشتولات بمسكاب عام، بالإضافة إلى مستوطنة ثالثة لا أذكر اسمها الآن، هذه الثلاث مستوطنات تعرضت لهجمات من حزب الله بالمسيرات الانقضاضية. يعني ذلك فشل الهدف من تأسيس المنطقة العازلة. لو افترضنا جدلا أخي العزيز أن الإسرائيلي تمكن من إقامة منطقة عازلة في لبنان على عمق 10 كيلومتر على سبيل المثال، هذه المنطقة العازلة هدفها تحمل مستوطنات، هذه المنطقة العازلة باتت مهددة باستخدام المسيرات الانقضاضية من حزب الله، وجعل القوات المنتشرة في هذه المنطقة أهدافا لحزب الله، بالإضافة أنها لم تستطع حماية المستوطنات الشمالية. وهذا يعني فشل مشروع خط الدفاع الثاني الذي بني أو الذي يراد بناؤه بناء على الدروس المستقاة من 7 أكتوبر. بعجالة سريعة، الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وجد بأن خطوط الدفاع يجب أن تتغير، يجب أن نبني خط دفاع أول أمام المستوطنات مع الحدود، بمعنى المستوطنات الشمالية نبني أمامها مواقع عسكرية لتحميها، ولكن هذه القواعد تكون في الأرض الفلسطينية المحتلة. كذلك في قطاع غزة، مستوطنات غلاف غزة نبني أمامها قواعد عسكرية ولكن داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا خط الدفاع الأول. خط الدفاع الثاني يطلق عليه بمنطقة عازلة في أرض العدو، المنطقة الصفراء في غزة، المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، والمنطقة ما بعد الجولان في في في في سوريا. هذه المناطق تشكل خطا دفاعيا ثانيا، والخط الدفاع الثالث هو حرية الحركة في الأجواء سواء داخل فلسطين المحتلة أو خارج فلسطين المحتلة. هذه الخطوط هي مما استقر من عملية 7 أكتوبر وحاول تنفيذه، ولكن هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله ينسف هذا المشروع نفسه.
1: شكرا جزيلا، كنا نود أن يبقى معنا وقت أكثر وأطول، لكن إن شاء الله معوضين بلقاء آخر نجريه معكم. الكاتب والباحث صالح أبو عزة كنت معنا من بيروت، ضيف عزيز وأنت ابن فلسطين وابن المقاومة، شكرا جزيلا لك.
0: تحية لكم وتحية لشعبنا اليمني الأصيل.
1: تحية حفظكم الله وشكرا جزيلا، في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. البداية مما كتبه صالح، الدكتور صالح العمدي، قال ترامب يشتكي أن إيران دولة غير طبيعية ويحكمها مجانين لأنها لم تسمح لمدمراته بالمرور، ثم يعلق على ذلك قائلا نعم يا أحمق لقد تعلموا الدرس من اليمن، جناني خارجك ولا عقل يحنبك، جنون السيادة والكرامة الذي يغرق بوارجكم أفضل بمليون مرة من عقل الانبطاح الذي جعل من دول التطبيع رهينة لابتزازكم. مرحبا بكم في عصر الجنون الاستراتيجي. أحمد عبد الوهاب الشامي كتب قال روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل الأسرى 1000 مقابل 1000، والسعودية لا تزال تضع العراقيل لتبادل الأسرى مع اليمن على قاعدة الكل مقابل الكل، الحرية للأسرى. زكريا الشرعبي يكتب يقول حين يصف ترامب خصومه بالمجانين فهو يعترف بشجاعتهم، لأن الجنون بالمفهوم الأمريكي يعني تجاوز الأطر المرسومة أمريكيا والجرؤة في استهداف السفن الأمريكية. واللبناني خليل نصر الله يقول واشنطن تعمل على فصل تحكم طهران بمضيق هرمز عن الملفات الأخرى، هي تسعى إلى ربط فتح المضيق برفع الحصار البحري الذي فرضته، كل ما تقوم به بحرا يندرج ضمن السياسة.

طهران من جانبها لن تفرط بمنجزاتها وليست بوارد تفكيك الملفات ولا تمرير بنود تبقي الأزمة مفتوحة كما تحاول واشنطن في نقاط أخرى غير مسألة المضيق. يقول أحمد يقول أحمد الكمالي بالوقت الذي أدار فيه ظهره لغزة طيلة عامين من الإبادة وعجز عن إرسال لأهلها المحاصرين علب الماء. السيسي يرسل المقاتلات المصرية إلى الإمارات لترابط جنبا إلى جنب مع منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وأيضا أكمل قال لو أن الإمارات كانت تتعرض لعدوان همجي أو ظلم أو حتى شر محدق غير شر غباء وخيانة قادتها لكان الأمر مقبول، بل لو أنه ليس لها يدا في أزمات وملفات سد النهضة وأحداث السودان ومشروع انفصال إقليم أرض الصومال وكلها ملفات تمس الأمن القومي المصري والعربي، قد يتفهم المرء المخاوف التي تحيط بمصانع أو بصانع القرار المصري وتحول بينه وبين إنتاج السياسات أو سياسة طموحة تليق بمكانة ودور مصر. لكن كيف يفهم اختفاء وتماهي تلك المخاوف حينما تعرض القاهرة أو تعرض القاهرة أبنائها ومصالحها للخطر إرضاء لغرور وحق مشايخ أبو ظبي؟ فادية بودية تقول واضح أن كرة التصعيد باتت أسرع من كرة المفاوضات التي استخدمها ترامب لإعادة التحشيد العسكري، وكذلك نتنياهو لمحاولة تحصيل بعض المكاسب الميدانية. جهوزية المقاومة أفشلت خطة نتنياهو وعدم ثقة إيران أفشلت خطة ترامب. نعم كفة التصعيد في لبنان راجحة ولا حصرية لها في جغرافيا أو في جغرافيا مهما كثرت الوعود، أما عودة ترامب إلى الحروب الشاملة فلا زالت قيد الفحص أو فحص جهوزية إيران التسليحية. التغريدة الأخيرة التي نختارها لكم مستمعينا من كتبها طالب الحسني أستاذ قال أوساط أمريكية أدركت صعود التيار الشعبوي وتأثير اللوبي الصهيوني لكن لا أحد توقع النتيجة الحالية. التياران لا يشكلان تحالفا بالضرورة، وإن كان ترامب يحاول أن يفعل ذلك التيار الشعبوي دمر العلاقة مع أوروبا والتيار الصهيوني ورط أمريكا مع إيران، وعندما كانت النتيجة معاكسة انهار شعبيا. نختم معكم مستمعينا بهذه التغريدة التي كتبها الدكتور يحيى أبو زكريا قال الأمويون ذبحوا أهل البيت أو العتر الطاهرة حتى يحرموا المسلمين من القراءة الصحيحة للإسلام، ووضعوا قراءات ملعونة قلبت الإسلام رأسا على عقب، فصار الحاكم الفاسق واجب الطاعة وإن زنى وإن سكر ولاحقا وإن ساهم في ذبح فلسطين وبيع القدس وخيانة المقاومين، وعلى رأس وعلى المسلمين إذا أرادوا النجاح اليوم وعلى المسلمين إن أرادوا أو إذا أرادوا نجاح يوم الدين أن يبحثوا عن إسلام الله لأنهم يتعبدون بإسلام البشر والطغاة. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أفاق الخبر، دمتم في رعاية الله، في أمان الله.

وأنت منتصر أيضا عندما تذكر شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كان تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولابد فيها في المسيرة أن يصدر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزاً على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: الرجال.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نصف.

0: العدو الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يد تزرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي على إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. برنامج زراعي تنموي يسلط الضوء على المواضيع الزراعية والتنموية ويهدف إلى رفع مستوى ومنسوب الوعي لدى أبناء شعبنا العزيز، من أجل أن نتجه معا بخطط واضحة وباستعانة بالله وتوكل عليه وبجهود مخلصة من الرجال والنساء والمزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين وكل من يشتغل ويعمل في هذا القطاع الهام، والجبهة هي جبهة الغذاء. نتجه بإذن الله وبعونه إلى الاكتفاء الذاتي، ولنحقق لبلدنا وشعبنا وأبنائنا وأحفادنا الأمن الغذائي.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، ونحيي ونرحب بالمزارعين والفلاحين وهم الآن في هذه اللحظات في حقولهم، في مدرجاتهم، في بين الجرب، يشتغلون، يجتهدون، يثابرون، يتوكلون على الله، يحرثون، ينثرون البذور أو يحصدون في بعض الأماكن، يعني زراعة وحصاد وجني وتسويق ونقل لهذه المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها وأصنافها، من أجل أن تصل بأبهى حلة إن شاء الله وبشكل جميل ومرتب، وفرز هذه الأصناف وهذه المنتجات وتسويقها للمستهلك، وبعضها بفضل الله تعالى بيتم تصديرها حتى إلى الخارج، رغم الحصار، رغم العدوان، رغم المؤامرات، إلا أن المنتج اليمني منتج راق ومنتج ذو جودة عالية، يمتلك مواصفات تؤهله ليكون منافسا بل أفضل من المنتجات الخارجية سواء عربية أو حتى غير عربية. تحية لكم مستمعين الكرام. طبعا اليمن بفضل الله تعالى يتنوع فيها المناخ وتتعدد فيها التضاريس، والزراعة بتستمر طوال العام. المديريات، المحافظات، كل محافظة لها خصائص، لها ميزات معينة. هذه المحافظة يمكن تزرع فيها كذا وكذا، هذه ينفع لها الحبوب والفاكهة وهذه الخضار، وهذه تشتهر بالعسل، وهذه تشتهر باللوز، وتلك تشتهر بالزبيب والعنب والتفاح والرمان، وهكذا في تنوع، في تعدد. المزارعون عندهم خبرات متراكمة ورائعة جدا، ويبذلون جهود كبيرة رغم كل المعوقات. محافظة صنعاء إحدى المحافظات التي تمتلك مقومات وتمتلك مساحات شاسعة وأراضي زراعية خصبة، ولديها مقومات كبيرة، أولها الأرض ثم الإنسان وبقية المقومات التي تحتاجها نهضتنا الزراعية. اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن إحدى المديريات في محافظة صنعاء، وهي مديرية يعني صارت نموذجا في بعض الأنشطة الزراعية. نتكلم عنها، عن إيش اللي عملته هذه المديرية، حجم الأنشطة، تفاعل الناس، التطور أو النقلة الزراعية، ألا وهي مديرية بلاد الروس. إذا مستمعين الكرام، نتكلم عن مديرية بلاد الروس، الأنشطة الزراعية، مقوماتها الطبيعية الزراعية، المبادرة المجتمعية فيها، العقود الزراعي أو الزراعة التعاقدية، كل ما بيتم في هذه المديرية نتكلم عنها مع ضيفنا الدكتور مبخوت القشيبي، مدير مكتب الزراعة في مديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء. حياكم الله، طيب الله أوقاتكم يا دكتور.
1: الله يحفظك على وشرفك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. سيد الكريم، إذا ما بدأنا بالحديث عن مديرية بلاد الروس، أول سؤال يخطر على البال المقومات الطبيعية والزراعية اللي بتمتلكها هذه المديرية، وضح لنا وللجمهور هذه المقومات.
1: بلاد الروس هي أحد مديريات محافظة صنعاء، وتقع في الجزء الجنوبي من المحافظة، وتربط صنعاء بعديد من المحافظات كونها تقع على امتداد يمر منها شارع تعز، الرابط بين صنعاء مع عدد من المحافظات الجنوبية والوسطى. أبرز المقومات الطبيعية التي تشتهر بها المديرية هي الموقع الجغرافي الذي القريب من أمانة العاصمة، ومناخها المتنوع ما بين الحار والبارد، وتقع أشهر وديانها بين السلسلة الجبلية، حيث تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل، الحبوب والبقوليات، وكذلك الفواكه. وتنوع المناخ يجعلها يعني مديرية توفر فيها من المقومات الأرض الواسعة والوديان والعنصر البشري القادر والمدرب والمؤهل في المجال الزراعي، والأيادي العاملة كذلك متوفرة في المديرية. هذه من أبرز المقومات التي توجد في المديرية.
0: نعم، بالنسبة للمياه،
1: المياه توفر فيها، المياه
0: فيها سدود،
1: فيها
0: حواجز،
1: سدود فيها حواجز، فيها وجود. أنصل هذا الحديث عن هذا الكلام.
0: نعم، جميل. هذه من ضمن المقومات، يعني الحمد لله موجودة مقومات طبيعية،
1: البروك، المواجل، الغيول موجودة
0: الحمد لله. نتكلم عنها بشكل مفصل. طيب دكتور، كيف تسهم هذه المقومات في تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مستوى المديرية؟
1: تسهم هذه المقومات في النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تفعيل العمل التعاوني المجتمعي المنظم، حيث تم تفعيل العديد من الوحدات للعمل المجتمعي منذ بداية العام 2018. تفعيل وتشكيل وحدة الحراثة المجتمعية ووحدة الشق المجتمعي وتفعيل موارد المجتمع في خدمته. ففي الحراثة تم توحيد سعر ساعة العمل في الحراثة أثناء الأزمة للساعة الواحدة بمبلغ وقدره 6500 ريال، ووحدة الشق تم تفعيل عدد من الشيولات في إزالة أضرار السيول وبسعر الساعة 25000 للساعة الواحدة، وما زالت هذه الوحدات مفعلة حتى يومنا هذا وتحت إدارة جمعيات العزل التنموية وجمعية القطاع الجنوبي التعاون الزراعي وإشراف ومتابعة من قيادة المديرية والمحافظة وفرع الزراعة والموارد المائية بالمديرية.
0: جميل. ما الذي يميز مديرية بلاد الروس زراعيا عن غيرها من المديريات في محافظة صنعاء؟
1: تتميز بلاد الروس زراعيا عن بقية مديريات المحافظة من حيث تنوع المناخ، حيث إن المحاصيل التي تزرع في الصيف والخريف في المناطق المرتفعة والجبلية هي نفس المحاصيل التي تزرع في الوديان بالشتاء، وخاصة في وادي أعشار وادي جارف من عزلة أولاد أحسن وكذلك وادي الجار من عزلة العباس غربية المديرية. كما تشتهر بزراعة محصولي أساسيين هما القرع العسلي اليقطين من الخضار، وتنفرد بزراعتها على بقية مديريات محافظة صنعاء، وكذلك محصول الفراولة من الفواكه. كما تتميز بالزراعة تبيع على عدة مواسم، تزرع المحاصيل في المديرية على عدة مواسم، يعني نزرع على 3 مواسم مديرية بلاد الروس، الصيف والخريف والشتاء.
0: ما شاء الله.
1: أيوه. وتشتهر بزراعة محصول الذرة الشامية من الحبوب، لأنه يزرع في 3 مواسم، يعني يزرع الذرة الشامية 3 مرات في السنة.
0: الله. أيوه.
1: هذا بالنسبة للذرة الشامية. أيوه نعم.
0: الذرة الشامية.
1: نعم الذرة الشامية تزرع عندنا 3 مرات في السنة، وعمر المحصول واحد 3.5 شهور.
0: شيء جميل.
1: صيفي
0: يعني...
1: وخريفي وشتوي.
0: ما شاء الله تبارك.
1: يعني
0: نفس الله. نفس المنتج نفس الصنف نفس.
1: نفس الصنف بس يزرع فارق المناخ، المناطق الباردة. تزرعه مرة في الصيف.
0: كم مساحة بلاد الروس التي؟
1: ما نصل هذا الأشياء.
0: على أساس إنه يعني مديرية كبيرة.
1: نعم مديرية كبيرة.
0: يعني معناها في مناطق منخفضة في مناطق مرتفعة، على أساس إنه هذا التنوع فيها.
1: نعم المساحة. كذلك تتميز ايضا بالزراعه والزراعه وتربيه الثروه الحيوانيه وتربيه النحل. هذه يعني كثره يعني في مديريه بلاد الروس.
0: ما شاء الله.
1: والوعي المجتمعي.
0: ما شاء الله. طيب انت ذكرت الان اشرت الى اهم او ابرز المحاصيل الزراعيه التي تشتهر بها المديريه.
1: اهم المحاصيل التي تشتهر بزراعتها.
0: هل هناك اخرى يعني مثلا؟
1: في اهم المحاصيل التي تشتهر بزراعتها الميديريه من الحبوب جميع انواعها.
0: الكل ذرة شامية ذرة رفيعة
1: ما عدا الدخن.
0: الدخن ما يشتي جو حار.
1: عندنا أصبح منقرض.
0: الدخن هو يناسب به المناطق التهامية تقريبا.
1: أيوة عندنا حتى عندنا مناطق تعتبر كالحديدة الصغرى جارف وادي
0: أيوة
1: وادي
0: جارف فعلا. أيوة. صحيح منطقة
1: يعني
0: منقرض
1: دافع المفروض أنها تعلى الدخن، لكن للأسف أصبح شبه منقرض.
0: ما فيش اهتمام ولا إيش؟
1: ما عادش موجود. أنا من يوم تعينت مدير المكتب الزراعي من 2017 لحتى الآن ما قد لقيت جربة فيها مزروعة دخن في بلاد الروس. لا في الوديان ولا في الجبال ولا في
0: يعني الجو مهيئ انه يزرع.
1: مع وجود مدرجات زراعيه موجود كل شيء، وعملنا عمل التاهيل لهذه المدرجات. ولكن ان شاء الله نحن سنحصل على بذور لهذا المحصول.
0: القمح كيف القمح؟
1: القمح بلاد الروس تشتهر بزراعه القمح في بلده، خاصه في قع سعدان ووادي وعلان.
0: جميل. والقمح لا اولويه عن الدخن لان القمح مستهلك اكثر.
1: احنا بنزرع على بذور محسنه الان، اصبحنا دخلنا البذور المحسنه كبديل للبذور التقليديه. الحصول على انتاجيه عاليه من هذه البذور، منها صنف 7 وبحوث 13 تم زراعتها منذ بدايه عام 2020.
0: هذا قمح بلدي.
1: هذا القمح بذور محسنه.
0: اي جميل.
1: كذلك الى اضافه الى بعض المزارعين يقومون بزراعه القمح البلدي طبيعي جدا.
0: جميل جميل جدا. وهو القمح اساسا هو له اولويه على غيره يعني.
1: كذلك يعني تشتهر بزراعه الخضار بانواعها من الفواكه والخوخ والفراوله والمانجو والحبحب واللوز والمشمش، ومن الحبوب تشتهر بزراعه الذره الشاميه بدرجه اولى والرفيعه والقمح، ومن الخضار القرع العسلي والبطاطس والطماطم، ومن البقوليات الفاصوليا البيضاء والركشة والعدس والبازلاء، وحديثا تم إدراج زراعة الفول.
0: الفول؟
1: نعم ضمن مشروع سلاسل القيمة.
0: وقد نجح؟
1: الآن
0: تجربة
1: قريبة قريبا للحصاد إن شاء الله.
0: ما شاء الله يعني قد نجحت التجربة.
1: نجحت الزراعة. نعم.
0: الله الله الله جميل جميل جدا. طيب هل لديكم إحصائيات عن المساحات وكميات الإنتاج يا دكتور؟ يعني مثلا المساحات اللي بيتم الزراعة فيها، وكم بتنتج، كم تنتج طن، كم هكتار معاكم بيزرع، وكم كم بينتج طن؟
1: بالنسبة للزراعة بدأت منذ زراعة دخيلة بالنسبة للفراولة مثلا تنتج المديرية، ما احنا نبدأ نشرح لك عن القرع العسلي المحاصيل عن مساحات القرع العسلي والفراولة، هذي تشتهر بزراعتهم المديرية.
0: طيب حدثنا عن هذا وبعدين نجي للإحصائيات والمساحة.
1: أيوه مع إحصائيات.
0: جميل.
1: بالنسبة تشتهر المديرية بزراعة الدبة القرع العسلي منذ والمعروف بالإقطين منذ عقود من الزمن،
0: ولو قيمة غذائية عالية هذا.
1: نعم. نعم. حيث يزرع في مناطق من وادي وعلان وقاع سعدان بالصيف والخريف، وفي وادي جارف وادي الجار بالشتاء. حيث وهو هذا المحصول يدر على المزارعين بالدخل اليومي ويساعدهم على سبل العيش نظرا للحصار الجائر والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشرات السنين، وما زال أصبح المزارع معتمد بشكل أساسي على زراعة هذه المحاصيل النقدية، حيث يشاهده المرة على قارعة الطريق بين صنعاء وذمار منتجات القرع العسلي. كما بدأ تصديره إلى أسواق الأمانة، هذا عمل التسويق المحصول هذا القرع، يعني يتسوق يا أما على شارع تعز على قارعة الطريق مرصوص
0: موجودة
1: هالمرة،
0: نعم،
1: أو يتم تسويقه يعني على أسواق الأمانة بكميات كبيرة، وعدد من المحافظات مثل إب وعدن وحضرموت وكذلك عمران وصعدة وغيرها، حيث تنتج المديرية من القرع العسلي سنويا ما يقارب 1181 طن سنويا. وبالنسبة لمحصول الفراولة هي زراعة دخيلة، حيث بدأت منذ عام 2020 في وادي وعلان وقاع سعدان وقاع خبة وخدار، وفي مساحات زراعية تقدر ب 25 هكتار، وتنتج 300 طن شهريا من محصول الفراولة. يتم تسويقه على نوعين، بالتجزئة في نقاط بيع على امتداد شارع تعز، وبالجملة تسوق للعديد من المحافظات من أمانة العاصمة وذمار وإب وعدن حتى وصلت إلى حضرموت.
0: الفراولة
1: نعم
0: موجود، نعم الآن منتشر بكثرة، تقريبا موجود في كل البساطات،
1: بننتج 300 طن في الشهر الواحد.
0: رقم كبير وعاد بدأت
1: على أن احنا عملنا لها دراسات على أساس أنه نعمل معامل لإنتاج المربيات. والآن احنا في
0: أيوة مهم، لأنه إذا ما بش كذية صناعة تحويلية عيخرب، عيطيح جزء من المحصول، صح ولا لا؟ عيطيح ويخرب ويفسد، وإذا ما بش ثلاجات وما بش كذا، يعني
1: أنصل هذا الحديث حول الصناعة التحويلية.
0: نعم جميل جميل جدا، والتجفيف وكذلك المجفف فراولة المجفف
1: الفرز والتنقية
0: أيه. طيب لأن ننتقل للإحصائيات يا دكتور.
1: نعم لدينا إحصائيات
0: حول المساحات، كم المساحة اللي بيتم زراعتها في بلاد الروس، وكم بتنتج طن من المحاصيل؟
1: نعم لدينا إحصائيات دقيقة جدا، لأننا منذ استلمنا قيادة العمل على رأس الحرم الزراعي بالمديرية مطلع العام 2017 قمنا بعمل العديد من المسوحات الزراعية بعد تشكيل جمعيات عزل تنموية بالمديرية وعددها 4 جمعيات وتدريب ما يقارب 156 فارس تنموي ومتطوع نظراً لاستهداف البنية التحتية لمكتب الزراعة، تعرضت لعدوان بربري غاشم من قبل العدوان السعودي الأمريكي في بداية العام 2016 وبقصف مجمع وإعلان الزراعي واستهدافه بإثنى 10 غارة جوية جعلته يخرج عن الخدمة.
0: مجمع
1: وإعلان الزراعي
0: مجمع كان إيش؟
1: مجمع يعني مباني حكومية، مكتب للزراعة، سكن للموظفين،
0: دمروه تماما،
1: دمروه واستشهدت أسرة بأكملها كانوا ساكنين فيه.
0: نعم.
1: وأدى إلى خروج المجمع عن الخدمة حتى يومنا هذا، ولكن فضل من الله وتعاون الأخوة في مكتب الزراعة بالمحافظة وقيادة السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة معنا في الاستمرار في تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين ومن تحت ظلال الأشجار، والاستفادة من الجيش التنموي المتطوع بالميادين بعد تدريبه وتأهيله بمؤسسة بنيان التنموية على إدارة الأعمال الزراعية والتنموية والأعمال الطوعية والمبادرات المجتمعية. استغلينا فرصة من ذلك في عمل المسوحات الزراعية الورقية والإلكترونية وجمع البيانات الدقيقة من كل مناطق المديرية وبشكل يومي، ومن خلال هذه المسوحات والتقارير قمنا بإعداد قاعدة بيانات لمزارعي المديرية يجري تحديثها بشكل شهري، وسنوي وفق التقارير المرفوعة إلينا من الميدان عبر فريقي الإرشاد المجتمعي والرسمي وفرسان التنمية وجمعية الأزلة التنموية، حيث بلغت إجمالي المساحات الزراعية للمزارعين الذي تتوفر لديهم كل مقومات التوسع الزراعي من المساحات ومصادر الري، وعددهم 1085 مزارع، وبلغت بالهكتار 415 هكتار. هذه المساحات اللي تزرع يعني
0: أربعمائة وكم؟
1: توفر لديها مصادر للري 415 هكتار.
0: الله، اللي هي جاهزة؟
1: هذه يزرعها واصل يعني على عدة مواسم.
0: نعم.
1: يعني مساحة محصولية. ثلاث مرات ضربها في ثلاثة.
0: ما شاء الله.
1: يعني تزرع هذه كلها. وبلغت متوسط الإنتاج للهكتار الواحد 4 طن. من هذه المحاصيل بشكل عام يعني متوسط
0: بشكل عام
1: يعني متوسط طن.
0: بعضها أكثر بعضها أقل.
1: ما يكون الإنتاج السنوي للمديرية ما يقارب 1160 طن، وذلك بحسب آخر استبيان أجرته وزارة الزراعة والموارد المائية مطلع العام 1447 هجرية.
0: هذا في الشهر 1000 وكم؟
1: 1160 طن
0: في الشهر،
1: في الشهر الواحد.
0: محاصيل متنوعة.
1: محاصيل متنوعة هذا إنتاج المديرية بالطن.
0: ما شاء الله. طيب جميل. طيب سيدي الكريم، حدثنا عن الوديان والقيعان في بلاد الروس.
1: تشتهر بلاد الروس بوجود فيها أوديان وقيعان زراعية مثل قاع سعدان الزراعي ويقع في شرقية المديرية، وقاع خبة وخدار في جنوب المديرية وفي عزلة العباس، ووادي أعشار وجارف في غرب المديرية بعزلة أولاد أحسن، ووادي الجار غرب عزلة العباس. هذه الوديان المشهورة في بلاد الروس إضافة إلى المدرجات الزراعية وال...
0: نعم. طيب أيضا حدثنا عن الأنشطة الزراعية في المدارس، في المراكز الصيفية، البرامج اللي بيعدها المكتب.

0: مكتب الزراعة في بلاد الروس، لأنه احنا عارفين بأهمية الوعي والأنشطة التعليمية، أنه نرسخ في عقول وذاكرة أبنائنا والأحفاد والجيل العصري الجيل الحديث هذا بأهمية الزراعة والتوجه إليها، عشان لا يفلتوها تصلب وتندثر وتضيع وتخرب.
1: نعم، المراكز الصيفية لهذا العام حظيت باهتمام كبير من قيادة الدولة أولا، وتمحور هذا الاهتمام من حيث توزيع الأدوار والبرامج على عدد من الجهات ومنها الزراعة، حيث كان أسبوع تم تخصيصه لتقديم الأنشطة الزراعية في كل المراكز الصيفية، سواء بالفصول تدرس المادة الزراعية نظريا وفي أحواش المراكز، وفي الجربة القريبة منها تطبق الأنشطة العملية، حتى تم تشكيل فريق إرشادي زراعي تربوي لتنفيذ هذه المهمة في 35 مركز صيفي بما فيهم المركز الكشفي الوحيد. وكان لحملة نواة اليوم نخلة الغد حضور بارز في هذه الأنشطة، حيث تم جمع ما يقارب 2700 نواة وتوزيعها على الملتحقين أو أي أبنائنا الطلاب في هذه المراكز بعد تدريبهم على كيفية زراعتها وتوزيعها وتوزيعها عليهم وزراعتها في حواش المراكز وحواش منازلهم. وتم توثيق هذه الأنشطة أولا بأول ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة المحلية، وما زلنا نتابع ونجري تقييمات لعدد من الطلاب حول زراعة نواة التمر وبقية المراكز والأنشطة الزراعية الأخرى مثل الزراعة المنزلية، وهذه مبادرة جيدة من خلال برنامجكم الموقر. نتقدم بالشكر للجنة التنفيذية لإقامة المراكز الصيفية بالمحافظة عامة وبالمديرية خاصة على جهودهم الجبارة وتعاونهم الكبير معنا في إنجاح أسبوع الجيش الأخضر بالمديرية، والشكر موصول للأخوة في قيادة المديرية مثلا بالأستاذ المجاهد صالح ناجي مدير عام المديرية الذي جعل لهذا الأسبوع أولوية تامة من حيث تفقده المستمر لهذه المراكز وبصورة مستمرة وبشكل يومي.
0: جميل. طيب كيف بتقيموا مستوى الإنتاج الزراعي في المديرية خلال السنوات الأخيرة؟ هل بتلاحظوا يا مدير أن في تقدم في تطور في تكثيف لعملية الإنتاج أم في تراجع؟
1: الإنتاج نقيم الإنتاج بأنه يعني بدأ يتزايد نسبيا حتى منتصف العام 1447 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الإنتاجية الزراعية مثل مشروع سلاسل القيمة وتحزيم المزارعين في مجموعات إنتاجية المحاصيل المحلية. في الحبوب تم عمل 3 مجموعات للذرة الشامية ومساحة 59 هكتار وإنتاج متوقع أنه سيتم إنتاج 319 طن. وفي البقوليات من الفاصوليا والبازيليا والفول تم تشكيل 8 مجموعات بمساحة 24 هكتار وبإنتاجية إن شاء الله ستكون 56 طن. وفي الفواكه من الخوخ والفراولة تم تشكيل 6 مجموعات إنتاجية وبمساحة 44 هكتار، حيث تتوقع رفع مستوى الإنتاجية رفع مستوى في المرحلة الأولى من البرنامج والذي أصبحت قريبة من الحصاد خلال الأيام القليلة، فبعض المحاصيل قد تم حصادها وتم تسويقها مثل الفراولة بتسوق شهريا، وعندنا الآن كمل موسم تسويق محصول الخوخ في بلاد الروس. يعني نتوقع زيادة إنتاج، حيث كان الإنتاج في لا منتصف 1447 يصل متوسط الإنتاج يصل للهكتار الواحد 4 طن، الآن نحن نتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 5.5 يعني طن للهكتار الواحد بزيادة نص طن ونص في الهكتار كمرحلة
0: ما شاء الله. يعني الملاحظ أن في تقدم يعني.
1: وبالنسبة في الفواكه نلاحظ تحسن نسبي وملحوظ في إنتاجية محصول الخوخ لهذا الموسم، حيث أنتجت المديرية ما يقارب 1700 طن من محصول الخوخ تم تسويقه في الأسواق المحلية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات. وبالنسبة للبقوليات نتوقع زيادة الإنتاج ما بين 2 إلى 3 طن للهكتار الواحد. وبالنسبة للفراولة حيث بلغ الإنتاج الشهري من هذا المحصول ما يقارب 300 طن وبزيادة تقدر 20% على ما كانت بالأعوام الماضية. زيادة الإنتاج
0: إنتاج الشهري 300 طن
1: 300 طن
0: 300 أو 30
1: 300 طن ننتج
0: شهريا من الفراولة.
1: نعم
0: رقم كبير.
1: أيوة نزرع 300 طن ننتج في الشهر الواحد لأني تنتج كلها في الأسبوع 4 مرات.
0: نعم
1: من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع الواحد وهي تنتج على مدار سنتين.
0: طيب هل بتلاحظوا أن في إقبال كبير على شرائه مثلا مقارنة بحجم الإنتاج؟
1: نعم يتم تسويقه،
0: لأنه إذا ما فيش إقبال يرخص
1: يتم تسويقه على نقاط بيع من نقطة سلح مرنمات صلى جولة آية تحصلها في الشوارع في نقاط بيع يعني.
0: طيب هذا الدخل

0: حجم الزراعة، الزراعة ما تقوم ولا تتطور إلا إذا كان هناك مورد مائي لها. حدثنا عن الموارد المائية في بلاد الروس كعدد منشأتها وتواجدها.
1: هناك العديد من الموارد المائية وتنحصر بين البرك والمواجل والآبار اللدوية والارتوازية والسدود والحواجز والغيول، ولكن هذه الموارد بحاجة إلى صيانة وترميم، حيث يتم تهيئتها لحفظ مياه الأمطار والسيول الجارفة. وقد تم مخاطبة الجهات المعنية بإسناد المجتمع، حيث نحن في صدد القيام بعمل مبادرات مجتمعية في إعادة ترميمها وصيانتها. عدد السدود والمنشآت في المديرية لدينا 5 سدود وحواجز و73 برك ومواجل و145 آبار ارتوازية ويدوية و13 غيل. هذه المفعلات داخل المديرية.
0: ما شاء الله، إن شاء الله العدد هذا يتضاعف
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى بتشجيع المجتمع بالمبادرات المجتمعية.
1: المديرية تتكون من 4 عزل إداريا، المديرية تتكون من 4 عزل فقط. بس لديها مساحات ولديها جبال.
0: نعم، لكن أقصد كلما ازدادت الموارد المائية ازدادت الزراعة، صح ولا لا؟ هيكون هناك استحداث الأراضي الزراعية جديدة.
1: لأن الماء، أنسوب المياه عندنا أكثر، يعني أنا عامل لهم مخطط إنه من فوق 3% ممنوع الحفر. عندنا هو على 120، على 170،
0: المياه الجوفية
1: على 180. نعم.
0: لكن أقصد، أنا أقصد الحواجز والسدود اللي هي
1: لدينا 5 سطحية. 5 سدود وحواجز. بس المشكلة إنه بنوها زمان، الآن أكثرها تعرضت للانهيارات،
0: تحتاج ترميم،
1: ترميم وصيانة،
0: تحتاج ترميم. وأيضا بناء
1: مبادرات مجتمعية. بس إن شاء الله، وإحنا خاطبنا الأخوة في وحدة تمويل المشاريع الزراعية على أساس إنه يدعمونا، يعني المجتمع بيقدم المساهمة واليد العاملة، وهم يدعمونا بالسمنت والحديد وهذا. وإن شاء الله سيتم عمل ترميم وعمل مفيضات وعمل في الأيام القريبة القادمة.
0: الله يوفق. إذن مستمعينا الكرام، سوف نواصل الحديث عن مديرية بلاد الروس، ما تنتجه هذه المديرية والأنشطة المتعددة فيها من ناحية الزراعة والتوجه أيضا نحو الاكتفاء الذاتي، دور الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض فيها، أيضا المبادرة المجتمعية التي قد نفذت في هذه المديرية، تفاعل المجتمع مع كل المبادرات، كل ما يسهم في تطوير وزيادة نهضة هذه المديرية زراعيا. وطبعا المديرية هذا ليست وحدها، هي أعمالها متصلة ببقية المديريات وبقية المحافظات والمدن. سوف نواصل الحديث ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة ابقوا معنا.

عمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، والمشكلة الكبيرة جدا والخطيرة هي الاعتماد على الاستيراد من الخارج لكل الاحتياجات والمتطلبات المعيشية. الزراعة العمود الحجري للاقتصاد الوطني بشكل عام، ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح. الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع.

0: حياكم الله أيها الأعزاء المستمعون مجددا إلى هذا البرنامج جد تزرع في إذاعة آفاق، ونتحدث مع مدير مكتب الزراعة في بلاد الروس الدكتور مبخوت القشيبي حول الأنشطة الزراعية في هذه المديرية وأيضا النجاحات والمبادرات. دكتور حياكم الله مجددا.
1: الله يحييك.
0: إذا انطلقنا أو تحدثنا عن سلاسل القيمة، طبعا لدينا أسئلة كثيرة ولكن نحاول نركز على الأبرز والأهم. سلاسل القيمة الزراعية في المديرية، حدثنا عن هذه البرامج وما أهميتها في تحسين الإنتاج والتسويق.
1: برنامج أو مشروع سلاسل القيمة مشروع اقتصادي كبير بدأ تنفيذه بالمديرية منذ منتصف العام 1447 للهجرة وفق التوسع الرأسي والأفقي وفي محاصيل محددة، حيث تم التنفيذ من خلال عدة خطوات، منها تشكيل مجاميع إنتاجية في الدرة الشامية من الحبوب والفاصولة البيضاء والبازلة والفول من البقوليات والخوخ والفراولة من الفواكه وإنتاج الألبان والجلود من الثروة الحيوانية، وذلك في 22 مجموعة إنتاجية كمرحلة أولى، وكل مجموعة تتكون من 25 إلى 35 مزارع. وكذلك تم تعيين ميسرين تنمويين لهذه المجموعات وعددهم 25 ميسر، وتشكيل وحدات إنتاجية وهي وحدة الإنتاج النباتي، وحدة الإرشاد الزراعي، وحدة مركز الخدمات، وحدة الإنتاج الألبان، وحدة التسويق، وحدة الزراعة التعاقدية. وتم عمل ورشة تدريبية للميسرين ومسؤولية الوحدات الإنتاجية وتدريبهم على إدارة هذه المجاميع الإنتاجية من عند الحراثة حتى الحصاد والتسويق للمنتجات وفق التوسع الرأسي الذي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتنظيم عملية الزراعة بحسب المواعيد، وتوفير الخدمات الإرشادية للمزارعين من خلال عمل جلسات إرشادية في إطار المدارس الحقلية لكل محصول على حدة.
0: جميل. طيب، دور الجمعيات التعاونية، لديكم جمعية واحدة أو كم؟
1: بالنسبة لنا لدينا أربع جمعيات تنموية في إطار المديرية، ولدينا جمعية تعاونية زراعية ويعني تربط بالقطاع الجنوبي التعاون الزراعي لعدة مديريات، منها سنحان وبلاد الروس وصنعاء الجديدة. وقبل 3 أيام تم إشهار جمعية بلاد الروس التعاونية الزراعية وانتخاب هيئة إدارية لذلك.
0: ما شاء الله، متعددة الأغراض. هذا
1: متعددة الأغراض، جمعية تعاونية متعددة الأغراض، ولا الجمعيات الأزل هن تنمويات خدمية يعني.
0: الأربع.
1: نعم.
0: طيب، كيف تسهم هذه الجمعيات في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية الزراعية؟
1: بالنسبة للجمعيات في مشروع سلاسل القيمة، احنا جمعية القطاع الجنوبي مشكورين انهم قدموا لنا آلة الحراثة بعد تحزيم المجتمع في مجموعات وتحديد مساحتهم ورفع بياناتهم. تم إرسال حراثات جمعية القطاع الجنوبي لعمل حراثة هذه الأراضي وبأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر الساعة الواحدة 5500، على أن الحراثات الأخرى يشتغلها من 8000 ومن 9000
0: حاليا.
1: أيوة، لكن الجمعية أرسلت الحراثة بهذا السعر وفق آلية عمل لها في المديريات.
0: تمام.
1: وتم سعر الساعة الواحدة تم حراثة ما يقارب 32 هكتار وبمبلغ قدره ما يقارب 2,200,000 ريال. هذا بالنسبة للحراثة الذي قدمتها الجمعية. كذلك قدمت جمعية القطاع بذور محسنة للمزارعين المتحزمين في مجاميع إنتاجية في مديرية بلاد الروس، قدمت توفير بذور محسنة المحاصيل البقوليات بكمية تقدر ب2 طن ومن العتر هذا البازلة والفاصوليا البيضاء والفول، وذلك وفق عقود أبرمت بين جمعيات الأزل التنموية بالمديرية وجمعية القطاع الجنوبي التعاونية، وتم توزيعها للمزارعين وفق عقود مماثلة بين المزارعين وجمعية الأزل التنموية كقروض بيضاء وتحت إشراف مكتب الزراعة بالمديرية وإدارة المديرية.
0: طيب، الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالمبادرات. هذا كم عدد المبادرات اللي تم تنفيذها في المديرية حتى الآن؟
1: من خلال مساهمة المجتمع، يعني تسهم الجمعيات سواء التعاونية أو التنموية في المديرية من خلال مساهمة المجتمع والبحث عن مصادر تمويل من الجانب الرسمي والحكومي، وكذلك التنسيق بين أصحاب رؤوس الأموال والمزارعين في إنتاج محاصيل ذو قيمة جيدة تغني عن استيرادها من الخارج، وتقوم بتوفير البذور والمدخلات الزراعية. هذه من خدمات الجمعيات التي تقدمها في الميدان عبر وفق عقود مماثلة تقوم بها الجمعيات بعمل دراسات جدوى هكذا مبادرات وتنفيذها بالميدان وتحت إشراف ومتابعة مكتب الزراعة بالمديرية والمحافظة. أهمية المبادرات المجتمعية في دعم القطاع.
0: طيب طيب تريد أن تكمل هذه الجزئية؟ أنا كنت أريد أن أنتقل لأنه الوقت فقط بداهمنا نوعا ما، ونشتي نركز على الأكثر أهمية، عدد المبادرات. هل لديكم عدد
1: المجتمعية التي تم تنفيذها في المديرية حتى الآن وأبرزها؟ عدد المبادرات تم تنفيذ في المديرية منذ بداية انطلاق الثورة الزراعية حتى يومنا هذا حوالي 64 مبادرة في القطاع النباتي والحيواني والموارد المائية والكوارث والطرق الزراعية وعمل الكرفانات، منها 35 مبادرة مسنودة حكوميا.
0: عظيم.
1: و29 مبادرة ذاتية.
0: ذاتية يعني.
1: نعم
0: ذاتية يعني مجتمعية
1: خالصة.
0: خالصة. جميل ما شاء الله. عمل عظيم. طيب سيد الكريم، ننتقل إلى المجامع الإنتاجية. المجامع الإنتاجية أهميتها إيش قمتم به في هذا الجانب؟ كم عدد المجامع الإنتاجية اللي تم تشكيلها حتى اليوم؟
1: بالنسبة للمجامع الإنتاجية احنا تم عمل 22 مجموعة إنتاجية للمحاصيل الحبوب والبقوليات والفواكه وإنتاج الألبان على حسب المشاريع هذه نزلت في إطار مشروع سلاسل القيمة. تم تحزيم هذا المجامع وتم عمل الالتقاء بهم والجلوس معهم، يعني تم تشكيل فريق تنموي في المديرية من مدير المديرية ومدير مكتب الزراعة والمنسق البرنامج التنموي من مؤسسة بنيان. على هرم هذا الفريق كنت يتم النزول والالتقاء بالمزارعين والتوضيح لهم عن مخرجات الورشة التنموية الذي أجريت لمدراء المديريات في محافظة الحديدة حول ما أهمية مشروع سلاسل القيمة وما هي الفوائد التي سيستفيد منها المزارعين أثناء تنفيذ مشروع سلاسل القيمة والتوسع الرأسي عبر التوسع الرأسي والأفقي في ذلك في زيادة الإنتاج من المساحات المحددة.
0: جميل.
1: يعني عبر مقابل توفير الخدمات الإرشادية وما أمكن من المدخلات وغير ذلك.
0: طيب الآن إلى الثروة الحيوانية، واقع الثروة الحيوانية في بلاد الروس من حيث الأعداد والإنتاج بشكل عام. الثروة الحيوانية أبقار، أغنام، ماعز، دواجن، غير ذلك.
1: يتمثل واقع الثروة الحيوانية في مديرية بلاد الروس يعني في التربية الأغنام والماعز والأبقار والجمال وتربية النحل وتربية الدواجن موجودة في بلاد الروس. حيث كما توجد في حيث بلغ عدد بموجب آخر مسح زراعي بلغ عدد الأغنام والماعز في مديرية بلاد الروس 44,637 رأساً. هذا بموجب آخر مسح أجرته وزارة الزراعة في مطلع العام 1447 وذلك عدد الأبقار والعجول 2845 رأسا، وعدد الجمال 14 وأخرى 231. كما توجد في المديرية 76 مزرعة وعنبر لتربية الدواجن من اللاحم، وكذلك 11 عنبر لإنتاج البيض المائدة. وبخصوص مشروع إنتاج الألبان قمنا بتشكيل 3 مجموعات إنتاجية لإنتاج الألبان من الأبقار ولعدد 254 رأسا، ونحن في طور مراحل المشروع من خلال توفير الأعلاف المركزة وأدوية ومستلزمات لإنتاج الإنتاج الألبان من الأدوية البيطرية وتوزيعها للمزارعين في إطار هذه المجموعات.
0: طيب تمام جميل. يعني فيما يتعلق بالثروة الحيوانية بكل يعني مثلا سواء اللحوم أو حتى الألبان.
1: نعم. عندنا مشروع إنتاج الألبان وإنتاج الجلود، هذا بالنسبة للثروة الحيوانية.
0: مشروع بتشتغلوا عليه أو
1: مشروع عادل. هذا من ضمن المشاريع من ضمن المجامع الإنتاجية من ضمن المجامع الإنتاجية في إطار مشروع سلاسل القيمة بشكل عام.
0: طيب الآن الألبان لا فين بيتم؟
1: إحنا إن شاء الله عادنا في طور التشكيل في طور التشكيل، وإن شاء الله سيتم عمل نقاط يعني تجميعية للألبان مثلا وسيلة مواصلات موتور ثلاجة
0: كم
1: لها على أساس أنه قريب مننا كان مصنع حنية، لكن ما أدري ما هو السبب لتوقيفه. كان قريب مننا في قاع القيضي مصنع حنية، كان على الهدف أنه لو يقبل يفتح لنا خط إنتاجي وإحنا نجمع لها الألبان.
0: عظيم.
1: من القرى ونوصلها لعنده بسعر محدد حسب الاتفاق وحسب الآلية.
0: أكيد.
1: مشروع.
0: نعم زي ما عملوا في الحديدة.
1: في الحديدة نعم.
0: طيب هل لديكم إحصائية بعدد رؤوس الأبقار أو الثروة الحيوانية سواء أبقار وماعز وجمال وأغنام؟
1: عندنا في المديرية 44,637 رأسا من الأغنام والماعز، هذا بحسب آخر إحصائية.
0: والأبقار
1: 2845 رأسا من الأبقار والعجول. يعني في كل قرى المديرية.
0: الجمال قليل صح؟
1: الجمال 14
0: بس
1: لدى مزارعين 2.
0: نعم.
1: وما توفر الآلة الحراثة والمكائن وقرب المنطقة من المدينة والكذا، يعني يعني بدأ يقل تربية الجمال.
0: طيب
1: نظرا لوجود الشعاب والتزحف وتواجد الجمال من كل،
0: طيب فيما يتعلق بتربية الثروة الحيوانية، هل بتحديات أمامكم مثلا يتعلق بالحشائش، يتعلق بالعلف، مثلا الأدوية البيطرية، أي شيء؟ هل في تحدي في هذا الجانب في ثروة في تربية الحيوانات وتنمية قطاع الثروة الحيوانية؟
1: يعني تواجهنا، نعم تواجهنا العديد من ظهور بعض الأمراض، أمراض التربية في الثروة الحيوانية. وكذلك مكتب الزراعة والري بالمحافظة يعني ما بيقصر، بيعمل كل سنة حملة تطعيم ضد طاعون المكترات الصغيرة للأغنام والماعز، وهذه السنة الماضية تم تطعيم الأبقار من المرض الجلد العقدي لأنه منتشر في عدد من مديريات المحافظة. ولكن نظرا بالطعامنا العام الماضي في المناطق التي يمر منها الطريق إلى سوق معبر، يمر منها الأبقار من الحيمة من حراز من هذه المناطق، يجوا عبر طريق جارف وقع الحقل مرورا بمعبر، يعني فاضطرنا إلى عمل حملة تطعيم للأبقار حتى تم تطعيم يقارب 600 إلى 700 رأس من مرض الجلد العقدي العام المنصرم. كذلك لدينا تم تدريب 4 من فرسان التنمية كعمال للصحة الحيوانية، وتم صرف لهم وسيلة نقل مواصلات يعني أي دراجات نارية وحقائب بيطرية، ويقومون بتفعيل برنامج الترصد الوبائي في المديرية، تفعيل الشبكة، وكذلك تقديم الخدمات البيطرية والإسعافات الأولية للحيوانات المصابة أولا بأول وبالتنسيق مع إدارة فرع الزراعة في المديرية.
0: جميل، يعني هذا تحدي لكن إن شاء الله يتم التغلب عليه. يعني
1: ما زال هذا ليس تحدي، هذا الذي ما قد قدمناه للمكافحة هذا التحدي. ولما التحديات كبيرة،
0: أي كثير
1: التحديات كبيرة، ولكن بقدر ما أمكن إلينا بنعمل بقدر المتاح.
0: نعم، أهم شيء مكافحة الأمراض والأوبئة، هذه كارثة لأنها بتقضي على الأخضر واليابس. طيب النحل يا دكتور،
1: النحل بلاد الروس تشتهر بتربية النحل.
0: كيف إنتاج العسل عندكم؟
1: إنتاج جيد بالنسبة للعسل، لدينا خلايا بلدي، أكثرها خلايا بلدي. وقبل عامين تم إدخال خلايا حديثة، 450 خلية حديثة أدخلت وتم تدريب 50 مستفيد، يعني من هذه الخلايا، تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التعامل مع النحل وكيف تربية النحل وكيف إنتاج العسل. عملنا لهم ورشة تدريبية، وهم من أسر الشهداء، تم استهداف أسر الشهداء
0: ما شاء الله،
1: يعني وصرفنا لهم من 9 خلايا مع الملحقات مع الكل.
0: عظيم.
1: ومن الخلايا
0: في إنتاج
1: الحديثة، وتم الإنتاج
0: قدهم بينتجوا الآن عسل. إيش أنواع العسل اللي بتنتجيها المديرية؟
1: العسل يعني الأحمر والأبيض،
0: السدر
1: عندنا موجود، تم توزيع وزراعة 15 العام الماضي 15,000 شتلة سدر.
0: الله،
1: 15 تم توزيعها في الشعاب لتكثيف الغطاء النباتي في المديرية.
0: جميل.
1: وتوفير مراعي للنحل في المستقبل القريب.
0: ايه؟
1: كذلك تم تفعيل قانون عدم الاحتطاب الجائر.
0: الله،
1: لأشجار الطلح وأشجار السدر. وكذلك تم إلزام الوافدين لتربية رعاية النحل، الموافدين من المناطق الأخرى من المحافظات الأخرى، بزراعة 15 إلى 20 شتلة نحل، شتلة سدر في المواقع لما يطرحوا حقهم الخلايا.
0: جميل،
1: ألزمناهم إلزام إجباري.
0: جميل، هذا سيضاعف من
1: بدل ما يجي يعني للمكتب يقطع تصريح أنا أني أعطيها المكان هذا وكذا، قلنا خلاص يا أخي أنت تدينا وثائقك وإحنا ندي لك 20 شتلة، ازرعها حول حقك المخيم للنحل هذا ورعيها وقم بها، أنا ما تروح لك وأجي واحد بدلك وانتبه واصل، وإحنا نلزمها بالمواصلة تشي تستمر، هذا أتقوم لك مراعي للنحل حقك خليك
0: أهلا وسهلا. عظيم، أمشي ما حد يحطها
1: يعني انتبه، لا
0: ما حد يقطعها. طيب هذا سيساهم في رفع مستوى
1: الإنتاج وتكثيف الغطاء النباتي.
0: الله. الله الله الله، جميل جميل جدا. طيب فيما يتعلق يا دكتور التسويق حلقة مهمة جدا فيما يتعلق بالنهضة الزراعية، إذا كان هناك مدخلات إنتاج جيدة واهتمام بمدخلات الإنتاج واختيار البذور وكذلك بقية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، مكافحة الأوبئة والأمراض وتوفير الأعلاف وكذا، باقي هناك شيء اسمه التسويق، وهو الجناح الثاني التي تطير به وتحلق به النهضة الزراعية والإنتاج يعني القطاع الزراعي.
1: بالنسبة للتسويق هو زي ما تقول هو من الصعوبات اللي تواجهنا ومن المشاكل اللي تعيق عملنا مثلا عندنا محاصيل هي بحاجة إلى تسويق، منها محصول القرع العسلي، الدبة، القطين، يعني ومحصول الفراولة. احنا في هذا الإطار يعني كيف نجري عملية التسويق، قمنا بتحويل الفكرة إلى دراسات على أساس أنه نعمل مربيات مع معامل لإنتاج المربيات.
0: على فكرة القرع هذا مو بيباع في محلات المكسرات وبسعر غالي إلى حد ما،
1: عصير يستخدمه في صنعاء، عصير مربى،
0: الدبة نفسه،
1: الدبة،
0: لكن أقصد عدد البذور اليقطين هذا
1: القرع.
0: أيوة
1: تمام، بس احنا بالنسبة لنا على أساس أنه ننتج مربيات. أنت لو تعرف الجام
0: وبيحمصوا بعشي على أساس زعقة زي الزعقة،
1: لما تروح السوبر ماركت في أي مكان في حدا في صنعاء تحصل جميع أنواع المربيات كلها مستوردة من وين؟ من الهند ومن مصر ومليارات الريالات يعني. وإحنا عندنا المادة الخام موجودة وبننتج كميات كبيرة.
0: إيش باقي؟ إيش اللي
1: يعني
0: نحتاجه؟
1: يعني اللي نحتاج معامل قد عملنا دراسة جدوى وتم تحديثها مرة وراء مرة أو رفعنا بها، والآن إن شاء الله هني في طور التنفيذ من الإدارة العامة للتسويق وزارة الزراعة، إنهم في يتابعون هذا الموضوع على إنه سيتم عمل معامل مصنع مكون من 5 خطوط إنتاجية لإنتاج المربيات، مربى القرع العسلي بالفراولة، ومربى القرع العسلي بالمكسرات، وعصائر الفراولة. هذا يعني سيتم هذا 5 خطوط إنتاجية لإنتاج هذه الأشياء لتحسين عملية تسويق المنتج، بدل ما يظل على قارعة الطريق ويظل يعني من محافظة لمحافظة يتنقل. صح أنه محصول القرع العسلي محصول يعني داخله مادة حافظة من بيتهم، ما
0: من الله يعني
1: والشمس
0: يعني
1: طبيعي
0: من الله،
1: ولا يحتاج مبيدات ولا يحتاج شيء.
0: الله
1: يعني ما يحتاج حتى في زراعة مبيدات ما ولا شيء، يحتاج سماد عضوي وسماد كذا وقلب التربة ويلا شهرين ونص 3 شهور جاهز
0: ما شاء الله.
1: يعني ولهذا تنتج المديرية
0: كمية كبيرة،
1: 81 طن،
0: كمية كبيرة.
1: نعم
0: طيب، لذلك مسألة التسويق شيء مهم جدا يعني في كل
1: التسويق. احنا على هدف الآن بدأنا نشهر جمعية بلاد الروس التعاونية الزراعية، وسيكون أول مهام لها إن شاء الله هي عمل سوق مركزي في مركز المديرية لتسويق المنتجات الزراعية من الحبوب والفواكه والبقوليات والقرع العسلي وكل شيء، يعني تنظم عملية الصادر والوارد إلى هذا السوق.
0: عظيم،
1: تنظيم عملية الزراعة.
0: جميل جدا، إذا التسويق شيء مهم وحلقة مهمة من حلقات النهضة الزراعية. طيب سيدي الكريم، في الأخير ماذا تريدون أن تقولوا؟ هل هناك رسالة أو كلمة تستوي توجهها ولمن؟
1: وفي الأخير أولا وأخيرا أولا نشكركم على هذا البرنامج الرائع وعلى هذه الاستضافة الكريمة،
0: حياكم الله، هذا واجب.
1: وعلى موصول الشكر موصول لإذاعة آفاق على دعوتهم الكريمة لنا، كما والشكر موصول لبرنامجكم الموقر يد تزرع ويد تبني وتحمي، وأدعو من على منبركم الإذاعي الرائع أصحاب رؤوس الأموال والتجار والمستوردين للمنتجات الزراعية إلى زيارة المديرية والانخراط معنا تحت مظلة جمعية مديرية بلاد الروس التعاونية الزراعية في الاستثمار المحلي لأموالهم في إنتاج المحاصيل التي تغنيهم عن استيرادها من الخارج، وتوفير الإمكانيات والقروض للمزارعين عبر عقود تبرم بين المزارعين والجمعية وبين الجمعية والتجار المستوردين، ولأن التنمية الحقيقية والمستدامة هي على عاتق الجميع مستورد وتاجر ومزارع.
0: والله فعلا،
1: وبالتعاون في نجاح ذلك سيكون له أثر إيجابي وتحقيق الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال ذلك، وهو الاكتفاء الذاتي وتصدير منتجاتنا للخارج.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور مبخوت القشيبي مدير مكتب الزراعة بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء على كل هذه الإجابات والمعلومات المهمة. شكرا
1: جزيلا،
0: حفظكم الله ووفقكم، وإن شاء الله نشوف نهضة وتقدم كبير فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي في مديرية بلاد الروس وفي بقية أيضا المديريات والمحافظات في يمن الحكمة والإيمان، البلدة الطيبة المباركة، أرض الجنتين، اليمن السعيد، ونراه إن شاء الله بلدا عظيما يعني ممكنا كما يريد الله سبحانه وتعالى، ينهض بأمته ويرفع دين الله عاليا ويعيش بحياة كريمة وعزيزة. أشكركم جزيل الشكر أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء وطيب المتابعة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة مع موضوع جديد في برنامج يد تزرع. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الآيات المباركة من سورة القصص في قصة نبي الله موسى عليه السلام إلى الحديث عن مرحلة شبابه. والآيات المباركة التي تكشف لنا جوانب مهمة من حياته في مرحلة شبابه قدمت لنا من أبرز الصفات التي يتحلى بها نبي الله موسى عليه السلام صفة عظيمة ومهمة، هي صفة الإحسان. وكيف أن الله وهبه حكما وعلما، ثم قدم الله لنا سنة من سننه الثابتة، وهي في نفس الوقت بشارة عظيمة لكل المحسنين ودلالة على سبب من أعظم وأهم الأسباب في الحصول على العلم والحكمة، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين. وتحدثنا باختصار وإيجاز عن أهمية الإحسان، لأنه من المواضيع التي حظيت بالحديث الواسع عنها والحث عليها والترغيب فيها في القرآن الكريم. ولو لم يكن إلا قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمحبة من الله هي أعظم وسام يمكن أن يحصل عليه الإنسان المؤمن، ووراءها الخير الكبير في الدنيا والآخرة، الشرف العظيم. ولهذا فالإحسان الحقيقي هو يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الدافع الخالص، ليس هناك دوافع استغلالية ولا لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية من الناس ولا للرياء. وكذلك ينبع من زكاء النفس، الإخلاص الحقيقي ينبع من زكاء نفس الإنسان، الإنسان الذي يتحلى بمكارم الأخلاق وتزكو نفسه، تنمو فيها مشاعر الخير وإرادة الخير للآخرين، والمقت للظلم والطغيان، وكذلك المشاعر الإنسانية الراقية التي هي فطرة فطر الله الناس عليها، في التألم لآلام الناس وأوجاعهم وأحزانهم، ولا سيما البائسين والفقراء والمستضعفين بشكل عام والمظلومين. فالإحسان درجة رفيعة جدا في موقعه الإيماني، في المرتبة الإيمانية للأعمال والمواصفات الإيمانية العظيمة له مرتبة عالية جدا وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان محبوبا عند الله وعند خلقه، والمهم عند الله لكن بشكل تلقائي. الحديث النبوي: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لهذا الإنسان حينما يركز على هذه الصفة وعلى أساس الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولما تجمعه من مكارم الأخلاق وتساعد في بناء النفس، فالإنسان يرتقي ارتقاء تكامليا في مساره الإيماني، لأنها صفة تجمع متفرقات مكارم الأخلاق ولها أثرها العظيم، ويحظى الإنسان من خلالها برعاية الله سبحانه وتعالى في هدايته له، في أن يمنحه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين تعني أنها سنة ثابتة من سنن الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت كما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أهمية الحكم والحكمة في إطار هذا المفهوم والعلم في مسألة الإحسان نفسه. يعني الإحسان سبب لهما أن يهبك الله حكما وعلما، وفي نفس الوقت في عمل الإنسان في الإحسان يحتاج إلى الحكمة، يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى أن يمتلك في واقعه النفسي الرشد والتوازن النفسي فيعمل بشكل صحيح، لأن الإحسان دائرة واسعة جدا وتشمل مع المتفرقات والاهتمامات الفردية تشمل برامج عمل كبرى ومواقف كبرى واهتمامات كبرى. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان مثلا الإنسان المحسن سيهتم فيما هو في متناوله، في متناول يده على المستوى الفردي والاهتمامات الفردية والشخصية، في مواساة من يحتاج إلى مواساة، في الاهتمام الواسع بحال المستضعفين وحال الناس في مختلف المجالات، فيما هو في متناوله وفي وسعه وباستطاعته وفيما يمكنه أن يقدمه أو أن يسعى له، ثم سيسهم في إطار واسع، اهتمامات واسعة ضمن برامج واسعة، مواقف كبيرة في واقعه الإيماني مع رفاقه المؤمنين ضمن مسار عملي عظيم ومشروع عظيم يتحرك فيه يحقق الإحسان في نتائج كبرى في واقع الأمة. ولهذا نجد مثلا مسار نبي الله موسى عليه السلام في إحسانه، وصل في نهاية المطاف إلى مشروع إلهي عظيم يحقق الإحسان على أرقى المستويات وتترتب عليه نتائج كبرى وحاسمة، يعني من اهتمامات فردية وشخصية وقضايا معينة واهتمامات معينة وصولا إلى مشروع إلهي عظيم هو رسالة الله سبحانه وتعالى التي فيها الإحسان بكل أشكاله وصوره، الإحسان إلى الناس بالعمل على هدايتهم وإصلاحهم وتزكيتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة وإنقاذهم من الظلم، والعمل على الاهتمام بمختلف شؤونهم وأحوالهم. هكذا هو مسار الإحسان، مسار تصاعدي ومسار يشمل الواقع الشخصي والاهتمامات الشخصية إلى نطاق أوسع في الاهتمام الجماعي لأمة مؤمنة تتجه قائمة على هذا الأساس. فيما يتعلق بنبي الله موسى عليه السلام في إحسانه واهتمامه الكبير بأمر المستضعفين في ظروف صعبة جدا بالغة التعقيد يواجه فيها مشاكل كبيرة جدا على إحسانه، برز دوره وتجلت هذه الصفة في واقع اهتماماته مع الناس مع المستضعفين، وهذا قبل النبوة، قبل البعثة بالرسالة، قبل البعثة بالرسالة حتى كان أملا للمستضعفين. يعني أصبح معروفا في المجتمع أنه يهتم بحال المستضعفين وأمورهم وظروفهم، وكان ذلك واضحا في عمله وأنشطته واهتماماته، ويظهر من خلال الآيات القرآنية المباركة ومن خلال الأخبار التاريخية وبعض الروايات أن الفراعنة كانوا قد ضاقوا منه، لأنه في ظل اهتماماته يتجه اتجاها معاكسا لسياساتهم، كانت سياستهم تجاه المستضعفين قائمة على التسلط والقهر والظلم والحرمان والعمل على صناعة المأساة لهم، بل إلى الدفع بهم في نهاية المطاف إلى التلاشي، وهو اتجه إلى العناية بهم، الاهتمام بهم، بفعل الخير لهم، بدفع الظلم عنهم، ولربما كان يواجه قضايا يومية في اهتماماته العملية متنوعة يعني في من يكون الإحسان إليهم فعل خير لهم أو مواساة في واقعهم المعيشي، في من يكون فعل الخير لهم دفع ظلم عنهم أو اهتمام بقضايا لهم، أو كلها بشكل صحيح واتجاه عملي صادق، ليس فيه ابتزاز ولا أغراض، ليس كإحسان البعض الذين يغلفون نشاطهم بعنوان الإحسان ثم يبتغون من وراء ذلك جني أموال أو ابتزاز أو مصالح شخصية أو مكاسب شخصية، أو يتحركون بجهل وأساليب عمل خاطئة ليس صحيحة. وكان راشدا منحه الله ما منحه من الحكم والعلم يتحرك بصورة صحيحة. فعلى العموم في ظل توجهه ومساره العملي واهتماماته اليومية بأمر المستضعفين وبمجمل أنشطته المتنوعة للعناية بهم، كان يتجه اتجاها عكس التيار كما يقولون، يعني في تصادم مع السياسة الفرعونية في كل تشكيلاتها وأجهزتها وامتداداتها في الساحة. وهذا كان فعلا يجعله في حالة تصادم وهو يعمل في بيئة معقدة وبيئة صعبة. ففي بعض الأخبار والروايات وكما سيظهر من الآيات القرآنية التي نتلوها يظهر أن الفراعنة كانوا قد وصلوا معه إلى حالة توتر للوضع معه، توتر واضح. ولهذا في بعض الأخبار أنهم كانوا قد قاموا بنفيه من المدينة، يعني قرروا إخراجه ونفيه لأنهم يعتبرونه مزعجا لهم، وفي نفس الوقت يتجه في أنشطته اتجاها معاكسا لسياساتهم الظالمة والإجرامية. وفي الآية القرآنية التي نتلوها يظهر لنا كيف أنه كان قد صار أملا للمستضعفين ومعروفا بينهم ويعلقون عليه الآمال ويلتجئون إليه، وفي نفس الوقت كيف أنه كان قد صار خارج المدينة. يقول الله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الآيات المباركة تبين لنا أنه كان خارج المدينة وأنه دخل المدينة في وقت محدد، وهذا الوقت الذي عبرت عنه الآيات المباركة بقول الله تعالى على حين غفلة من أهلها، البعض يفسر هذا الوقت بأنه في وسط النهار حينما يترك الناس أعمالهم ويعودون إلى منازلهم للاستراحة وتناول الأكل غير ذلك، والبعض يفسره على أنه في أول الليل باعتبار الحالة كذلك، حالة عودة للناس إلى منازلهم وإقفال لمحلاتهم التجارية وعودة من نشاطهم في أمور الحياة في الساحة، كلا الوقتين من أوقات الغفلة التي يعبر عنها بساعة الغفلة، والله أعلم في أي منها كان الوقت. على العموم هو دخل على حين غفلة، لماذا؟ هذا قد يكون ربما والله أعلم من المؤشرات على ما ورد كما ذكرنا في بعض الأخبار التاريخية أنه كان قد نفي من المدينة ودخل في ذلك الوقت حتى لا ينتبه له الفراعنة وجلاوزتهم، ولكنه عندما دخل في تلك الساعة وتلك اللحظة وجد هذا المشهد، رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من عدوه. وقد تكون الحالة ملفتة حتى مسألة أن الشخص الذي هو من الفئة المستضعفة وعبرت عنه الآية القرآنية بقول الله تعالى هذا من شيعته، لأنه يعني من الفئة المستضعفة وفي نفس الوقت الذين قد تفاعلوا مع موسى عليه السلام، أصبحوا مشايعين له، موالين له، متفاعلين معه. وحتى لربما كان من أثر هذا التفاعل أن يجرؤ هذا المستضعف على أن يواجه ذلك الرجل الذي هو من الفئة المستكبرة، يعني على غير عادة. في واقع أولئك المستضعفين كانوا في حالة رهيبة جدا من مستوى الاستضعاف، ليس من المتوقع أن يجرؤ أحد منهم على أن يواجه أو يصل إلى هذه الدرجة من المنازعة لأحد من أولئك المستكبرين. في الفرز هذا، في الفرز في الآيات المباركة، هذا من شيعته وهذا من عدوه، قد يكون هذا أيضا من المؤشرات على مستوى النشاط الذي كان قد قام به نبي الله موسى، والعمل في الساحة إلى درجة أن يكون هناك فرز بهذا المستوى. يعني أصبح في صراع مع الفراعنة وعداوة بينة، وهم أعداء له على كل حال، وأصبح هناك من المستضعفين من يعلقون الأمل عليه ويتفاعلون معه في نشاطه وعمله. فكان هذا المشهد مشهد الاقتتال ما بين شخصين. في الأخبار التاريخية يقولون أن الشخص الذي من الفئة المستكبرة كان يحاول إرغام ذلك الرجل الذي من الفئة المستضعفة إلى أن يحمل كمية كبيرة جدا من الحطب ليس بوسعه أصلا أن يحملها، فامتنع عن ذلك فقام بضربه وهو واجه حالة الضرب له، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه، طلبه أن يغيثه وأن ينقذه حينما شاهد نبي الله موسى عليه السلام. ماذا يعني؟ أنه كان فعلا أملا للمستضعفين، ربما لو كان غير موسى لم يؤمل فيه أن ينفعه بشيء. وأتى موسى عليه السلام، لأن ذلك الذي هو مستضعف هو في الموقف الصعب، وذلك يعتدي عليه الذي من الفئة المستكبرة، يعتدي عليه وهو مستقو بمركزه وانتمائه إلى الفئة المستكبرة. فنبي الله موسى عليه السلام أقبل بمبادرة وسرعة لإنقاذ ذلك المستضعف، ولكن بعد كل التراكمات، بعد كل ما قد عاناه، ولربما كما ذكرنا آنفا مواقف يومية كان يعيشها، يواجهها، يتعامل معها، يعمل على كيف يعالجها، اتجه وهو بغضب عارم على كل ما يحصل من ظلم، من طغيان، من إجرام. ولهذا كان تدخله بهذا النحو، فوكزه موسى، يقول البعض من أهل اللغة في تفسير مفردة وكزه أنها بالمعنى الذي يعبر عنه في عصرنا بلكمه، يعني دفعه بالكف، بقبضة الكف، بعد أن جمع كفه، أصابعه في كفه وضربه بها. نبي الله موسى عليه السلام أولا كان ذو بنية جسدية قوية جدا، ولكن مع ذلك كان هناك حالة غضب واستياء شديد جدا، وتراكم لهذا الغضب في المشاهد اليومية من الظلم التي يراها مما يمارسه أولئك المستكبرون الظالمون، فهو ممتلئ غضبا وألما، وكذلك أسا للمستضعفين، فكانت ضربة قاضية. فوكزه موسى فقضى عليه، ولم يرد أن يقتله، كان هدفه أن يدفعه عن الاعتداء على ذلك المستضعف، أن ينقذ ذلك المستضعف منه. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذه الحادثة ك كانت تعني مرحلة انفجار الوضع كما يقال ويعبر عنه في تعبيرنا المعاصر. يعني وصلت المسألة بعد هذه الحادثة إلى مرحلة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة في وضع موسى عليه السلام وفي صراعه مع أولئك المستكبرين، لأن المسألة مسألة كبيرة يعني في ظل تلك الظروف، وخاصة مع كبر الفراعنة وشدة حقدهم، ويعتبرون هذه المسألة مسألة لا يمكن التغاضي عنها إطلاقا مهما كان. المرحلة في ظل ذلك بالتأكيد يعني أنها وصلت إلى مرحلة صراع ساخن ومرحلة انفجار في الوضع ومرحلة حساسة من حياة نبي الله موسى عليه السلام، وهذا ما قبل نبوته أو بعثته بالرسالة. هنا يتضح لنا

كانت نفسية نبي الله موسى عليه السلام؟ كيف كان توثبه في العمل على إنقاذ المستضعفين؟ ذهب هو ليضرب ذلك المعتدي من الفئة المستكبرة الذي كان يحاول أن يسخر ذلك المستضعف لخدمته فيما لا حق له فيه، وفي نفس الوقت فيما لا طاقة لذلك المستضعف به. وكيف دخل في خصومة مباشرة معه؟ ولشدة اهتمامه والتألم نزل هو في الميدان بدلا عن ذلك المستضعف. ضربة نفسها، تلك الضربة القاضية، كانت تعبر عن شدة ألمه، عن سخطه الشديد، عن غضبه الشديد لما يقوم به أولئك المستكبرون من ظلم مستمر كل أشكاله، وكذلك عن اهتمامه الكبير بأمر المستضعفين. هذا كان مما يدل عليه ذلك الموقف. حدث كما ذكرنا ما لم يريده نبي الله موسى عليه السلام هو القتل، لأن المرحلة نفسها لم يكن مناسبا فيها إطلاقا أن يدخل في صراع بهذا الشكل. يعني هو لا يستند على أي قاعدة جماهيرية يمكن أن تقف ولو للحظة واحدة لتقاتل، ومسعاه ومسعى لتغيير ذلك الوضع، لإنقاذ أولئك المستضعفين، ليس لمجرد مشكلة واحدة أو صراع بغير وسائله وإمكاناته ولو في حدها الأدنى، يعني ولو في أبسط المستويات. فأن يتحرك بشكل منفرد في مثلا مواجهة مسلحة، ليس هناك قاعدة جماهيرية واقفة معه، ليس هناك من يمكن أن يتحرك معه في هذا المستوى من الموقف، الظروف لم تكن مناسبة، إضافة إلى أنه يريد أن يكون تحركه وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى في مستوى الموقف الذي يقفه، وفي ما يناسب التدبير، يتناسب في إطار التدبير الإلهي فيما يخدم القضية التي يتحرك من أجلها. لهذا فالإشكال هنا ليس في أصل الموقف، أصل الموقف حق، والذي قتل هو من فئة مستكبرة ظالمة تقتل، ترتكب أبشع الجرائم، تذبح الأطفال بشكل مستمر، يعني هو من فئة قاتلة مجرمة ترتكب أبشع الجرائم، وهو حاله حالهم، يعني من جبابرتهم، من المجرمين فيهم، فهو مجرم من مجرمين ذلك المعتدي الذي قضى عليه بتلك الضربة ولم يكن يريد القتل له. فلم يكن الإشكال مثلا في مسألة أن ذلك قتل ظلما ذلك المعتدي، أو أنه لم يكن هناك أي حق في هذا الموقف، موقف حق، ولكن الحالة التي حصلت، طبيعة هذا التصرف فيما نتج عنه، لم تكن مناسبة لخدمة القضية التي يتحرك من أجلها نبي الله موسى عليه السلام وفي ذلك التوقيت نفسه. ولهذا أدرك أن هناك خطأ، كما يعبر في تعبيراتنا المعاصرة، خطأ تكتيكيا، يعني فعل ليس وقته في مرحلة لا يخدم القضية التي يتحرك من أجلها. وهذا فيما نتج عنه، مع أنه غير مقصود، هذه النتيجة لم تكن مقصودة في نفسها. ولهذا نبي الله موسى عليه السلام طلب من الله المغفرة. أولا استاء من هذه النتيجة، لم يكن راضيا عنها ولا مرتاحا لها، ولهذا عبر عن ذلك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وهنا في مبادرة نبي الله موسى عليه السلام حينما استغاثه ذلك المستضعف وبادر على الفور واستجاب له وعمل على إنقاذه، درس عظيم لكل مسلم، لكل مسلم، لأن المدرسة الإسلامية بكلها والتربية الإيمانية قائمة على الاهتداء بالقرآن الكريم والاهتداء من أنبياء الله، من سيرتهم، مما ذكره الله عنهم في القرآن الكريم، إضافة إلى أن

مظلومية الشعب الفلسطيني، وكلنا ندرك كم هي صرخات الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه المظلومين المستضعفين، وكيف كانت استغاثتهم ونداءاتهم حتى على مدى عامين كاملين وما قبل ذلك وما بعد ذلك. وواقع هذه الأمة، الأمة الكبرى، المسلمون الذين هم مئات الملايين، أكثر من ملياري مسلم، وهم يتجاهلون تلك الاستغاثة ولا من مغيث بالرغم من إمكانات الأمة الهائلة. لا شك أن تخاذل الأمة الإسلامية، وهي أمة كبرى من أكبر الأمم على وجه الأرض في عددها وعديدها وعتادها وإمكاناتها ورقعتها الجغرافية ومقوماتها وقدراتها، هو ذنب عظيم وفي نفس الوقت إشكالية خطيرة على هذه الأمة بينها وبين الله في الدنيا والآخرة، وهو من العوامل المشجعة بشكل كبير على تزايد الطغيان اليهودي ضد الشعب الفلسطيني، لأنه يفعل ما يفعل ويرتكب ما يرتكب من إجرام وهو مطمئن، ويقيس كذلك، يقيس ردة الفعل، يصعد أكثر فأكثر، يقدم على خطوات إضافية في غاية الخطورة. يعني مساره التصاعدي في طغيانه، في عدوانه، في إجرامه، في خطواته لتثبيت سيطرته الكاملة على فلسطين بشكل يقيس فيه ردة الفعل بعد كل مرحلة وفي كل مرحلة جديدة. ولذلك مثلا مساره مع المسجد الأقصى مسار تصاعدي في الانتهاكات، في الاستباحة لحرمته، في العمل في الحفريات تحته، في تهويد مدينة القدس، إجراءات كثيرة. كلما أقدم على خطوة يرى هذه الأمة على ما هي عليه، تخاذل، تفرج، كأن الأمر لا يعنيها شيئا. كذلك ما يفعله بالشعب الفلسطيني. الضفة وغزة هي من آخر معاقل الشعب الفلسطيني، مع أن الضفة تحت الاحتلال واقعا، لكن هو يريد كما يعبر في التاريخ المعاصر يريد تطهيرا عرقيا، يعني يريد أن ينهي أي وجود للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، الضفة الغربية وفي قطاع غزة. ولذلك ماذا يفعل؟ يسيطر، يغتصب الأراضي التي بأيديهم يأخذها عليهم، يقلع أشجار الزيتون، يهدم المنازل، يشرد الشعب الفلسطيني من مساكن، من مخيمات، من قرى، من أماكن، حتى البدو يطاردهم ويرحلهم ويشردهم من أماكنهم. يقوم بناء الثروة الحيوانية من الأغنام وحال الأبقار، وفي بعض الحالات مع النهب ومع السطو ومع السرقة حالات قتل، يقتل أعدادا كبيرة منها، يحرق المركبات، يرتكب أبشع الجرائم، في مقدمتها القتل، يقتل أبناء الشعب الفلسطيني. في كل يوم هناك جرائم قتل واعتداءات بالضرب، اعتداءات بالاختطافات والتعذيب في السجون بأبشع أشكال التعذيب، ويذهب المجرم المغفير إلى السجون للتلذذ والاستمتاع بالتعذيب للأسرى والمخطوفين في السجون. كل أشكال الاعتداءات المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني مستمرة، والأمة لا تغيث هذا الشعب، لا تستمع إلى نداءاته، ولا تلتفت إلى أوجاعه ومعاناته، ولا تقوم بأي خطوة جادة للحد من ذلك، أو حتى لإيقاف العدو الإسرائيلي عن التصعيد أكثر وأكثر وعن خطوات أكثر خطورة على الوضع. هذه الحالة حالة خطيرة جدا، والله سبحانه وتعالى توعد عليها في القرآن الكريم في قوله جل شأنه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في قوله جل شأنه: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم حالة خطيرة جدا على الأمة، وهي كذلك تكشف
عن تدني روحية الإحسان، تدني الحالة الإيمانية، تدني الجانب الإنساني بنفسه على المستوى الإنساني، جانب الأخلاقي والقيم والمبادئ. ليست المسألة عادية، هي تكشف عن هذه الحقائق الخطيرة، الحقائق المهمة، الحقائق الخطيرة، كيف حالة التراجع الرهيب جدا في واقع الأمة على كل المستويات. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا كمين، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كمين، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كمين، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل،
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدرج الرفيعات العالية في الجنة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

ذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الإنسان، الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم:
5: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
4: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا، ثم يبلغ شابا، ثم يكون شيخا. قال تعالى:
5: ولقد

0: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى: هو

0: فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
2: الوساوس تأتي أحيانا لصد الإنسان عن الحق، عن الحق كموقف، عن الحق كثقافة، عن الحق كفكر كعقيدة، عن الحق كسلوك، عن الحق كعمل. وأحيانا يعني لصدك ابتداء من البداية عن ذلك، وأحيانا قد تأتي فيما بعد، قد تسير في طريق الحق، وهذا يحدث للكثير، قد تسير في طريق الحق ويكون لك رصيد وافر من العمل، وتكون لك المواقف البارزة والمشهورة، وقد لا تكون، تسير بشكل طبيعي إلى مرحلة معينة، تواجه مشاكل معينة، قضايا معينة، ظروف معينة، فتأتي الوساوس في تلك الحالة فتترك تأثيرها السيء على نفسك لدرجة أن تجمدك، أن توقفك عن مواصلة المسير، عن مواصلة العمل مهما كانت أهمية هذا العمل، مهما كان عظيما، ومهما كان قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما كان موقعه على مستوى المسؤولية، قد يكون من أهم المسؤوليات التي حملنا الله إياها، والتي تقع على عاتقنا لا فكاك لنا منها يوم القيامة إلا بالقيام بها، فتقعد وتتخاذل وتجمد وتتنصل عن المسؤولية، ثم تغرق في كل تفكيرك، في كل نظرتك، في كل اهتماماتك النفسية في إطار تلك الوساوس، تتعاظم تلك الوساوس وتكبر، وتبقى في الكثير من الأوقات وفي الكثير من الأحيان، في أوقات فراغك، في جلستك قبل نومك، في أوقات كثيرة، وأنت تتفاعل مع هذه الوساوس، تعيدها في ذهنك وتتفاعل معها، فإذا بها تكبر وتتوسع. والوساوس من البلاءات القابلة للتوسع والتعاظم، تنمو ويأتي المزيد والمزيد من الأوهام، والمزيد والمزيد من سوء الظن، تسوء نظرتك إلى إخوتك المؤمنين أو إلى إخوتك في القرابة أو إلى محيطك الاجتماعي أو إلى ذلك الطرف الذي وقعت لك معه مشكلة وحدثت لك معه مشكلة معينة، تكبر المشكلة بأكثر من حجمها أضعافا وأضعافا وأضعافا، يكبر عندك التفاعل، يكبر عندك الموقف، ليكاد البعض أن يغرق في وسوسته، لم يعد له أي اهتمام آخر ولا أي التفات إلى أمور أخرى، يبدأ يحلل من جديد، يستنتج عن كثير من المواقف ويعطيها التفسيرات المقلوبة والتفسيرات الخاطئة، الكثير من الكلمات، الكثير من التصرفات، ثم يدخل في حسابات مغلوطة وخاطئة وهكذا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي هبة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة طرد الصالحين. أقول فيها: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليست خاصة بعهد النبي، بل هي واقعة حتى في عصرنا هذا الندي. فالكل يهلل للجعجعات بلا طحين، لكنه يحتقر أهل البطولات واليقين، فقط لأنهم من يمن الإيمان لا من السلفية أو الإخوان. في هذه الكلمة إشارة إلى تنزيل واقعي لما ورد في القرآن الكريم من النهي عن طرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عندما كان المشركون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطرد عمارا وبلالا وسلمان وأبي ذر وغيرهما من الصحابة المستضعفين، ويريدون فقط أن يبقى معه الكبار والملأ، يعني حتى لخشية على سمعته من المشركون يعني والمتكبرون. هكذا في كل العصور، كما ذكر الله تعالى عن نوح عليه السلام وعن غيره من الأنبياء عليه السلام أن أقوامهم طلبوا منهم أن يبعدوا المستضعفين، وأنهم لا يمكنهم أن يجلسوا في محل واحد مع المستضعفين. وكان من أسباب رغبتهم عن الهداية خوفهم أن يشتركوا مع الصالح مع أولئك المستضعفين في محل واحد، وطبعا ذلك اختبار إلهي. طبعا هذا الاختبار ليس قاصرا على ذلك العصر، بل هو شامل لكل العصور. الآن هناك من يدعي، عندما ننظر إلى الفرقة أو الطائفة الغالبة في الأمة الأكثر عددا والتي لديها الدول الكثيرة ولديها الشعوب الكثيرة، فتتصور أن دائما الحق معها. ولذلك إن رأت، وهكذا الجماعات الآن الكبرى الموجودة بدعم الإعلام وبدعم دول وأحيانا بدعم أمريكا وبدعم جهات غربية، هي تيارات سلفية والتيارات الإخوانية الحركية. هذان التياران للأسف الذين استخدم استخداما بشعا في خدمة المشاريع الصهيونية والمشاريع الأمريكية. السلفية استثمروا في خدمة الطواغيت وخدمة الممالك والإطاحة أحيانا بالدول التي لا تتناسب أنظمتها مع النظام الأمريكي، وهكذا الإخوان الذين استعملوا أيضا الجهاد والثورة في محلها غير الصحيح، وكان لهم موقف سلبي من إخوانهم المؤمنين بسبب بسيط فقط، وهو أنهم لا ينتمون لطائفتهم مع علمهم ورؤيتهم لما يقول بهؤلاء. في اليمن مثلا، اليمن ماذا فعلوا مقارنة بكل الحركات الإسلامية بكل الشعوب الإسلامية؟ عندما ننظر إلى مواقفهم الصلبة الإيمانية، نصرتهم لإخوانهم في فلسطين، أتيح لإخوان المسلمين أن ينصروا فلسطين ولكنهم قصروا وفرطوا، بل راحوا يبالئون العدو وراحوا يوادون العدو ويتصورون أنهم إن طمأنوا العدو أن العدو سيسكت عنه، وبالتالي سقطوا في الاختبار. عندما أتيحت في مصر لإخوان المسلمين السلطة، كان في إمكانهم أن يقطعوا كامب ديفيد، كان في إمكانهم أن يلغوا السفارة الإسرائيلية، كان في إمكانهم أن يظهروا مواقفهم بجدية، لكنهم خافوا من ذلك وراحوا يتقربون من أمريكا. حتى مجرد يعني القرب من إيران في ذلك الحين كانوا ينفرون منه، وكانوا خشية أن تسوء سمعتهم لدى أمريكا، بل إنهم يعني بس وصل بهم الأمر إلى أن استقبلوا وأقاموا سمحوا لمؤتمر يعني لمعارضين إيراني مسلحين إيرانيين، معارضة لإيرانية لأن تقوم بالنشاط والائتمار أو التآمر على إيران من مصر. طبعا هذا لم يكن في العهود السابقة، حصل في عهد الإخوان، ورأينا ما حصل منهم في نحو سوريا، وكيف جمعوا العلماء من كل العالم ليعلنوا النفير العام ويرسلوا من يسمونهم مجاهدين إلى سوريا. وهكذا رأينا قبل ذلك كيف ترسل استيارات سلفية وابن باز وهيئة كبار العلماء من يسمونهم مجاهدين لأفغانستان لإطاحة باتحاد سوفيتي الذي كان مناوئا لأمريكا، بينما نراهم مع المؤمنين مع إيران كانوا يدعمون الحرب ضده ويدعمون الحصار عليها، وهم يعلمون أن التي تحاصرها هي أمريكا، ويعلمون أن الذي يحاربها هي
هو الكيان الصهيوني والعالم المستكبر. هكذا رأيناهم في سوريا وفي غيرها كيف يوزعون الحلويات بعد استشهاد السيد حسن نصر الله والقادة المؤمنين الصادقين ومن طرف الكيان الصهيوني. وهكذا رأيناهم ونراهم كيف يقفون مع المرتزقة بل مع السعودية ضد اليمن، السعودية التي جعلت اعتبرت الإخوان إرهابا وجماعة إرهابية، ومع ذلك يقفون معها ويحضونها، وهناك تسجيلات خاصة بهذا الأمر، يحضونها على ضرب اليمن واستئصال من يسمونهم حوثيين، مع علمهم أن هؤلاء الذين يسمونهم بهذه التسمية لا يدعون إلا إلى القرآن، لا يدعون إلا إلى الإيمان. هؤلاء أصحاب الحكمة، أصحاب الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا من طرد الصالحين. لماذا؟ لأن هؤلاء الصالحين ليست معهم أمريكا، وليس معهم الكيان الصهيوني، وليس معهم العالم الغربي، وليست معهم دول الخليج، وليست معهم السعودية، وليست معهم الجزيرة ولا العربية ولا قنوات الضلال والفتنة. هؤلاء المحرومين، هؤلاء المحاصرين المحاربين. وبالتالي الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تتنزل في هؤلاء، تقول لهم انظروا إليهم، هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين تتركونهم خشية أن تساء سمعتكم، أو خشية أن ترفضكم أمريكا، أو خشية أن السعودية والغرب ينفرون عنكم. فالله تعالى يعني نفس الشيء حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في إمكانه أن يظفر كما يقال بدعم الملأ من قريش، فقط بشرط أن يطرد المؤمنين، لكنه رفض ذلك. هؤلاء الآن كذلك يقال لهم: لا يمكنكم أن تنالوا دعمنا وموافقتنا ووقوفنا معكم وإعلامنا يهلل لكم إلا إذا وقفتم ضد هؤلاء. وهكذا رأينا القرضاوي كيف يقف ضد البحرانيين، إخوان مسلمين يقفون ضد البحرانيين فقط بحجة كونهم شيعة. لماذا؟ مع أن البحرانيين ملك ظالم، وملك يطبع مع الكيان الصهيوني، وملك يخدم أمريكا بكل شيء، ويقدم أموال البحرين لكل الطواغيت، وبع ذلك وقفوا مع الطاغية ضد المستضعفين. وسمعنا القرضاوي الذي هو الأب الروحي للإخوان المسلمين وهو يتحدث بذلك. فلذلك هذه الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه تتنزل على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى المستكبرين وتركوا المستضعفين، وتصوروا أنهم فقط على الحق وغيرهم على الباطل. هم يكذبون على أنفسهم وعلى الناس عندما يقول نحن مع فلسطين ومع القدس، وهم لم يفعلوا شيئا لها، بينما هؤلاء يفعلون كل شيء، ومع ذلك لا ينالون منهم ولا ينالون من الإعلام المجحف إلا كل الإنكار والاستنكار والتضليل والتشويه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: جبل الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون بأهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيراننا من الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
15: الحميني لا شهدت لنا ذا حيرة، وإحنا على درب عنهم شي ثابت، وإن قتل إسرائيل

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه، لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا. كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله.

0: حصل. وبشأن هذا المضيق تم صياغة آلية ومعادلة جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تضمن عبور سلس لجميع السفن بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.
1: نعم زهراء، ضعينا في جديد التطورات في لبنان. اليوم أكثر من 20 شهيدا ربما بنيران العدو الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. أيضا ضعينا في الوضع الميداني وعملية حزب الله باتجاه تجمعات آليات ومواقع العدو الإسرائيلي.
2: نعم إسرائيل بالفعل يعني اليوم ممكن أن نصفه باليوم الدامي في جنوب لبنان مع ارتكاب العدو الصهيوني لمجزرة تحديدا في بلدة السكسكية في قضاء صيدا، حيث أغار الطيران الحربي على مبنى مؤلف من عدة طوابق في هذه البلدة، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء بينهم أطفال وهم من عائلات نازحة من بلدة جكشيت، هذه البلدة الجنوبية التي كان العدو الصهيوني وجه تهديدا بضرورة إخلائها وعمد بعد ذلك إلى البدء باستهدافها منذ سريان الاتفاق وقف النار المؤقت بين لبنان وكيان العدو الصهيوني. إذا نتحدث عن 9 شهداء التقوا في مجزرة وهم شهداء طبيعة الحال من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء بفعل استهداف مباشر من الطيران الحربي على منزلهم في المنزل الذي أووا إليه في بلدة السكسكية في الجنوب. أيضا وسع العدو الصهيوني اليوم من اعتداءاته بالطيران المسير الذي قال مناطق متفرقة من الجنوب وصولا أيضا إلى طريق الساحل الذي يربط بين صيدا وبيروت، حيث أغار الطيران المسير على 3 سيارات في هذا الطريق الساحلي وعلى 2 أيضا في الجنوب قضاء صور تحديدا، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء بفعل هذه الاستهدافات الممنهجة من قبل العدو الصهيوني. يواصل أيضا العدو بطبيعة الحال اعتداءاته بشن سلسلة غارات من الطيران الحربي على عدد كبير من القرى الجنوبية، تتركز اعتداءاته على قرى قضاء بنت جبين وصور وصولا أيضا إلى قرى قضاء النبطية. أيضا القصف المدفعي تقريبا يعني لا يتوقف عن استهداف عدد من القرى الجنوبية، تحديدا ما يعرف بقرى النسق الثاني في خط المواجهة مع الأراضي يعني الحدودية مع فلسطين المحتلة. على المقلب الآخر، المقاومة الإسلامية أيضا مستمرة في مواجهاتها البطولية، مستمرة في تصديها لمحاولات العدو الصهيوني بالتقدم للسيطرة على مزيد من الأراضي في جنوب لبنان. صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية قبل قليل ودوت على إثرها صفرات الإنذار في الجنين الغربي، فيما كان مشاهدو المقاومة الإسلامية اليوم أيضا تصدوا لمسيرة معادية في أجواء بلدة العباسية الجنوبية في قضاء صور. إلى ذلك أيضا مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعات للعدو الصهيوني في بلدات البياضة وآلياتها أيضا في كل من البياضة ودير سريان وشاف وأيضا في موقع العباد المقابل لبلدة حولة، وبالتالي يعني نحن نتحدث عن استمرار لعمليات المقاومة الإسلامية على امتداد محاور المواجهة مع العدو الصهيوني. مع الأسف إسماعيل يعني يحدث كل ذلك، كل هذه الاعتداءات من قبل العدو الصهيوني يرتكب مجازر وجرائم، حتى أن بعض اللبنانيين أو بعض الشهداء حتى من غير اللبنانيين لا يزالون عالقون في بعض القرى الجنوبية ولا يسمح لهم ولو حتى عبر لجنة المتنازل لا يسمح لفرق الدفاع المدني من الوصول إليهم وإجلائهم من هذه المناطق التي استهدفهم فيها العدو الصهيوني. ورغم كل هذا التآمر وكل هذه الوحشية لا تزال السلطة اللبنانية مستمرة وماضية في مسارها التخاذلي والتنازلي وهو المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني.
1: نعم دعاء، ماذا عن قطاع غزة؟ اليوم شهيد وإصابات باستهداف دراجة نارية، أيضا انتهاكات متواصلة للعدو الإسرائيلي داخل القطاع بالإضافة إلى استمرار الحصار، ضعينا في التفاصيل.
3: نعم بالفعل إسماعيل، شهيد وعدد من الجرحى الذين أصيبوا نتيجة الاستهدافات التي حدثت خلال هذا اليوم. استهداف حدث في مخيم جباليا شمال القطاع، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيد وأصيب آخرين. أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين شرق مدينة غزة تحديدا في حي الزيتون وحي الشجاعية نتيجة إطلاق نار من قبل الآليات المتمركزة شرق مدينة غزة، بالتزامن أيضا مع عمليات النسف المتكررة والتي شهدتها المناطق الشرقية في مدينة غزة بشكل مكثف جدا. عمليات النسف إسماعيل لا تتوقف منذ قرابة الأسبوعين، في المناطق الشرقية في مدينة غزة، وهي يعني ناجمة عن توسيعات يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي في المنطقة الشرقية وتوسيع المنطقة الصفراء. ومؤخرا تم إنشاء ما يعرف اليوم في قطاع غزة بالخط البرتقالي، هذا الخط الذي يتقدم الخط الأصفر. وبعدما تم إنشاء هذا الخط مؤخرا، يسيطر العدو الإسرائيلي اليوم ما نسبته من مساحة قطاع غزة 65% من مساحة القطاع اليوم تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. معظم المساحات التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي مساحات تعتبر السلة الغذائية لسكان القطاع قبل الحرب، هي مناطق حدودية شرقية تعتبر أراضي يعني كانت مليئة بالخيرات ومليئة بالمحاصيل الزراعية. اليوم تم تجريف هذه الأراضي والسيطرة على هذه الأراضي من قبل جيش العدو الإسرائيلي. فيما يتعلق بالمعابر، العدو الإسرائيلي ما زال يضيق الخناق على السكان، لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب، وإن فتحت هذه المعابر لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى ومن الجرحى، أيضا لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية وأيضا مستلزمات الإيواء والإمدادات الطبية وغاز الطهي والوقود. نعم. والمعدات الثقيلة لمقدمي الخدمات الإنسانية. تحديدا فيما يتعلق بالمرضى والجرح، نتحدث عن أزمات تتفاقم يوما بعد يوم داخل المشافي في ظل يعني انهيار للمنظومة الصحية داخل المشافي، ونتحدث عن أوضاع كارثية في صفوف المرضى والجرح الذين يتكدسون بالمئات داخل المشافي دون خدمات صحية ودون أدوية ودون مستهلكات طبية. كثير من العمليات الجراحية توقفت، وهذا بسبب عدم توفر الإمدادات الطبية داخل المشافي، وهذا يعود بسبب الإمعان الصهيوني في عدم إدخال الإمدادات الطبية، وهذه سياسة يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي ويستخدمها ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بالمساعدات وأيضا فيما يتعلق بالإمدادات الطبية.
1: لؤي، الضفة الغربية اليوم هنالك شهيد برصاص جنود العدو، وأيضا انتهاكات مستمرة لعصابات المغتصبين الصهاينة، ضعنا في التفاصيل.
4: حدث الاعتداءات متواصلة في مختلف المناطق في الضفة الغربية، كانت في الشمال أو حتى في الجنوب بالإضافة إلى جميع هذه المناطق التعرض. كان لانتهاكات المستوطنين أو حتى الاحتلال أدى إلى ارتقاء أحد الشهداء هذا اليوم، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب تحديدا في مدينة الخليل وفي منطقة البلدة القديمة. مدينة الخليل كان عصر هذا اليوم اقتحام واسع لقوات الاحتلال التي عملت على تأمين اقتحام المستوطنين الذين عملوا على جولات استفزازية داخل البلدة القديمة بعد إجبار الاحتلال لأصحاب المحلات التجارية والفلسطينيين لإخلاء هذه المنطقة بشكل كامل، تمهيدا لاقتحام المستوطنين وتأمينا أيضا لهم وتوفير الحماية للمستوطنين خلال هذا الاقتحام. ويمكن الحديث بأن البلدة القديمة وبحسب ما يقوله الفلسطينيون فيها بأن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنين تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على البلدة القديمة، بالإضافة إلى قطع الفلسطينيين منازلهم ومحالهم التجارية لمصادرتها وضمها لصالح التوسع الاستيطاني الذي يلتهم البلدة بشكل كامل، والتي تعتبر هي المدخل الرئيسي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. ناهيك عن ذلك أن هناك أيضا اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في مختلف المناطق في الضفة الغربية. في منطقة دير جرير شرقي مدينة رام الله كان هناك هجوم للمستوطنين واعتداء على عدد من الفلسطينيين خلال هذا الهجوم، بالإضافة لاقتحام الاحتلال لتأمين المستوطنين خلال هجومهم وقيامه باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين خلال هذا الهجوم. ناهيك عن ذلك في هذه اللحظات هناك اقتحام متواصل لقوات الاحتلال منذ قرابة الساعة من الآن لمخيم العقوب شمال مدينة الخليل، بالإضافة لاقتحام متواصل لبلدة بيت أمر التي تعرض منذ عدة أيام لاقتحامات متواصلة وإغلاقات شملت حتى المداخل الفرعية في هذه البلدة. ناهيك عن ذلك نحن نتحدث عن قيام قوات الاحتلال منذ أيام بشق طرق وتجريف أيضا أراضي الفلسطينيين في منطقة البقعة شرقي المدينة. ناهيك عن ذلك هناك استمرار لعمليات تجريف أشجار الزيتون في مختلف المناطق في الضفة الغربية، كان في الشمال في المناطق القريبة من جدار الفصل ووصولا إلى أيضا إلى مدينة رام الله وحتى إلى الخليل هنا أقصى جنوب الخليل، بالإضافة لانتهاكات في منطقة شويكة التي يهدف الاحتلال من خلالها إلى مصادرة الأراضي.
1: صحفي لؤي عمرو، كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك مراسلتنا من قطاع غزة دعاء روقة، ومن لبنان مراسلتنا زهراء حلاوي، وكذلك من طهران مراسلنا علي جعفر. أفادت مصادر لبنانية عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطنا وإصابة العشرات إثر تصعيد العدو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة جنوب لبنان. مراسلنا في لبنان أفاد باستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أطفال، في مجزرة لطيران العدو على منزل يؤوي نازحين في بلدة السكسكية بقضاء صيدا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر استهداف سيارة على طريق ملتقى النهرين الشوف بمحافظة جبل لبنان، واستشهد 3 مواطنين في غارات على بلدة حبوش، و3 آخرين في استهداف العدو لطريق برج رحال العباسية. كما ارتقى شهيدان أب وابنته من الجنسية السورية جراء غارات للعدو الإسرائيلي على مدينة النبطية، وارتقى شهيد وأصيب 3 مواطنين في غار على بلدة بدياس في صور. وفي وقت سابق ارتقى شهيد بقصف العدو حيا في بلدة ميفدون جنوب لبنان.
5: منك شايف عائلة هون مدنية، حج كبير اسمه حسن قاسم حيدر، مقعد عمره فوق 75 سنة، وحجته نفس الشيء، حج كبيرة، والعائلة مرأة ومعها بناتها مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قولا نص الضيعة، وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
6: أول شيء أعطوا انذار للبلد وتهديد، فدغري تدخلنا وقلنا للناس اللي عنا أنه يخلوا البلد لأنه مش عارفين الغارب أي بد بدها تجي، فانخلت البلد كليا، فبقي بعض العيال بالبيوت، فصارت الغارة، وهلا مثل ما شايف عندها غارة صار سبتر دبة مبينة، منطقة تردبة هلا صارت الغارة. نحن عم نتحدث معك وعم نحكي معك، فصارت الغارة بنص البلد، فتوجه فريق الإسعاف دغري لعان محل الغارة لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، فأمنا 5 جرحى و5 شهداء، وفي اليوم بقي عنا واحدة اليوم الصبح أمناها، قدرنا أمناها.
7: استهدفت أطفال، أطفال مدنية أربعين من النبطية، من النبطية استهدفتهم هون، هذه كلها أطفال، هذه
8: نساء، نساء المدنية بالعالم
7: حريم، كل أطفال هذه اللي استهدفتها، هربين العالم من تحت القصف، من النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا بيوت آمنة. أنتوا من عم توصلوا هالرسالة؟ اللي عم توصلوا لنا هالرسالة حلن يفهموا، بس ما حدا عم يفهم.
1: وردا على جرائم العدو، نفذ حزب الله سلسلة عمليات استهدفت جنود وآليات العدو الإسرائيلي، واستهدف طائرة مسيرة بصاروخ أرض جو. وفي التفاصيل، استهدفت المقاومة جرافتين للعدو في دير ياسين وموقع العباد، وآلية عسكرية عند خلة الراج، و3 تجمعات لآلية العدو في رشاف والبياضة. كما استهدف حزب الله 5 تجمعات للعدو الإسرائيلي في دير سريان وموقع مسكاف عام والبياضة ورشاف. متحدث جيش العدو الإسرائيلي رغم تكتمه على الأرقام الحقيقية للخسائر أقر بوقوع إصابات عدة في عمليات حزب الله خلال الساعات الماضية، واكتفى بنشر إصابة ضابط وجنديين أحدهما بحالة خطرة وأضرار بإحدى الآليات. وذكر إعلام العدو أن مستشفى نهاريا استقبل 5 جنود جرحى، بينهم 3 حالات خطيرة من جنوب لبنان، كما تم نقل إصابتين من شلومي بالجليل الغربي. وتتصاعد خسائر جيش العدو بعد إدخال حزب الله المسيرات المتفجرة، كما رصدت كاميرا مراقبة إحدى الطائرات المسيرة وهي تجول بحرية في أحد المواقع التابعة للعدو ضمن عمليات الرصد التي تستبق العمليات الهجومية. ومع تصاعد عمليات رد حزب الله، علق إعلام العدو بالقول إن هجمات حزب الله جنوب لبنان وفي خط المغتصبات الأول في الشمال لا يمكن تسميتها بوقف إطلاق النار. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشهدين لعمليتين نوعيتين استهدفتا دبابة ميركافا للعدو في بلدة علم الشعب وتجمع لجنود العدو في بلدة البياضة، وأظهرت المشاهد محاولات فرار جنود العدو قبل أن يلاقوا مصرعهم في العمليتين.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشهدا لاستهداف تجهيزات فنية للعدو في بلدة البياضة جنوب لبنان بقنبلة ألقتها محلقة.

0: بين صورة يضخمها الصهيوني عما يسميها انتصاراته، وأخرى لواقع الميدان الذي تبدع المقاومة في هندسته وإدارته. تتبدى ورطة الأول بعد شهرين لم يكونا في حسابه وفي ذهاب استمرار تصعيده بعدهما إلى ما فوق احتماله. هذا التقرير يلتقط صورا للميدان في واقع المواجهة.
1: بالنسبة لعدو يدفع في كل أحواله أثمانا، تكفي ليفهم أن كل الطرق التي يراها معبدة لتوسعه إنما هي أيضا مؤدية إلى اقتلاعه، فهو في كل تقدم شبر في شهوة احتلاله يصور ذلك ملحمة، وكل بقاء يوم له في قلق وجوده يقدمه معجزة. وفي جنوب لبنان وهو يواجه مقاومة حسبها أضغاث أحلام سيدوسها ويمضي، إذا به يدفع من الأثمان ما لم يحتسبه وما لا يحتمله. يمر شهران من عدوانه المهول بنتائجه المتورمة، وفي ميدان الموت الذي يلاقيه جنوده ويصلاه عتاده يدرك الصهيوني أكثر بعد شهرين من ثمن ينتزع انتزاعا من دمه أن القادم أدمى، وأن من بعد القادم آت هو أمر وأدمى، كما تدرك المقاومة أن الوطن صلاة والدماء زكاة، وأن الانتصار صبر ساعة وثبات قدم وإبداع أدمغة تراكم مشاهدها في حرب الصور، ما لم يستطع العدو إخفاءه وما لم يستطع إعلام العدو فبركته وتزييفه. من الطبيعي للجندي أن لا يعرض نفسه للقتل ما استطاع إلى ذلك تمترسا وتحيزا وتمويها، لكن بقليل تأمل لحال الجندي الصهيوني في جنوب لبنان وهو قاتل الأطفال والنساء ومقتحم المستشفيات ومبيد الأجنة في بطون الأمهات وسفاح الخدج في مراكز الرعايات في غزة، يتجلى أن هروبه من الموت فوز وفراره من التضحية حذاقة وبقاءه على الحياة حظ عظيم، لأن كيانه أرض هو موعود ليعيش فيها لا ليموت عليها. وبإزاء ذلك وفي مواجهته يقف صاحب الأرض في عنفوان أرزه وثبات جباله، إن عاش فكريما وإن قتل فشهيدا، وأي الذي مما تملكه الشعوب قد يعد خسارة إذا هي بذلتها دون الأرض والحق، إذا هي قدمتها من طيب أنفس لأرقى القيم.

0: في أرض يحتلها الصهاينة 18 عاما، ثم دحروا منها وأرغموا لربع قرن مردوعين عنها. على نتنياهو وقادة الكيان أن يحسبوا حساب كل دقيقة من بقائهم فيها أكثر من كل شبر من تقدمهم عليها. في جنوب لبنان لشد ما تعصف حقائق الميدان بخرائط قادة الكيان تمزق أحلامهم الكبرى، فعلى وتيرة ما تحصده المقاومة من أرواح جنود وضباط الصهاينة وبتراكمية ما تصيده مسيراتها وصواريخها وقذائفها من عتادهم في كل يوم وفي كل عملية، يبدو أن تعداد جيش الكيان بحريديمه واحتياطيه لن ينتشر مغطيا خارطة إسرائيل الكبرى، بل سيجري ذوبانه من جبال لبنان ورمال فلسطين وسهوب سوريا إلى البحر في رحلة عكسية حتمية سترجع اليهود إلى حيث أتوا.
1: وبالتزامن مع عمليات حزب الله البطولية، تعكف أطراف لبنانية على ترتيبات التواصل مع كيان العدو الإسرائيلي بتنسيق أمريكي، حيث لا يزال الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعملان على استمرار المفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
2: بالتزامن تقاتل لبنان ويجترح المقاومون بطولات أعادت معادلات اشتباك اعتقد العدو الإسرائيلي أنها قد هوت، بينما يعكف قصر بعبدة والسرايا على ترتيبات التواصل مع العدو الإسرائيلي. ملف مفارقة يتباعد فيه الوطني الكبير بالمنشق التابع، الغالبية بالمحدودة وهو شأن يتجاوز لبنان إلى المنطقة. يبحث كيان العدو الإسرائيلي بترتيب أمريكي عن صناعة أسلو لبنانية، أفراد في سلطة يكلفون بمهام فتنة عنوانها الرئيس البحث عن السلاح لعزله وتقديم لبنان سهلا في المتناول، ووظيفتها الجوهرية الأعمق دفع لبنان إلى هوية الحرب الداخلية. حرص حزب الله أن يجعل الأطراف القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول التطبيع بعيدا عن الدخول إلى دائرة محظورة. ناشد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرارا سحب خطيئة الخامس من أغسطس آب 2025 المرتبطة بسلاح حزب الله، لكن المعنيين تجاهلوا، اختاروا وعودا شفهية أمريكية في زيارات مبعوثي البيت الأبيض. كان ذلك قبل أن تعود المقاومة بعد 15 شهرا من ضبط النفس. اختبر حزب الله خلالها دبلوماسية الدولة، الرئيس ورئيس الحكومة، النتيجة استباحة العدو الإسرائيلي للبنان. حين عاد الحزب استفاق العدو الإسرائيلي على واقع مختلف، الصواريخ والمسيرات والمقاتلين. نطق الداخل الصهيوني الاستيطاني أن شبح العقود الثلاثة الماضية لا يزال يحكم قبضته في المواجهة. ما الذي جد؟ طاولة مفاوضات وضعها الأمريكيون وجلبوا إليها الأطراف التي تعمل مع البيت الأبيض في لبنان، وبحسب تسمية الداخل اللبناني حكومة الآخرين على أرضنا. ولماذا الآن؟ لأن العدو الإسرائيلي يريد لبنان ساحة تشبه 15 شهرا الماضية، حين كانت سياسة الدبلوماسية نائمة بجوار الآلاف من الخروق الإسرائيلية، امتدت من الجنوب إلى الضاحية وحتى بيروت. انقاد عون وسلام سريعا إلى مقامرة يرفضها كل لبنان، التواصل مع العدو الإسرائيلي. لا شيء يجمل ذلك حتى الأسماء البديلة على غرار اتفاق أمني بدلا من التبعية، والاتفاق الأمني أن تقبل لبنان شروط العدو الإسرائيلي. يدرك عون وسلام أنهم لن يتحصلوا عليها، خطوط حمراء، معادلات صفرية، معركة انتزاع الروح بحسب الأمين. في الأوراق الرئاسية العونية إلى البيت الأبيض، صعوبة نزع السلاح والخطوات إلى العدو الإسرائيلي ستكون من دون جدوى طالما بقي نتنياهو يفضل النار. في الرد الأمريكي أوامر قاطعة بالمضي نحو التواصل بضمانات غير مؤكدة.

0: في أحدث جرائم العصابات اليهودية في الضفة، أجبر مغتصبون الصهاينة عائلة فلسطينية على نبش قبر والدها بعيد موارته في مقبرة عساسة جنوب جنين بالضفة الغربية. ووفق شهادات الأهالي، فإن عصابات العدو بذريعة أن المقبرة باتت ضمن المغتصبات الجديدة، فلا يحق لأهالي منطقة عساسة أن يدفنوا فيها أي من أقاربهم. ولفت أحد أهالي المنطقة إلى أن المقبرة هي المكان الوحيد لأهالي القرية لدفن موتاهم، وأن هذا التصعيد يأتي في إطار توسيع الاستيطان الصهيوني شمالي الضفة الغربية المحتلة.
1: ندفن كانوا المستوطنين منا فوق وصاروا يسمعونا بحكي وإشي مثل هيك. طبعا ما ردينا عليهم وعلى استفزازاتهم، دفننا وخلصنا الدفنة. والجيش طبعا كان موجود بمحيطنا هناك. بعد ما خلصنا الدفنة وقمنا بالوداع الأخير لوالدي، روحنا على البيت هنا نستقبل المعزين. أثناء وإحنا بنعزي ما فيش 10 دقائق ربع ساعة، ولا أولاد القرية دشوا بركضوا علينا بقولوا لنا المستوطنين نزلوا على المقبرة. رحنا هون شباب من البلد يركضوا على المقبرة يشوفوا شو اللي صار. تفاجأنا المقبرة يعني بعدد هائل من الجيش والمستوطنين.
0: وفق أحدث إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني، تظهر أرقام متصاعدة لأسرى ومختطفي الشعب الفلسطيني في زنازين العدو، مع تحذيرات من تفاقم المعاناة إثر التعذيب الجسدي والنفسي دون حراك دولي لوضع حد للإجرام الصهيوني. تقرير يستعرض آخر الإحصاءات للمختطفين والمختطفات في سجون العدو مع الزميل يحيى المدار.
2: مرحبا بكم. خلف الأرقام التي تعلن عن الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، تقف وجوه وحكايات وعائلات معلقة على باب الانتظار. حتى بداية مايو 2026 تجاوز عدد الأسرى والمختطفين في سجون العدو أكثر من 9400 أسير ومعتقل، من بينهم 87 أسيرة، بينهن 79 أسيرة فلسطينية، ومن ضمنهن 39 أما. أما الأطفال فيبلغ عددهم نحو 360 طفلا أسيرا يحتجزهم العدو الإسرائيلي في سجني مجدو وعوفر. وفي صفوف الرجال يشكل الأسرى والمختطفون النسبة الأكبر، بينهم مرضى وكبار سن وعمال وطلبة وأيضا آباء. بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3376 من دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة. وصنف العدو الإسرائيلي 1283 معتقلا تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين، والرقم لا يشكل كل مختطفي غزة في معسكرات العدو. وفي خلفية هذه الأرقام يبرز ملف معتقلي غزة بوصفه الأكثر فظاعة وخطورة، فقد شدد نادي الأسير على أن جرائم العصابات اليهودية كشفت عن منظومة تعذيب ممنهجة وواسعة النطاق، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإذلال والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وهي انتهاكات تعكس بحسب مؤسسات الأسرى أحد أكثر أنماط التعذيب هندسة ووحشية، وتجسد وجها من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. هؤلاء بشر لا أرقام، وقضيتهم ليست إحصاء عابرا بل عنوانا مستمرا لمعاناة إنسانية وسياسية ممتدة منذ بدء النكبة.
0: أعلن أسطول الصمود العالمي انطلاق مرحلة جديدة من تحركاته البحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدا ألا أحد يستطيع اعتراض فعل التضامن. وأوضح القائمون على الأسطول الجديد أن السفن غادرت جزيرة كريت متجهة إلى ميناء مارمريس في تركيا في إطار إعادة التجمع والتحضير اللوجستي قبل استئناف الإبحار نحو غزة في مرحلة لاحقة ضمن جهود لكسر الحصار البحري وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. ويشارك في الأسطول متطوعون وناشطون من عدة دول أكدوا تمسكهم بمواصلة الرحلة رغم التهديدات الصهيونية المتعلقة بما يصفه العدو بالحصار الأمني البحري المفروض على غزة واعتقال عشرات الناشطين الذين حاولوا الإبحار نحو غزة خلال الأشهر الماضية. وصف جان لوك ميلانشون المرشح لرئاسة الفرنسية الاحتلال الإسرائيلي بالكيان الأكثر خطورة والمرتبط بإشعال الحرائق في كل اتجاه. وفي مقابلة أجراها مع قناة LCI الفرنسية أوضح ميلانشون أن نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وهو اليوم يوسع هجماته كعصابة من الفاشيين الذين لا يكتفون بتدمير غزة بل ويواصلون قضم الأراضي في الضفة الغربية واحتلال الجولاني في سوريا ولا يحترمون السيادة في لبنان. ميلانشون قال إن سياسات نتنياهو تثير الكراهية وتزعزع الاستقرار العالمي ودعا إلى تعليق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكيان العدو والضغط لإيقاف الحرب على غزة، كما انتقد إرسال حاملة الطائرات تشار دي غول إلى المنطقة والزج بالجنود الفرنسيين في منطقة قتال لا تخدم مصالح البلاد السيادية، وأشار إلى أن مصلحة فرنسا تكمن في احترام القانون الدولي وليس في تكريس غيره.

أفادت مصادر متخصصة في النقل البحري بأن إيران قامت بإنشاء هيئة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث ستكون مسؤولة عن منح تصاريح العبور للسفن وتحصيل رسوم مقابل المرور. وبحسب مجلة لويدز ليست المتخصصة في أخبار الشحن والتجارة البحرية، فإن هيئة مضيق الخليج قد طرحت إطارا تنظيميا جديدا يلزم السفن بالحصول على تصريح مسبق للعبور، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة قبل بدء رحلاتها. وأتي هذا الإعلان استنادا إلى نموذج استمارة أرسلته الهيئة إلى شركات الشحن العاملة في المنطقة، حيث يلزم السفن بتقديم سجلات تفصيلية تشمل معلومات حول الملكية ووثائق التأمين وبيانات دقيقة عن أفراد الطاقم، بالإضافة إلى تحديد مسار العبور الذي تعتزم السفينة سلوكه أثناء مرورها عبر المضيق. وكان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي قد أكد أن مشروع قانون الإدارة الجديدة لمضيق هرمز أصبح جاهزا وسيصوت عليه المجلس فور بدء أعماله.

0: أكد مستشار قيادة الثورة الإسلامية في إيران الدكتور محمد مخبر أن إيران لن تتخلى عن قبضة مضيق هرمز، وأنها عزيمة على تثبيت ذلك سواء بالتوافق مع الجهات الدولية أو بالقوانين المحلية.
1: فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، لقد أهملنا هذه الميزة لسنوات. في الواقع إنها قدرة بمستوى قنبلة ذرية، فعندما تمتلك موقعا يمكن لقرار واحد منه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي بأسره، فهذه قدرة عظيمة للغاية. وما كسبناه من خلال هذه الحرب لن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال. والآن إذا استطعنا عبر الآليات الدولية أن نغير فعليا النظام الحاكم للمضيق فحسنا، وإلا فسنقوم بذلك عبر قوانيننا الداخلية.
0: وتقر أوساط العدو الإسرائيلي بتهاوي شعارات النص المطلق وسقوط أهداف الحرب على إيران كما هي على لبنان.
2: مرة أخرى نحن في مأزق، قصص النصر المطلق هي ترهات، ففي غزة تتوسع حماس وتقف على أقدامها، وحزب الله على أقدامه، وأقل ردعا مما كان عليه عشية الحرب. ومن غير المنطقي السخرية من المسار السياسي مع إيران.
3: نتنياهو قال حماس تلقت أقصى الضربات وسيكون هناك هدوء لمدى بعيد، وفي لبنان هناك منذ يومين إطلاق نار لا يتوقف تقريبا. فماذا قال عن حزب الله؟ قال إن نصر الله كان المحور، كما باع هنا للجمهور أن المشروع النووي الإيراني ذهب هباء والتهديد البالستي أزيل، وحققنا انتصار للأجيال القادمة. لذا سأقول لك في سطر واحد، هناك فرق بين بيع الأثاث وبيع الفصاحة، وبين بيع الأوهام في القضايا السياسية والأمنية والوجودية.
4: الغارين الإيراني ورد لتميون היום הבליסטי הוסר ניצחון לדורי דורות.
5: הסיפור, הסיפור הגדול זה הדרך שבה אנחנו מקבלים באדישות ירי לצפון.
6: لو كان هناك إطلاق نار على تل أبيب، ألم يكن سيجلس هنا الآن متحدث من قيادة الجبهة الداخلية؟ ألم يكن ليخرج بزي عسكري للجمهور؟ ألا مبالاة التي نتلقى بها إطلاق النار على الشمال كأن كل شيء على ما يرام أمر غير مبرر.
5: أنا خايف لغدت مركب كأني צריך רוצה לצאת לתושבים ולהודיע להם.
0: يبذل كيان العدو الإسرائيلي جهودا يائسة لغسل سمعته الملطخة بالدماء عبر ضخ أموال طائلة في حملات تضليل إعلامية وممارسة ضغوط سياسية دولية لحجب الحقيقة، وآخرها رفع ميزانية الدعاية والعلاقات العامة الخاصة به. نستعرض في هذا التقرير إحصاءات وأرقام لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلا عن جهات رسمية صهيونية. إذن أموال طائلة وجهود كبيرة ومضنية في اتجاهات مختلفة يبذلها كيان العدو الإسرائيلي لترميم صورته الدموية جراء أكبر إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر. في جديد محاولة إعادة التلميع للكيان، أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن كيان العدو رفع ميزانية الدعاية والعلاقات العامة أو ما يعرف بالهسبارة إلى 730 مليون دولار مقارنة ب 150 مليون دولار عام 2025 خصصت في العام السابق، أي بزيادة بلغت 4 أضعاف. وكان المبلغ السابق أي 150 مليون دولار بحد ذاته يعادل نحو 20 ضعف مقارنة ب 2023 أو ما كان ينفقه العدو في 2023. ووفق إفصاحات عامة وشهادات أمام الكنيست الصهيوني، فإن جزءا من مخصصات عام 2025 تم توزيعها كالتالي: 50 مليون دولار على أو 50 مليون دولار على إعلانات دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين جوجل ويوتيوب ومنصة إكس وأوتوبراين، ونحو 40 مليون دولار لاستضافة 400 وفد أجنبي بينهم أعضاء في الكونغرس وقساوسة ومؤثرون ورؤساء جامعات. كما أنشأت غرفة حرب إعلامية لمراقبة 250 وسيلة إعلامية وعشرة آلاف مادة يومية مرتبطة بالكيان. ووقعت الخارجية الصهيونية عقدا بقيمة مليون ونصف المليون دولار شهريا مع شركة براد بارسكيل دولارا لنشر أدوات ذكاء اصطناعي لمواجهة ما يسمى معاداة السامية على الإنترنت، إضافة إلى حملة بقيمة 4.1 مليون دولار تستهدف الكنائس الخاصة بالصهيونية المسيحية، ومشروع إستر وهو شبكة مؤثرين مدفوعة تصل ميزانيتها إلى نحو مليون دولار عبر شركة علاقات عامة تدعى بريجز بارتنرز. ورغم الإنفاق العالي وغير المسبوق، أوضحت الصحيفة الصهيونية أن استطلاعات الرأي تظهر تباعاً تراجع الدعم للكيان في الولايات المتحدة من حليفتها الأهم، حيث تشير استطلاعات الرأي أن 60% من الأمريكيين ينظرون إلى الكيان بصورة سلبية، وبارتفاع قدره 7 نقاط خلال عام واحد فقط. ولوصف ما يواجهه الكيان من صعوبات في تبييض صورته، نقلت الصحيفة عما يسمى بوزير خارجية العدو جدعون ساعر أن الكيان يخوض حربا عالمية على القلوب والعقول. ومما يعكس مدى انتشار المعرفة بالجهود الشاقة التي يبذلها كيان العدو لتغيير صورته المشوهة، أصبحت كلمة هاسبارا العبرية أو جهة الدعاية الصهيونية تستخدم كتعبيرا ازدرائيا مختصر للدعاية المؤيدة للكيان على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم وفي الولايات المتحدة. ويرى خبراء أن أي قدر من العلاقات العامة والدعاية الصهيونية لن تتمكن من عكس الضرر الذي تسببت به السياسات والعدوان في غزة بحسب الصحيفة.

0: في سياق متصل، يتجه النظام البحريني لمزيد من القمع السياسي والحقوقي عبر إقرار مرسوم بالتجريد من الجنسية وشن مزيد من الاعتقالات السياسية تستهدف الرافضين للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والمعارضين لنظام آل خليفة.
1: اعتقال وإسقاط للعضوية، وبين الأمرين مآل يقضي إلى سحب الجنسية. يتوجه النظام في البحرين إلى مواجهة قاعدة عريضة من شعبه، وبدلا من تصحيح الموقف السياسي الخاطئ يندفع إلى الداخل خدمة للمشروع الأمريكي والصهيوني رغم تضعضعه في المنطقة. الداخلية البحرينية اعتقلت 41 شخصا، بينهم عدد من العلماء والشخصيات السياسية، على خلفية مواقفهم الرافضة للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران ومعارضة سياسة نظام آل خليفة. وقبلها أسقطت السلطة في البحرين عضوية 3 نواب، هم عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات، ومهدي الشويخ. اعترضوا على إجراءات تطبيق مرسوم جديد لإسقاط الجنسية على خلفية موقفهم المناهض للعدوان الأمريكي على إيران. وتثير خطوة النظام البحريني استغراب المحللين والمراقبين، وتطرح تساؤلات مختلفة عن مآلات سياسية تستهدف 70% من الشعب البحريني، وإن كانت بدرجة رئيسية تعكس السلوك السلطوي والإفلاس السياسي والأخلاقي للنظام.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن موافقة إدارة المجرم ترامب على صفقات لبيع 1000 صواريخ الاعتراض الدفاعية الجوية وخدماتها للكويت والإمارات والبحرين بقيمة 17 مليار دولار، ضمن صفقات سلاح للمنطقة بلغت 25 مليار و700 مليون دولار. وتوزعت الصفقات بين 9 مليارات و300 مليون دولار للكويت، و6 مليارات و250 مليون دولار للإمارات، و1,625 مليون دولار للبحرين. وتشمل نحو 4,250 صاروخ اعتراض بكلفة تقارب 4 ملايين دولار للصاروخ الواحد. كما طلبت قطر صواريخ بقيمة 4 مليارات دولار تعادل نحو 1,000 صاروخ. ووفق الصحيفة تمضي واشنطن بالصفقات رغم مخاوف البنتاغون من تراجع المخزونات بعد استنزاف يعادل إنتاج 3 سنوات من صواريخ باتريوت. وفي سياق آخر، قامت روسيا اليوم عرضا عسكريا مصغرا بمناسبة ما يعرف بيوم النصر، هو الأصغر منذ سنوات، وذلك بسبب التهديد بهجوم من أوكرانيا رغم تأكيد الهدنة ل3 أيام بين موسكو وكييف المعلنة من قبل ترامب. وفي كلمته خلال العرض قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحداث الحرب العالمية الثانية بأحداث الصراع الدائر حاليا في أوكرانيا، وقال إن روسيا ستنتصر كما انتصر الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وقال إن العملية العسكرية الخاصة يتصدون لقوة عدوانية يدعمها حلف الناتو بأكمله. وأضاف أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة بناء على الخبرة القتالية. وأكد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزام بلاده بمعاهدة الدفاع المشترك مع روسيا وإعطاء الأولوية القصوى لشركاتها مع روسيا. وفي رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، شدد كيم جونغ على التزام بيونغ يانغ بتنفيذ التزامات المعاهدة بين الدولتين، في إشارة إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها الدولتان عام 2024. وتتضمن هذه المعاهدة التي أبرمت خلال زيارة رفيعة المستوى قام بها بوتين إلى بيونغ يانغ للدفاع المشترك أحدث تحولا جوهريا في المشهد الجيوسياسي عبر منطقة أوراسيا. ويأتي هذا التأكيد المتجدد في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية دعمها المباشر للجهود العسكرية الروسية في النزاع الدائري في أوكرانيا. تلقى حزب العمال البريطاني بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ضربة قاسية بعد خسائر كبيرة في انتخابات محلية. وظهرت النتائج الأولية تراجعا كبيرا لحزب العمال مقابل تقدم حزب الإصلاح المتطرف بعد حصوله على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب المحافظين 127 مقعدا. واعتبر نواب في حزب العمال أن ستارمر سيواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو على الأقل تحديد جدول زمني لرحيله إثر تسجيل الحزب لأداء ضعيف في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد. وتشير النتائج المبكرة لاستمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا لصالح تعدد الأحزاب وهو

0: أمر يصفه محللون بأنه أحد أكبر التحولات في السياسة البريطانية خلال القرن الماضي. على الصعيد الوطني، عقد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي اجتماعا مشتركا مع لجنة التنمية والنفط وممثلي وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية، شدد خلاله على ضرورة تكامل الجهود والتصدي للمخططات التي تستهدف مقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته النفطية والمعدنية.
1: على مستجدات الخطوات السعودية في انتهاك سيادة اليمن ومخاطر استهداف مقدراته وثرواته السيادية، عقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع لجنة التنمية والنفط وممثلي وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية، حذروا خلاله مرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني، واعتبروا التفاهمات السعودية مع مرتزقتهم باطلة وغير قانونية ومنتحلة للصفة الرسمية.
2: يقومون بمحاولات لعقد مذكرات تفاهم مع قوى العدوان بشكل عام، ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل، ولهم أغراض متوسعة ليست فقط محصورة في جانب اقتصادي، وإنما لها أيضا هناك خطر أمني قومي وعسكري. والسعودية ومن وراءها ليسوا بحاجة لعقد مذكرات تفاهم مع المرتزقين، لأن الجنوب المحتل متاح لهم على أيدي المرتزقين ليفعلوا فيه ما يشاء. ونحن نقول لهم أننا هنا نسلط الضوء على هذا الموضوع وسنفضحهم أمام العالم بأنهم يتجاوزون تجاوزات قانونية وتجاوزات وخيانة عظمى للبلد بشكل عام بأن يسلموا البلد ومقدراته تحت يد العدوان.
1: الاجتماع المشترك لمختلف الجهات الحكومية الرسمية بمجلس النواب أكد أن البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي الاقتصادي لليمن، وشدد على ضرورة تكامل الجهود والتصدي للمخططات العدوانية التي تستهدف مقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته النفطية والمعدنية.
3: مذكرة التفاهم التي تمت بين المرتزقة الذي ليس لهم أي شرعية في عقد أي اتفاقيات في بخصوص بكافة خصوص من ناحية المعادن أو النفط بشكل عام، وهذه الاتفاقية هي خطيرة جدا، لها أبعاد عسكرية وسياسية وأمنية، ونحن ندرك خطورتها. هناك تفاهم حكومي ونفي قاطع وتفاعل كبير من كافة المسؤولين لدى الدولة لرفض أي اتفاق لا يمثل أي شرعية لهذا البلد.
1: الاجتماع الطارئ ذهب بالجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة واللازمة حيال منتحلي صفة جهات الاختصاص، وبما يضمن وضع حد للتجاوزات التي تمارسها دول تحالف العدوان ومرتزقتهم. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: نظمت وزارة الثقافة والسياحة ندوة تاريخية وثقافية وسياسية إحياء الذكرى 600 لمجزرة النظام السعودي بحق الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان.
4: قرن وستة أعوام لم تنسى اليمن مجزرة تنومة وسدوان بحق حجاج اليمن، استعادت المأساة حضورها في مراكز البحث، وهي اليوم على طاولة نقاش متجدد في ندوة نظمتها وزارة الثقافة والسياحة بعد دهر من التغييب الرسمي اليمني.
5: كذلك عبد العزيز نفسه كان يهيئ نفسه لأن يكون رجل بريطانيا في المنطقة، ولا بد أن يثبت لها هذا الأمر، لا بد أن يثبت لبريطانيا هذا الأمر، في حين كانت بريطانيا في ذلك الحين تهندس هي والصهيونية العالمية إعادة ترتيب الوضع في العالم العربي والإسلامي لاستقبال وافد يريدون أن يدرسوه في هذه الأرض وفي هذه البلاد العربية والإسلامية في ظل أوضاع مضطربة، اليمن ضعيفة والحجاز مشكلة وفي الشام أيضا تناحر وكذا، فيأتون بالصهاينة وعد 1917 يأتون بالصهاينة والوضع العالمي العالم الإسلامي وضع مهيئ لذلك. بالتالي المجزرة مجزرة سياسية في الأساس عند الذين أمروا بإيقاعها، لكن الأدوات التكفيرية التي نفذت هذه المجزرة الغضغط كان هدفهم عقائدي ومادي وعسكري أيضا، يعني نقول أسباب عسكرية ساعدتهم على المجزرة.
4: الندوة حفلت بتقديم أوراق عمل تناولت في مجملها دوافع ووقائع أحد أكبر مجازر النظام السعودي بحق حجاج اليمن وسياقها المقصودة لإثبات الولاء لبريطانيا وتوسيع نفوذ وسيطرة ابن سعود خارج منطقة نجد كجزء من سياسة توسعية.

0: الغازل عبارة عن نمط استراتيجي يمارسه ابن سعود في توسعاته في المنطقة.
1: لم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جثومهم صرعى تراب عياني تنوشهم وحش الفلات وطيرها لعمرك ما لم تسمع بذا أذناني.
2: حديث الندوة حول المجزرة استفاض بشكل تفصيلي فك الرواية السعودية الرسمية للمجزرة وحدد المسؤوليات الفعلية، وهو في هذا السياق يربط بين نيران تنومة وسدوان وصواريخ وقنابل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
3: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye في أمان الله.

0: قد أعدت المقاومة نفسها بصمت وغموض ويقاتل
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع العدائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم، والحنبه بحجم المعاد.

0: تبحث عن
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
4: ايوه
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7 فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد 2:15. حوار أكاديمي حيث تلتقي المعرفة بالناس.
0: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحن الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: هات والحرب الحقيقية يا سنية، تدمقي واسحقي وفري ودقي.

0: صحافة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: خليك محضر خير.
2: يا جنة رحنا أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
3: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للمساكتين ما هو.
2: قدي أقوى مسيرة بتخرج في العالم الشعب اليمني، مسيرة مليونية.
4: أمان يا بأمن في صنعاء كل طالب اسمع.
2: أوه يعني إذا الحين رفع العطف لا ياخذ له. لا ياخذ له، أنتم في عالم وأنا في عالم، زيارة تنكسر من الحفارة دي في صنعاء مستجف.
0: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
5: أخي المواطن بسارة ولا حادث المرور. والله نبدأ. السلام عليكم.
6: أيوة السلام عليكم يا أخي.
5: بارك مسرع. أنا ما لك ذي مثل ما جاهل بيزوك سيارة ولا أنت به الخلق الله وقول السلام عليكم معك مستمعين ومعك متابعين. ما
6: مستعجل؟ أنا مستعجل.
5: ليش مستعجل؟
6: السوق عيكمل القاعد بعد إحنا
5: ما يكون سوق. أنت سوق، أنت لا تخليش الجاهل يسوق.
6: مساك بالخير.
5: وما بتبسرح حد وأنت ملتفت هنا وهناك.
6: مساك الخير.
5: مساك الله بالخير والعافية.
6: كيف حالك؟
5: لما مستمعين.
6: أيوة حياكم الله. أيوة. أهلا مرحبا مستمعين الكريم في كل مكان عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة 98.7 و 98.5 في برنامجكم الأسبوعي خليكم محضر خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. تحياتي وأشواقي لكم مني أنا زكريا الشرعي والأستاذ محمد حسن النعمي والمخرج العزيز محمد الجابري. ورحبوا
5: بقي

0: حياكم الله مستمعينا الكرام يا اصحابكم باذن الله تعالى في هذه الحلقه الاسبوعيه من برنامجكم خليك محضر خير عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة فاك اف ام 98.7 و98.5 وايضا للاستماع يمكنكم تستمعوا لنا عبر روابط ماكسيلر ايوه وجاردين ولايف
1: عبر النت.
0: يعني يستطيع يدخل الى قنوات اذاعه افاق عبر التليجرام ويضغط الرابط ماكسيلر عبر النت يستمع، ما بياخذش نت خيرات.
1: خمس دقائق
0: ليش
1: من البيت لهنا امانه كنت مرش الخط مرش يا استاذ محمد.
0: وانا اشي اسالك ما دمك قبل ذي ما رايك يا اخ زكريا لو تعلم منك زكريا من اسمه يحيى
1: ماشي اقول لك ليش انا بلخط الحين لا يبشرك
0: ليش ليش
1: قال الحين بنتي لها سياره
0: يا خبير
1: هذا يا اخي بيجوا انا مثلا في العمل دريت مشاوير يقع واحد مع مرض يقع واحد مع ظرف طارئ يقع مشاوير النسوان يخرجهم واحد يوصل ابي
0: يوصل البيت بكلهم
1: يا اخي
0: يوصل البيت بكلهم
1: ما افعل ما اسوي تعبت ايجارات ويا باصتي ويا باصبر ويا هذا عاد تعلمت السواقه بعدك بكنت المفتاح واليوم دعنك بمشهور الى انت وين بيدوس هذا احنا كيف
0: كم عمره
1: يعني 10 15 13
0: اتقل الله في روح انت بتحب يحيى بتحنج ياه
1: بني هذا
0: ويعني اديت له سيارة يسوقها من حنج
1: تحط
0: من حب
1: تحط
0: رجالة
1: مش تحط
0: رجال
1: ما بقى يفعل قهوة لي في البيت ويقع لي ينفع
0: يا عيبا لا ما ينفعش
1: قاعد مش تحط
0: مش تحط لما ترجع تلحقه للمستشفى وهو مشحوط بين الجبس ومشحوط شحطة
1: هذاك صلع الزلات
0: هذا لا الحق تبه
1: خير انت والد تشاؤم هذا حقك استاذ محمد قوة
0: والله يرجع يصير مرجل
1: طاحين واحد يجلس
0: يلحقك بالطعام لما وانت مشحوط في السيب
1: يا ذاك ماشي تقي الله تصبر سير الحين بين سير العمل وانا مفتن مرتاح لا اتصالات لا شغله لا وصلني لا تديلي لا اشتري لا هذا بين سير عند الخبره اخذ هناك كيف افتن وذا يا يحيى لك السيارة عندك دوس لا تشغلني ولا كيف افتن لعبش هذاك الهرم وتحس على شيء
0: امانه منك صدق
1: هذاك ايش تحط قعرك يا يفتح الساعه ما فتحسنا
0: ما قد بسرج أنت ما بتسمعش بحوادث تسبب بها
1: يا أخي دلالة بيتوقع دلالة بيخمشي دلالة
0: ما دراك
1: بيحاكيني
0: بتراقبه
1: بيحاكيني
0: وانت بتصدق
1: قصدي
0: قد بسرج غيره من الأطفال بيسوقوا
1: إيه
0: وكيف سواقتهم
1: الله الضاف الباري
0: ولا بتأخذ العبرة
1: قصدي يا ذاك الحاجة
0: يعني هل هذا هو الحب بالله عليك هل هذا هو الحب لولدك انك تمك تدي له اله قاتله مثل ما لو اديت له سلاح اتبعد المونه اتامنه لكن السياره سلاح بلا امان يعني يا تقتل ابنك يا يقتل لك اخري تخيل عندما بيصير بهلك بالزوجة بأمه بعيالك الآخرين وجاء لهم لا قدر الله حادث
1: ما قال
0: هل يعرف قواعد المرور هل يعرف أن السواقة خطر يعني هل يستطيع أنه إذا جاء له شيء مفاجئ يستدرك
1: ما عاد على هذا الشيء قواعد المرور ويوبه للشمال واليمين والفك والعكس وهذا أصدق هذا ما
0: ولا بحاجة مفاجئة هل معه عقل يستطيع من خلاله يعني انه يفكر يتجنب مثلا اذا خرب بهشين
1: قالك يستوعب الموقف قصدك ولا
0: ايوه يستوعب اي موقف مفاجئ او سياره خرب فيها شيء
1: والله ما لعنك عاد ما بلغ سن الرشد وهذا
0: يعني بالمكنه يا زكريا الطاف الله يا اخي قضاء الله وقدره مش قضاء الله وقدره ليش نرجم به على ارحم الراحمين مش هذا بنلقي بأولادنا إلى التهلكة
1: يا أستاذ محمد لكن ما قد وقع من هذا الشيء إن شاء الله ما يقع لك كل خير لا تكون
0: ليش ما قد وقعش ليش ما قد وقعش خليك معنا قال ما قد وقعش أنا بدي له دليل الآن أها
1: يا أخي والكبار بفعلوا حوادث يا أستاذ محمد لا تحلقها على ابني حلقت
0: بتختلف
1: حلقت الليلة
0: بتختلف الكبار بتجاوز قواعد مرورية، إما بسرعة أو فوق التلفون. ما بقولك شنو ما بتقاش حوادث، لكن حوادث الأطفال يا أخي أنت بترجع في عقدة نفسية طول عمرك، ترجع يعني إعاقة في نفسك أنت، ندم طول العمر لا يحصل لها شيء. يعني تخيل لو ابنك جنها إعاقة دائمة، أولا الحال ما يعلم به لا أرحم الراحمين، بيرجع ذلك على نفسك، تشتي تعالج ابنك ترجع ندم واصل. لو كان دريت ما عاد بينفعش، لو كان لو أني ما أديت له السويس، لو أني ما خليتها يسوق، والندم ما عاد ينفعش. العيل ابنك يحيى، الله يستر عليهم ويستر على عيالنا جميعا وعلى أطفال اليمن بأكملهم، يعني عندما بيصير إخوانه من جنبه سايرين جايين، وكانه قبل بيشير بيصير ويلعب معاهم مع جيرانه، الآن إعاقة جسدية لا سمح الله، وإعاقة نفسية، يدخل في حالة نفسية. بطل يا زكريا،
1: ما يقع على كل خير يا
0: بطل
1: محمد، ما يقع على كل خير.
0: وعادك يعني هذا ما قدش إثباته.
1: أنا الحين قدني فارح إن الورد قد ببدأ يتعلم، وهذا من كده الحين تدي لي الكرب والضيق والضنك والكآبة
0: ذلك. يا أخي خليه يبلغ السن القانون، يبلغ 18 سنة وسر به يتعلم، وعلمه قواعد المرور، وبعد ما يأخذ كل يعني كل جوانب القيادة وكيف يتصرف مع السيارة، عاقل رازي الآن توكل على الله.
1: الحين خليك
0: محل، لكن لما جو ما بيش عاقل.
1: الحين قصتك حلقة اليوم هي على هذا، على أيوة هذا الموضوع.
0: أيوة، لأن المرور أخي زكريا معاهم حملة دشنوها عن ما؟
1: عن إيش؟
0: مخاطر قيادة الأطفال الصغار، خطر. بدي لك الخبر أنت والمستمعين جمعة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: وصلي منشور.
0: أيشو؟
1: على خطر قيادة الأطفال للسيارة
0: قبل ما تدخل في المنشور.
1: وبصرت أبرز المخاطر يا أخي، لكن قلنا لك يعني بيجوا بها أخطار جسيمة وكوارث لا تعطوا حصى. يعني
0: خبير قبل أمس بالأمس إدارة المرور أعلنت، والأجهزة الأمنية في المحابشة أعلنت أن طفل بيسوق سيارة لا تذكر الآن نوعها، برجع ندي الخبر ونعلنه للمستمعين ليكون يكونوا تحت المجهر يعرفوا. تمام، خربت به سيارة، وكيف ما أدري إيش من ما صار شيء صار مع سيارة توفى. إيش من غبن يا أخي، حتى ولو ما بيش معي نافع، حتى ولو ما بيش معي نافع، هذا النافع الوحيد الذي هو معي عيرجع يضيع بين يدي نهائيا. إذا مستمعنا الكرام وأنت أخي زكريا، شرطة المرور تدشن حملة وطنية للحد من قيادة صغار السن تحت شعار حتى يبلغ أشده. إذن دشنت الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليوم، يعني في 17 ذي القعدة قبل 3 أيام، دشنت حملة واسعة للتوعية بمخاطر قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية، عاد أخطار سيارات الدراجات النارية، والتي انطلقت تحت شعار المحكم التنزيلي حتى يبلغ أشده. هذه الحملة تأتي تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية، وترجم الخطط وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات من خطر الحوادث. في التدشين الذي حضره مدير عام العلاقات العامة وتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي والعميد نجيب الأسدي مدير مرور أمانة العاصمة، أكد مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي أن إطلاق هذه الحملة يأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية لمواجهة الظاهرة باتت تهدد نسيج المجتمع اليمني وتخلف مآسي، سماع مآسي لا تمحى في كل بيت نتيجة افتقار صغار السن. لماذا؟ للمهارات اللازمة للقيادة وضعف الوعي المروري بآداب وقواعد السير لديهم. اللواء البراشي أوضح أن تمكين الأطفال وصغار السن من اعتلاء صهوة المركبات والدراجات النارية يعد مغامرة يا زكريا، وأنتم يا مستمعينا يعد مغامرة دموية ويعد أيضا خرقا للقوانين المرورية النافذة، متطرقا إلى الإحصائيات المرورية التي سجلت أو سجلت خسائر بشرية ومادية متزايدة نتيجة هذه الظاهرة. وأشار أن شرطة المرور ومن واقع مسؤوليتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهتار بعض أولياء الأمور الذين يقدمون لأبنائهم آلات قتل بدلا من وسائل نقل، مؤكدا أن افتقار الصغار للوعي المروري والاتزان النفسي والمهارة القيادية هو المسبب الرئيسي لآلاف الفواجع في الطرقات. وأكد أيضا أن الحملة ستتضمن برامج توعوية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب النزول الميداني وتوزيع مواد إرشادية، مشيدا بدور رسائل الإعلام والمؤثرين في نشر الوعي المجتمعي وغرس ثقافة الالتزام بالقواعد المرورية تعزيزا للتكامل مع وزارة الداخلية في الحفاظ على السلامة العامة. وأشار كذلك إلى أن الحملة ستسير في مسارين متوازيين، الأول يبدأ ببرنامج توعوي مكثف عبر كافة الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية والنزول الميداني لتوزيع المواد الإرشادية، فيما ينتقل المسار الثاني فورا إلى الإجراءات الضبطية الحازمة. مهم جدا. من جانبه دعا العميد حسن الهادي مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية الأسرة اليمنية والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام إلى الاطلاع بدورهم في مساندة جهود شرطة المرور، مؤكدا أن هذه المعركة هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الحفاظ على فلذات الأكباد هو أسمى الغايات التي تسعى إليها وزارة الداخلية من خلال هذه الجهود المرورية المباركة. وأوضح أن تمكين الأطفال من القيادة يعد إلقاء بالأنفس للتهلكة لما ينتج عنه من حوادث مأساوية تسفر عن وفيات وإصابات بليغة وإعاقات دائمة. فهمت؟ إعاقات دائمة. داعيا أولياء الأمور، ونحن أيضا من منبر إذاعة الآفاق نضم صوتنا إلى صوت العميد حسن الهادي بدعوتنا إلى أولياء الأمور إلى التعاون الجاد مع رجال المرور وعدم السماح لأبنائهم بالقيادة قبل بلوغ السن القانونية والحصول على رخصة القيادة. ونوه بالجهود التي تبذلها قيادة كوادر شرطة المرور في تعزيز السلامة المرورية وما شهده القطاع من تطوير في مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين. في التدشين استعرضت الإدارة العامة للمرور إحصائيات، اسمع هذا مهم جدا أنت وكل المستمعين الأعزاء،
1: الحوادث
0: إحصائيات تعكس حجم الكارثة، حيث بلغت الحوادث المرورية الموثقة الناتجة عن قيادة صغار السن خلال 5 سنوات نحو 826 حادثا جسيما.
1: الله.
0: أسفرت عن سقوط 1970 قتيلا و 13393 جريحا، والكثير منهم يعانون من إعاقات دائمة سلبتهم الحق في حياة طبيعية.
1: يا الله.
0: عتبطال. واختتمت الفعالية التي حضرها مساعد مدير عام المرور العميد علي الوشلي وعدد كبير من القيادات المرورية بالتأكيد على أن الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها في خفض نسبة الحوادث وتكريس ثقافة احترام السن القانوني للقيادة صونا للمجتمع وحماية لمستقبل أجيالنا. مش الواحد ينبع يقول ها المرور قام يفعل لنا تير نعبسة يشي يتهبش خلق الله. اتق الله في أولادك وحرص عليهم. ودعت شرطة المرور أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والمجتمعية وعدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل بلوغ السن القانونية، مؤكدة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن هذه المخالفات لما تمثله من خطر على السلامة العامة. وتم عقب التدشين المكتبي تنفيذ نزول ميداني لبعض الجولات وتوزيع بروشورات توعية للسائقين. للتبليغ مستمعين الأكارم أو الاستفسار تواصلوا مع إدارة المرور عبر الرقم المجاني 194 تتصل تستفسر
1: 4
0: وتبلغ عن أي برقم السيارة الذي بيقودها طفل، والمرور يعني حنجيبك يعني حنجيبك بايتو. وأيضا يمكن متابعة الإعلام المروري على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الاجتماعي.

0: سمعت تجارب الأيام زكريا تجارب الأيام منهج دراسي في كل شيء.
1: أيوة يا أستاذ محمد قلتها لي ما الله إن قصدي إن هي يعني تعتبر هذا الخطوة إني خليت ابني يسوق ويتعلم وهذا ويوصل المشاوير هذا يوصل النسوان يصير ينفعني للسوق يصير يتصرف بالسيارة يصير يعبي غاز يصير كذا من هذا المشاوير الصغيرة. قصدي إنه يعني إنجاز وخطوة جبارة يعني في حياتي وفي حياة ابني. قصدي لجي إيش تحط
0: مكيف
1: يقعرك لجي يبصر ماله ما عليه يعاونني في هذا لأن بيجي ما بحد في البيت ما لكن واحد عارجع يندم
0: حيث ما ينفع الندم.
1: أبوها المشاوي قد عيدخلني في 66 وادي أبوها المشاوير هذا حق النسوة العراس والهذا وصلني يا ابني وصلني يا أخي وصلني هذا ها. وعلى ما قلت أنت علم الله في أي مستشفى بلقاه ولا في أي تحت سيارة ولا
0: هذا له لحالة هذا له لحالة ما بالك مال الأسرة بكلها
1: لا, لا والله
0: فما بالك لو يعني دهس أطفال الناس أو سبب حادث لسيارة مليانة أوادم كم عاد تتحمل كم جهدك
1: الله
0: كم جهد الواحد
1: الله
0: حقيقي. فلو واحد بيحنا جبنه ويحبه
1: صح الباري هو بيدفع ويلاطف ويكون معه واحد ويحفظ وكل حاجة لكن واحد يفعل بالسبب يعني أنت قبل ما تفعل هذا الفعله ولا يجي لك من هذا المصائب ولا شو لا فكر يا أخي معك عقل ربي تالك عقل والعقل حجة بسر هل هذا الشيء هو سابر هل ما ترجعش تندم جابر نفسك تقول مثلا بني لو فعل حادث ولا شيء أنا برجع أندم ولا ماشي هل ابني لا صدم

0: ولا بتأتي مثلا لو جينا لها من الجانب الاقتصادي، ليس فقط على رب الأسرة، حتى على الدولة. الدولة بتخسر دولارات كثيرة لاستيراد هذه السيارات، لاستيراد حتى تجار اقتصاد البلد، بيتأثر اقتصاد البلد بهذا الأشياء.
1: كيف يعني؟
0: كم معنا سيارات مكدسة في الأحواش من جراء الحوادث المرورية؟ أنا دخلت واحد حوش ربما حق الإدارة العامة، انذهلت
1: يعني بالعشرات
0: بالمئات.
1: الله
0: يعلم الله بالمئات،
1: يعني خلاص حرمين من مرة.
0: وبعض الناس ما استطاع شيء يجي يسحب هاي. الآن بتكلف أنت كم مليارات الدولارات منذوق بها، يعني مرجون بها الأحواش، مليارات يا زكريا.
1: الله.
0: يعني بكل الجوانب، من كل الجوانب لو نأتي لها إنه خسارة. وأكبر خسارة أن بيصبح الأب هو القاتل، سواء قاتل لابنه أو قاتل الآخرين عبر ابنه.
1: بالرضا إنه راضي بما يفعل ابنه.
0: طيب ما كناش كل شيء قضاء وقدر.
1: لا
0: هذا قضاء وقدر حق الوهابية.
1: قضاء وقدر هذا يعني يختص بالله سبحانه وتعالى. حاجة قضاء وقدر الله سبحانه وتعالى،
0: ما انت شنو مسبب فيها.
1: اما ان انت قضاء وقدر وهي بيدك انت الذي فعلتها، ما دخل الباري ما يتخش في هذا الحاجة.
0: ليش ربي يدينا عقل؟
1: لنا احنا نفكر
0: ايش دلنا عقول؟
1: ولا يخلي ناس على الحيوانات،
0: ما العقل نوزن الامور الذي صحيحة. هاتش ليش مثل ذاك يبي يصير يفجر له من اجل لاجل واحد قاتل؟ ايوه قالوا والاخرين قال بنعجل بهم للجنه. ايش دخلوا امك تعجل بهم انت للجنه؟ قضاء وقدر، قال مقدر عليهم انهم يعني هذا الفكره الذي خلت مساله يرسخوا في الناس قضاء وقدر من اجل يفعلوا هذه الجرائم.
1: ان الله راضي بهذا ونكتب لهم يعني كتب لك انك تصير تقول لابنك يلا سوق السيارة وما شو سواق وعاد.
0: يعني تريد الظلم والفعل على الله. الامام الهادي عليه السلام في هذا المسألة حق ايه بعدين بيقولوا لها عندما يرجموا بالامور على ارحم الراحمين، يسرق يقتل كل يا اخي مكتوب عليه قضاء وقدر. فيهم بيعصوا بيسألوه
1: ممن
0: قال له
1: من المعاصي ما جاوب عليه.
0: قال نقول اذا قال واحد علمه فكر لو قال لهم ان الله كفر الله يفعل معاصي حاشا وكلا
1: اعوذ بالله
0: المنزه عن فعل القبيح
1: قدوس.
0: وحتى هم اذا وافقوا قال لهم لا هو ما يشيش يرد لهم ذي، يعني اعاد السؤال اجاب على السؤال بسؤال ورد الحجة عليهم. قالوا لهم ممن المعاصي؟ قال لهم ومن العاصي؟
1: وكف.
0: الآن إذا قالوا إن الله كفروا، وإذا قالوا إنهم من العبد خرجوا من مذهبهم. وبالفعل خرج الكثير. قالوا إحنا بنرتكب إثم بهذا الحج بحجة. والآن عندما يجي يقول لي رب البيت قضاء وقدر، هل رب البيت يعني الله عز وجل قال أمرك تدي المفتاح لابنك؟ ولا هناك إرشادات؟ ليش هذا القوانين المرورية؟ بيقول لك لا يسوق الشخص حتى الكبير إلا معه ما رخصة قيادة، إلا هو عارف بكل القوانين المرور، إلا وهو متمكن نفسيا وحسيا وعقليا يعرف مخاطر القيادة. يعني لو جالك واحد صدمك أو تأثرت سيارتك مفاقدة، فاقت تو يعني ما تسمون انتم مفاقدة صح؟ فاقت سيارتك من إلى
1: من
0: بنبرايك من كل شيء، وأنت عاقل وماشي في خط الخط الستين، مقرر في خط الستين أنك تمشي 60 فقط، أن السرعة حدود 60. لو تجاوزت هذه السرعة، هكذا يقول العلماء، لو تجاوزت هذه السرعة المحددة لك وحصل لك شيء أنت قاتل نفسك. إذا اقتلبت أو ارتكبت أي جرم أنت المآثم، ما هوش قضاء وقدر.
1: لا.
0: ليش؟ القضاء والقدر عندما يجي لك شيء وأنت ملتزم بالقانون. يعني التزمت بقانون المرور، فعلت يعني عملت بكل الأسباب. جالك شيء خارج الإطار، أنا قد عملت بكل الأسباب. حتى بعض الناس بيفكر يوقع، هل به شيء ناقص أنا ما قد عملتهش؟ لو الناس بيعملوا بهذه الأشياء، بالعمل بالأسباب، إنه ما حدث من هذه الحوادث. هل يقول لك في 70 امشي 60 مثلا، لا تتعداها يا أخي، لا تتعدى تمكنها لوي والشات عمل تضاحي. حتى الآن قد الأطفال بالحوادث الذي وقعت من التضاحي في عصر وفي غيرها من المعارك، يعني أنت بتسبب هذه الحوادث، وما يحدث لك تتحملها أنت في الدنيا وفي الآخرة. لا يقول الواحد إنه خلاص عيسلم، لو سلم من العقاب في الدنيا ما عيسلمش من العقاب في الآخرة. ليش؟ لأن أولادنا هم أمانة عندنا، أولادنا هم أمانة عندنا، فعندما بنعطيهم مقود السيارة وهم غير مؤهلين لذلك ولم يبلغوا السن المحددة لذلك وعندهم رزانة وعقل، حتى بعض الأطفال الأولاد لا يحق لك أن تعطيه السيارة حتى لو بلغ سن القانوني وهو مش متزن نفسيا وعقليا، ما يجوز لك. لا ماشي زي سعمة بن عمه ولا جارة لا عاد يدخل في نفسه، لا عاد آثم. أولادنا أمانة، فلذلك حياتهم عندنا أمانة لنحافظ عليها حتى يبلغ السن الذي يحاسب عليه. بعدين تابعة ونتي لها النصائح، بعد ذلك يتحمل نفسه. فلذلك واجب علينا هذه الحملة، يجب أن نتعاون معها جميعا. احنا اليوم أخي زكريا والمستمعين الأعزاء، كان لدينا برنامج، هو برنامج أسبوعي، برنامج قضايا، كانت تطرقنا إلى هذا الموضوع تزامنا مع الحملة التي دشنتها إدارة المرور، واستضفنا مدير مرور أمانة العاصمة العقيدة والعميدة والمقدم، المهم الفندم عبد الله النويرة، تحدث عن إحصائيات مفجعة مثل هذه الإحصائيات الذي الآن ذكرناها
1: كلها أطفال.
0: أيضا تحدثنا مع أخصائي طوارئ اللي هو مدير قسم الطوارئ بمستشفى الشرطة النموذجي الدكتور عباس راجح،
1: يعني فصل عندها حالات،
0: الذي فصل عندها
1: اللي بيستقبل الحالات،
0: يعني قال حالات نفس، يعني قال
1: مفجعة،
0: احنا بنعتبر هذا جريمة.
1: الله.
0: بالفعل هي جريمة.
1: الله.
0: إعطاء الأولاد قيادة السيارة هي جريمة بحق الطفل وبحق الآخرين الذي سيتسبب بقتلهم.
1: بعضهم الله أعلم أنه يا أستاذ محمد عندما حتى هالكبار إرشادات توقع على الكبار، ها اللي يقولون بالغين لكن ضيش، بالغين لكن تهور، بالغين لكن أقول لك بلا تربية، ما بيش هذاك الأب الذي يحزق ابنه وبتسرع، ولا
0: هو ذي الذي كلمتك أول، بعض الناس ما بيدلزه
1: تلزه هكذا، ولا
0: ما هو يستمر تخليه يقود،
1: ولا أنه فلان ابن فلاني يفعل ما يشتي ويفحط على ما يشتي ويسبر على ما يشتي، جل الله أعلم أنه يدخل في دائرات، يعني أنه قاتل. عندما تجي معك سيارة آخر مودي ولا حتى سيارة قديم ولا شيء، تجي تفحط لك وتخمس لك، ما لك يا عم، أنا سواق، أنا أبو سواق الروابع، ما لا به قبلي ولا بعدي، ما لك، وتجي لك واحد قاطعي خط ولا شيء، ولا تهرب عليك السيارة ولا كذا ولا زي، وتصطم واحد ويتوفى. هل هو الله سبحانه وتعالى يعني قدر لهذا الشخص انه يموت هذا الساعة؟
0: ماشي.
1: ولا انت اخرمت اجله؟ لو انت سكت دلاء والتزمت بما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم على لسان لقمان الحكيم عندما نصح ابنه، واقصد في مشيك، قال الله حتى علمنا مشي، لا فالمشي، المشي بحساب السيارة، المشي رجل، المشي بالمطار، المشي بأي حاجة، واقصد في مشيك، يعني تعليمات إلهية، ولا تمشي في الأرض مرحا. ليش عتسرع؟ ليش تبختر فوق خلق الله؟ ليش تفحط فوق خلق الله؟ من يقولوا لك لا تمشي في الأرض مرحا بتبختر وتكبر وهذا؟ امشي دلاء يا أخي وربي هو عيل لطف، ماشي قضاء وقدر يا أخي، صدمه هذا كقضاء وقدر، من قال أمك إنه قضاء وقدر؟ الله ما كتب له أنه يموت هذاك الموت، ولكن هو في علم الغيب، الله عالم بالغيب أنه حيوقع هذا الشيء، لكن إن الله كتب لك أنه هذاك خلاص هذاك عيصطمه هذاك يلا ليش؟ عندما أنت تسرع بسرعة جنونية من فوق المية والعشرين والمئتين قد بتغلق الطبلوم وتجيت تصطم أحد وخلاص ويموت، تعتبر قاتل وانت داري ان هذا انه هي مصيبة. ذا الحين الله سبحانه وتعالى عندما يعرضك يعني في في في يوم القيامة تعتبر قاتل هكذا. انت حتقول يا الله ليش خليتني قاتل؟ الله خلق قاتل؟ لا، الله ما امرك بالقاتل، الله ما امرك انك تتهور هكذا تفعل هذا المصايب ولا تفعل هذا الشيء. الله قال لك واقصد في مشيك يا عبدي اخطاء دلادلة ولا تمشي في الأرض مرحا، التزم بالقوانين الإلهية، التزم بما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ربي هو عيلاضف، ما هم جي الله يخليك قاتل وبعدها يعذبك ويعاقبك وبعدها جهنم هكذا. عتقول يا الله ليش افعل لي هكذا؟ ليش يا الله ليش خلقتني يا الله؟ يقول ليش خلقتني يا الله وزد خلقتني خليتني اقتل في الدنيا وبعدها في الآخرة عذاب؟ ليش هذا يا الله على هكذا بطعن فالذات الإلهي فالعدالة الإلهية ما بتخليش إن الله عادل ولا يظلم ربك أحدا الله. ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله ما هم يجي يكتب لك أنك تقاتل وأنك عتصطم وأنك عتقتل وأنك عتدخل جهنم، لا، الله خلق لك عقل وقال لك يا عبدي افعل كذا وكذا في هذا الدنيا لجلا يوقع كذا وكذا،
0: وسخر لك مثلا من يعمل قوانين للمرور هي مش من اليوم يعني ربما هي قديمة حتى، من يعمل من يرشدك من يعلمك، هذا من الذي سخرها؟ الله عز وجل.
1: ومعنى ذلك عندما
0: وهي قوانين إلهية من من من من
1: أول ما نزل الله قد دارنا عيق من هذا
0: في مشي يعني خذها تطرقت إليها قوانين المرور، معناته إذا تجاوزت هذه القوانين أنت الذي تسببت بالضرر على نفسك وبتتحمل مسؤوليتك في الدنيا وتتحملها في الآخرة. لو سقط قتلة جراء تهورك وجراء تركك السيارة لابنك وقتل ناس آخرين تعتبر أنت القاتل، سواء الكبير من يدرك ويخالف قواعد المرور يعتبر قاتل وتربوا يعني يصنفوها ضمن ما شبه العمد.
1: أيوة.
0: ليش بيصنفوها ضمن شبه العمد؟
1: الحكم إنه يعني التوبة إنك تصوم شهرين متتاليين. يعني أنا قتلت نفس. ولكن ضروري أن تصوم، أنت قتلت عقوبة إلهية. لا قدر الله.
0: والصيام بيدعوك إلى ما للتوبة.
1: توبة.
0: إنك تتوب مش صيام وخلاص.
1: ويرجع في
0: ما بيش تقبل من العمل عمل صيام بيرتفع عنك الواجب.
1: يا أستاذ محمد قبل يوم كن. ثلاثة أيام أو يومين، إنه يا أخي سبحان اللطيف، سبحان الله اللطيف، أمانة ما سلم واحد مني ضفل فوق هذا الدرجة النارية ولك الجداد، ها؟
0: أيوه. الذي ما سكته
1: أمانة إنه خضي من جنبي ولا بيب ولا حن ولا شيء، كأنه لا هواء مشي من جنب الباب، كان قبل أفعل حادث وأنا يعني كنت خاضي أبصر لور من هذا الكاب ولا كيف جاء كيف وخرج من عندي ما نشتري الضعف الباري سبحان الله العظيم. وما أمان ما هو لا جهل، يمكن 10 سنين 11 12 ما اتجاوزش هذا السن، ما اتجاوزش هذا السن أبدا.
0: نعم.
1: لذلك هذا الحملة أقول إن هي قديمة متأخرت جدا.
0: ليش أقول لك ليش تأخرت؟ حتى المرور بيعترف قال قد أصبح الناس بيشاهدوا ويعتادوا المشهد، حتى قال بعضنا بننزل نمسك على هذا الطفل يحلق الناس بكله مع خبيره وجاهل ومدري ايش. ايوه احنا مسكنا ما دوم الجاهل. انا عندما حاورته قلت له بالفعل البعض ما عاد يدرك الخطر، الا ما يدرك الخطر الا ما الا اذا وقع فيه ويدرك انه واجب.
1: كما قلت دك راسه.
0: ايوه
1: ما قدر وقع الفاس في الراس.
0: قلت له عندي نعم
1: ما وقع الفاس في الراس.
0: الله. فلذلك يجب أن نكون كلنا على وعي كبير، مسؤولين كبار تجار أغنياء ضعفاء كل المستويات. يا أخي أنت يا غني والذي بتمتلك سيارات وتمكن بطفلك يسوق قد ربما معك هذا الوارث الوحيد عتفقده هذا الوارث الوحيد.
1: به يا أستاذ محمد مقال هكذا وإرشادات
0: قبل المقال لقياس حجم الوعي
1: أنا بتقول حتى يبلغ السنة كم السنة القانونية
0: 18 سنة
1: 18
0: يقول 18 سنة قبل ما تقرأ المقال كان من المفترض كان معنا لقاء ميداني نزول ميداني ما قلنا نزلش موجود عندي أرسله لك يلا من أنت من اللي ترسله يلا نطلع فاصل وبعدين هذا اللي قال اللي
1: هو
0: نستمع للقاء الميداني للزميل لا لقاءات مع مواطنين للزميل محمد عز كان مفترض أن يطلع اليوم في برنامجنا الأسبوعي قضايا هو اللي برنامج قضايا لكن الوقت أدركنا بالحوار مع ضيوفنا الأعزاء ولم يبث ونحن في تزامن مع هذه الحملة سنستمع إلى هذه
1: أحتاج نزول ميدان نعم. الليل وغدوه وبعد يعني إلى أن تنتهي الحملة نعم. طبيعي أي وقت
0: بإذن الله فاصل هذا محمد ثم نعود فاصل ثم نعود.

0: بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا النزول الميداني عبر برنامجكم قضايا. في هذه الفقرة الميدانية سوف نعمل بعض اللقاءات الميدانية المجتمعية مع بعض الآباء وأيضا بعض الأسر المتواجدة هنا في الميدان. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. لدينا اليوم في برنامج قضايا سؤال، يعني ما رأيك بسائقي المركبات من صغار السن سواء لقيادة السيارة أو الدراجة النارية للأطفال؟ يعني
1: أول شيء نشكركم على الالتفات إلى هذه الظاهرة والتي أصبحت شكل ظاهرة لدى المجتمع اليمني وليست حالة شاذة للأسف، أنه مسألة خطيرة جدا وربما هذا يعكس عدم الوعي لدى المجتمع بخطورة هذه المسألة سواء على الشخص على الطفل نفسه أو كون المسؤول كونه هو لا يزال يتمتع بموانع العقاب في القانون اليمني، ولكن هذا لا يمنع مسائل التعويض الذي سوف تعود على والديه أو عاقلته أو بحسب القانون. طبعا مسألة سياقة الأطفال الصغار بدون يعني المركبات، أول شيء بتعرض الطفل نفسه للخطر ومن ثم بتعرض قد أسرة، قد تسبب في هلاك أسرة، قد تسبب في هلاك منافع للناس لتعطيل منافع. وأنا يعني ما تقول يعني نتمنى من الجهات المعنية والجهات ذات الاختصاص
0: بإعادة تفعيل القوانين
1: وتشديد الرقابة فيما يخص هذا الموضوع، لأنه أصبحت المسألة منفلتة جدا يعني، وربما حصلت حوادث. نحن لا نتحدث الآن عن مسألة أنه نتحدث عن مسألة أنه مثلا وقائية، لا، نحن نتحدث عن مسألة الآن أصبحت تشكل مصائب على الناس في اليمن، ومرت علينا قضايا من نوع هذه القضايا كانوا المتسببين في الحوادث أطفال.
0: إذن هي رسالة نوجهها للمعنيين في الدولة بإصدار يعني بتفعيل القوانين كانت موجودة وأن تكون حازمة بمنع حول المراهقين والأطفال يعني.
1: نعم، هي من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأموال وحفظ العقول وحفظ الدماء، وينبغي أيضا أن هذه المسائل مناطة بالمسؤولين الذين يتولوا المسؤوليات العامة في الدولة، ويجب عدم تعطيلها لأن في تعطيلها مساءلة قانونية تعود على المسؤولين أولا وتعود على المناط بهم أن يقوموا بهذه الأعمال أو أن يقوموا بهذه الواجبات وتركوا فعلها.
0: شكرا لك.
1: عفوا أستاذنا، وأشكر قناتكم للتفضل في مسائل مثل ما هذه التي تفيد المجتمع وتحافظ على سلامته وأمنه.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اليوم معنا في برنامج قضايا اجتماعية، إيش رأيك بالأطفال الذين يسوقون المركبات أو الدراجة النارية، أطفال ومراهقين، إيش رأيك بهذه الظاهرة السيئة؟
2: الظاهرة السيئة وخطيرة على المراهق نفسهم والأطفال وعلى أهليهم وعلى المجتمع. المطلوب أنه يكون من جانب الدولة، من جانب المجتمع كمجتمع،
0: إن الأبي يمنع أولاده كذا
2: من ناحية الأسرة والمجتمع والدولة يكون فيه توعية وإرشاد وضبط
0: ومنع نهائيا
2: وضبط، يعني يكون لها قوانين ويسنوها ويتابعوها، لأن هذه الظاهرة هي بتودي حياة الناس إلى خطر واستهتار.
0: شكرا لك.
2: العفو.
0: لدينا هنا لقاء آخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكونك أب ما شاء الله وتربوي يعني متواجد في المجتمع، أشراك بالظاهرة السيئة، ظاهرة قيادة المركبات سواء كانت دراجة نارية أو سيارات من قبل الأطفال والمراهقين والعمل على التفاحات في الشوارع كذا، أشراك؟
3: طبعا هذه ظاهرة سلبية وخطيرة جدا لأنها تؤثر على المجتمع وتسبب في حوادث كثيرة، ويعني تصير روح ضحيتها أفراد من المجتمع سواء بالنسبة للبالغين أو حتى الأطفال أنفسهم، وهذا هو نتيجة عدم التربية أو السلوك الذي لم يقوم بهم أولياء الأمور اتجاه هؤلاء الأطفال، وبالتالي بيكون التهور، وأيضا الذي يقوم بالتسلق وراء السيارات هذا أيضا بيشكل خطورة عليهم.
0: يعني بسن قوانين لضبط الأطفال بشكل
3: أنا أرجو من الدولة والمجلس النواب أن يسن قانون ضد هذه الظاهرة يوقف من عداء من سواقة السيارات إلا بترخيص ويكون قد بلغوا سنة 18 سنة وأقل، يعني هذا السنة القانونية للشباب. وأما يعني ويكون يعني حصل على رخصة قيادة ويكون يعني تعليم في تعليم خاص بالقيادة ملتزم بأداب المرور وبسلوكيات المرور بأخلاق القيادة، لأن قيادة السيارات والدراجة هي فن وذوق وأخلاق في البداية يعني.
4: يعني والشارع ليس لك فقط، للجميع. أظن أن كان هناك قوانين مسنة بمنع هذا الأشياء، فنتمنى تفعيلها يعني.
3: إذا احنا من طول غياب تفعيل هذا الشفاء لم نعد نذكر هذا، لكن إذا هي موجودة عليهم أن يفعلوا وأن يقوموا بالتحرك قبل رجال المرور والأمن في تفعيل هذا القوانين ولو بشكل صارم، في يعني حتى تختفي هذه الظاهرة تماما.
4: شكرا لك دكتور عمر،
3: حياكم الله، أهلا وسهلا.
4: أمان الله. إذن كانت هذه اللقاءات الميدانية في برنامجكم قضايا اجتماعية. العودة إلى الاستوديو ومع الزميل محمد النعيم.
5: سلمت أخي محمد عز وبارك الله فيك وكفيت ووفيت. يعني هناك وعي عندما بنستمع لهذه اللقاءات أخي زكريا، فيه وعي.
6: والله حتى في الشارع عندما يبصر جاهل،
5: لا يصير واحد يقول هؤلاء ما بش معهم سيارة ولا يناولوا عيالهم. لا والله فيه ناس واعي، في ناس بيدرك الخطورة.
6: كلنا الشعب بيستنكر أمانة. عندما يبصر جاهل هكذا يقول الله يسر على هذا الولد، الله يسر. والله يعني خصوصا هذا الأيام مع ازدحام الأسواق، ازدحام السيارة، ازدحام الشوارع والسيارات تتكدس. يا الله واحد العاقل الكبير الذي بيتوقع قوي ضروري ما تقع للتكمة، يتكم كذا ولا يتكمه من وراء ولا يصيع، يعني بيقع من هذا الشيء. الشوارع ضيقة، الازدحام، السيارات بعدد يعني بحجم مهول جدا، يعني الذي دخلين بيدخلين الآن في أمانة العاصمة. التكدس السكاني لحاله، ازدحام الشوارع لحالها، يعني ما أقول لك، لكن الضعف الباري. بهني أستاذ محمد يقول لك المقال يعني
5: تفضل،
6: وأيضا مخاضر قيادة الأطفال السيارات. قال: تعد قيادة الأطفال السيارات خضرا جسيما وكارثة تسير على الطرقات، تهدد حياة الطفل والمجتمع، مش الطفل بس، المجتمع ككل، سواء من أهل الطفل ولا من أهل الموجوعين من الطفل هذا.
5: الله.
6: وتعتبر فعلا غير مسؤول، يسبب حوادث مميتة أو عاهات مستديمة. ينتج هذا الخطر عن نقص الخبرة، محدودية الوعي، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى فوضى مرورية واضطرابات نفسية. أبرز مخاطر قيادة الأطفال للسيارات: 1- خطر الموت والإصابات، تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة مما يهدد حياة الطفل نفسه ومستخدمي الطريق. 2- نقص الإدارة والخبرة، يفتقر الأطفال إلى مهارات التعامل مع المواقف الحرجة وسرعات البديهة، ولا يستطيعون تقدير المخاطر. يا أخي بيجي عقل حد الصغير ما قد بيتهارج، بيقول عندنا بيتهارج. ثالثا، عواقب نفسية قاسية، قد يعيش الطفل تجارب نفسية صعبة وتأنيب ضمير طويل الأمد نتيجة للمسؤولية عن الحوادث. رابعا، مخاطر اجتماعية وقانونية، تعتبر فعلا غير قانوني، يعرض الأسرة للمساءلة القانونية وتتطلب إقرار عقوبات. عقوبات
5: بتطلب إقرار عقوبات. لكن أخي زكريا التقرير كمل، لحين نتطرق لذي حق العقوبات.
6: هذا بالنسبة للسيارات. عند باقي حق الدراجة النارية لحالها هذا
5: لديها عقوبات.
6: نعم، تكلم أنت، كمل.
5: أنا أقصد في العقوبات،
6: ما ماشي لديها عقوبات، أقصي معها مخاطر لحالها.
5: تفضل.
6: قال: قيادة الأطفال للدراجات النارية تشكل خطرا جسيما ومميتا أيضا، حيث تؤدي إلى حوادث سير كارثية ناتجة عن نقص الخبرة وضعف القدرة على التحكم في وزن الدراجة والتهور. يهدد هذا السلوك حياة الأطفال بإصابات بليغة ويضع أولياء الأمور تحت طائلة المسؤولية القانونية نتيجة إيش؟ نتيجة السماح بقيادة مركبات غير مرخصة في الطرق العامة. أبرز مخاطر قيادة الأطفال للدراجة النارية: أولا يا أخي الدراجة النارية ما يحمي في الدراجة النارية، ما بالله على طول ألطاف الباري بس يجرح رأسه. قال أولا حوادث مميتة وإصابات بليغة نظرا لقلة أيش قلنا الخبرة وعدم القدرة على تقييم المخاطر، يكون الأطفال عرضة لحوادث سير قد تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة المستديمة. أيضا ثانيا ضعف التحكم، الدراجات النارية غالبا ما تكون ثقيلة وكبيرة الحجم مقارنة بجسم من؟
5: الطفل،
6: مما يصعب السيطرة عليها. ثالثا غياب معايير السلامة، قيادات دراجات ترفيهية في غير أماكنها المخصصة على الطريق العام تزيد من احتمالية الحوادث. أيضا خامسا سلوكيات متهورة، ميل الأطفال والمراهقين للاستهتار بقوانين المرور وعدم ارتداء الخوذات.
5: بعد الإعلان إذن نذهب إياكم سمعنا الأكارم إلى وقفة إعلانية ثم نعود، تفضلوا بالوقائي معنا.
7: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: قيادة صغار السن خطر لا يستهان به. التهاون بقيادة القصر جريمة في حق طفلك ومجتمعك. حملة التوعية من مخاطر قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية. الإدارة العامة للمرور، حملة التوعية المرورية حتى يبلغ أشده. معا لحماية أطفالنا.
1: توصيات للحد من ظاهرة قيادة الدراجات النارية للأطفال. توصيات. واحد، تعزيز الرقابة الأسرية ومنع الأطفال من قيادة الدراجات النارية نهائيا. من أنت بتاع الحملة والتوصيات هذا؟ من داخل البيت، من عند من؟ من عند الأب والأم. ثانيا، توعيات الأسر بمخاطر
0: مش ولا قاطعتك. ما عليه يتعلم الأم الحنجة بابنها، ما عليه يتعلم كن يخرجنا ويصيرنا نتفرط وهانا وهانا. الأب مشغول، مش حنج هذا
1: لها هذا. ما قال توعيات من الأسر، توعيات المتفرضات هذه بترجم بابنها، توعيات هذا وتوعيات الأب الذي بيرجم لها المفتاح ما هو داري وينه، توعية الأسر بمخاطر هذه الظاهرة عبر الحملات المجتمعية. ثالثا، استخدام الحلبات المخصصة فقط للدراجات الترفيهية وليس الطرق العامة. لا ابنك شي يتعلم قيادة الدراجات النارية وشتي ذي شلة به نوادي بحلبات لحال هذي بيسوق الدراجات النارية، ما بش أسواق ولا بحد ولا انصدم على اسطم عرض هذاك الحواجز.
0: يعني تقصد كمثل تلك المخصصة في ميدان التحرير
1: مثلا ولا به نوادي بهذاك
0: الدرجات، حتى داخل الحدائق.
1: بس داخل الحدائق ولا شيء، يعني لا صدمت عاد صدمت هاير تواير، يعني حواجز ما يضرك ولا ضر الآخرين ولا شيء.
0: وليس الدراجات النارية فقط، حتى الدراجات الهوائية، حتى الدراجات هذه الكهربائية.
1: الكهربائية
0: نعم. يعني كلها خطر على الأطفال عندما يلعب بها في التقاطعات في الشوارع، حتى الشوارع الداخلية لا تدري من سيأتي. هناك متهورين قد تصيب نفسك وتصيب، يعني تعرض نفسك للخطر وتعرض الآخرين أيضا للخطر.
1: أخيرا نصيحة، تجنب قيادة الدراجة النارية تماما للأطفال لحماية حياتهم لحماية حياتهم من مخاطر لا يحمد عقباها.
0: نعم
1: يا أخي، خصوصا نحن في اليمن. يا أخي استهتار إلى أبعد حد.
0: للأسف
1: أبعد حد
0: للأسف.
1: قد بسرت صاحب مطر ملتزم مثلا بحقها الخوذة، مش أنا بصرت مثلا
0: البعض يعني نادر، من النادر يعني
1: والنادر راح حكمله.
0: نعم
1: على نسبة ما معانا من مطرات في كل جولة في كل شارع في هذا، يعني ما
0: أنا كنت أقول طرحت مقترح يا أخي، المرور يا أخي صحيح
1: كان قد فعل هذا الحملة، كان قد فعل الحملة على أصحاب الدراجات النارية
0: بشيء. وأتمنى لو بيستمعنا الآن رجال المرور أن يأخذوا هذا على محمل جد، يعني مقترح، يعني ليس خسارة في أن المرور يبصروا يعملوا إحصائية في كل محافظة لعدد الدراجات النارية، سواء كانت تستخدم كأجرة للمشاوير أو خاصة. يا أخي اتعاقدوا وينزلوا، لو تكفلت بها الدولة خوذات
1: كفعلوا
0: تشتريها وتوزعها للكل.
1: ها ماشي.
0: وعمل نقابات، هم بدعوا بحملة لمجموعة لذوي، يعني الذي معهم دخل محدود، لكن الذي هو قادر أن يشتري متمكن بالشراء يدوله بقيمتها، لكن الذي مثل الذي بيطلب الله يلا بيدخل حق قوت عياله، صح ولا لا؟ وأيضا ترقيم الدراجات النارية، يا أخي ترقم الدولة مجانا، أنت تريد أمن رقم مجانا، نزل لهم الخوذات، ما أنتش خاسر، الدولة لا تخسر، ما فيهاش خسارة. أولا تستطيع أن تضبط هؤلاء بعدها. أنا فعلت لكم، الدولة فعلت كل ما يلزم، الآن أنت مساءل، بعدها لا تستهتر بأخرج من عينه قيمة الخوذة وقيمة الرقم، وقد توصل المرحلة إلى مصادرة الدراجة النارية في حال استهتاره، لأنه بيستهتر بحياته بعد أن الناس وفروا لك ما يقيك من الخطر وأنت لم تلتزم. فلا تلوم الناس إذا ساطروا عليك الدراجة النارية وساطروا مصدر رزقك، لأنك أنت السبب في المساطرة. وأيضا من الجانب الأمني تجي والكل الدراجات النارية مرقمة، تستطيع من خلال هذا أن تراقب الاختلالات الأمنية. يعني من جانب مروري وجانب أمني الدولة ماش خاسرة، بتضيع يعلم الله أنها بتضيع أموال هكذاك في بعض الأشياء، يعني جولة من هذا التفكير. حتى أيضا الجمارك، خفضوا الجمارك يا أخي، خفضوا الجمارك والترقيم لأبسط لأدنى حد، خفضوها. لماذا؟ لأن برفع نسبة الجمارك بيتهربوا الناس، بيتهربوا الناس من ما بيش معها ما يجمرك. يا أخي استدعي خفض لأبعد الحدود، لأبعد ما يمكن، حتى ولو التكاليف للذي بيشتغلوا وقيمة اللوحة.
1: يعني نتجنب أكبر حالات إصابات يعني وكوارث ومخاطر يكون بالتعاون
0: أمنية ومرورية. وأيضا بتتجنب بهذا أيضا تدفع الجميع الكل، حتى والله لأبو واحد معه سيارة مجنبة داخل البيت ما بيستخدمهاش ولا ماشي مغفر، وأنه لا يصير جمركة يغنم هذا التخفيضة، وبيجي الناس كلهم جمركوا، وبتدخل الدولة أضعاف ما بتدخلها الآن. مثلا أنت عندما تفعل على تخفيض الجمارك والضرائب على البضائع، أنت بتمنع ما ظاهرة التهرب، بتمنع ظاهرة التهرب من من من أعتقد إنه مرة سئل مهاتير محمد كيف لما أنا عشت اقتصاد ماليزيا، قال خففت من الجمارك والضرائب. عرض على عفاش هذا الشيء ولم يرضى به، لأنك أنت عندما بترفع نسبة الجمارك، رفعنا نسبة الجمارك على 100% أو 70%، يا أخي بيتهرب الذي بيجي لك بجمرك بيهرب من عندك أضعاف. خفض بيجوا الناس كلهم لما عندك، يعني التسرب تقفله، تقفل أماكن التسرب ويجوا لعندك، تكون مستفيد ماليا ماديا، وأيضا تستفيد من أن الناس كلهم مجمركين أمنيا وكل الجوانب، مستفيدة الدولة ماش خاسرة. والمواطن عليه أن يلتزم، يلتزم.
1: ومن هذه وقل لهذا الحاجة يعني وفروا له كل الإمكانيات هذه، سواء كان من تعاون بينهم سواء بين المرور وأصحاب الدراجة النارية ولا السائقين بشكل عام.
0: نعم.
1: ولا وفروا لهم مثلا إرشادات، أكبر عدد من الإرشادات، بروشورات يقسموا لهم، يحذروهم، ينبهوهم، سواء حملة بعد حملة، حملة بعد حملة، قلت كل واحد قدرت أولك أصحاب المرور قلت
0: وأيضا ذكرت نعم وذكرت
1: بعد ما ذكسع كبصة فالأذن بعد
0: على ذكر الحملة، نتمنى لا تتركز الحملة فقط الحملة في العاصمة صنعاء، وأيضا لا تتركز فقط الحملة المرورية على مستوى فقط المدن الرئيسية،
1: ولا تكون بس هذا،
0: ولا تكون محصورة في لا وقت محدد، ولا تكون في وقت محدد. يجب أن تتوسع الحملة المرورية خاصة حق قيادة السيارات حتى تصل إلى القرى. تخيل يا زكريا إن في القرى وخصوصا تلك المناطق الزراعية الطفل أطفال من أبناء 10 سنوات 12 سنة 15 سنة بيقود موتر أبو 6 عجل، بيقود مجنون، احنا بنسميه المجاني اللي هي هنيا
1: ديانات الكباء،
0: ديانات اوايت روايتات. تخيل طفل وفي طريق جبلية وعرة، وبعض الأوقات ينزل مثلا عند مثلا نحن من مديرة المفتاح او مديرة كحلان الشرف، ينزل بهذا المجنون حتى ينزل الى تهامة عبر الزفلت.
1: هذا ما كم الواحد ينزل من هذا كلا قد نزلت،
0: حتى جسم الطفل بيرهق يا جماعة، حتى بنرهق أطفالنا، بنقتل أطفالنا، يعني بن بن بنقل من من من من المداه العمري، ما عبش جسم يتحمل حتى مداه العمري في هذه الأماكن، خصوصا مديريات سواء كان في محافظة حجة أو غيرها من المحافظة التي في ذمار وغيرها على القات، هذا الذي بيستلزم الذهاب والإياب اللي
1: بيع والشراء
0: للماء للري
1: بعض ما يشتري
0: وايتات أنت حتى ابنك بتقلل من عمره، كيف بتقلل من عمره يا أخي؟ بينك في جسمه وأنت خرمت عمره، ما عاد يوصلش للسن الذي إذا كان مرتاح مفتهن بهتغي يسهر يخزن يخدر بيسهر لما آخر الليل.
1: الله
0: توصل وهو قده كأنه هيكل عظمي
1: يحبط في أقرب في أظرف موقف ولا شيء ولا هذا.
0: والحوادث كم لك؟ كم لك الحوادث؟ تهور وقيادة أطفال.
1: قبصرت يماني سواء في صنعاء ولا غيرها لا تقول لي به، هذا ما بالشي الخوض أنت قلت هاي وصحبه نادرا، به واحد قد لبس حزام الأمان
0: نادر
1: ونادر لحكم الله
0: نادر جدا
1: نادر جدا
0: نادر جدا
1: بهذا.
0: نعم
1: ها لما قبصرت حزام الأمان أنت ما ذكر ما اشتري في السيارة هنا معي حزام الله ما لي علم بين واحد بيقول هذا ومطيته هكذا ونطلع
0: حزام مش داري بس زكريا
1: ما داري
0: أيها المستمعين الأكارم، قيادة صغار السن تهديد للأرواح والممتلكات، فالسلامة تبدأ بمنعهم من القيادة، وكل حادث يكلف أكثر مما نتخيل.
1: الله
0: يكلفنا أكثر مما نتخيل سواء في الممتلكات ولا في الأرواح.
1: الله الله يستر الله يستر. بس يا زكريا حزام الأمان
2: نستقبل في اليوم تقريبا فوق 100 حالة حوادث معظمها من سياقة الأطفال. الأحداث هؤلاء أكبر مشكلة تواجهنا داخل المستشفى وخصوصا المترات 4-5-6 فوق متر
0: جناء
2: 50% وفيات
0: 50%. بعض أصحاب الدراجات والله طفل طلع معه 2-3-4-5 عاد في يعلم الله. أنا شاهدت مرة في العيد مرة في العيد الأسرة كامل يا أخي، الأب والأم والأطفال وبعضهم الشعكلين ساروا يعايدوا على أهل. يا أخي صرت عايد أسرة كاملة 7 أنفار حتى متعلقين في الجوانب اللي ماسك العيال هكذا بالجانبين في الجانبين حوالي 7 فوق مطر وفي العيد. تخيل انك تيجي غرب فرحة العيد بحادث وحصل لك انت واهلك، ايش من جرم ترتكبه؟ ايش من مخالفة؟
1: قصة وقعت
0: يعني. اي جراءة هذه؟
1: محزنة و يعني فيها استغفر الله العظيم يعني طرفة يعني ومحزن في نفس الوقت. تقسى واحد طلع مره يشتيش يا اخي اقول لك يا استاذ محمد الحال عند الشعب اليمني يا رحمته يلا لا قد مع مطر لا قد مع 200 قرش ولا 300 عبي للبترول المطر اشتي يخرج هو مره مثلا ما بش معه مثلا حق مواصلات ما بش معه حق باص ما بش مضطر اضطراري انه يطلع فوق المطر مثلا هو المره حقه. هذا طلع هي وابنها وعاده عدو مولود لفتها هكذا داخل حقها ما بيسموها هذاك البطانيه ضلعت هكذا وراء زوجها مع المطبات والهذا والذيه
0: نكا
1: درت ذيه خناس من البطاني ومشي داري
0: حسبي الله ونعم الوكيل
1: خناس من البطاني عادة
0: أيوة خلي يكمل يا محمد
1: خناس مع المطبات والهذا
0: شقح محمد من هناك تحية لك يا محمد
1: من عند أيوة؟ من عند يدها هكذا ها مشي داري وحين وعدوا مولود عدوا ابنه 3 أيام 4
0: صغير
1: صغير جدا يعني مش بذهال عفوا بذهال أشهر 3 أشهر 4 يعني عاد خفيف ما بش هذا كان حس قصتان
0: البطانية البطانية ثقال
1: أيوة.
0: والأدوات
1: وصل للمستشفى كذا نزلت ديه بتحس فتحت فتحت البطانية والله ما مخلوق والله ما أبه مخلوق
0: الله والله إنه موقف مضحك ومحزن صحيح
1: والله صدق يعني كارثة كارثة. وين انتهت يا بنت الحق؟ والله ما لي علم في حضني حقيقة يعني خيرات
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: رجع يدور له والله ما عب مخلوق
0: ايوه
1: ما عاد اين نضل عليهم
0: ولا حصلوا
1: ولا عاد خبر ولا عاد هذا يعني من كلام واحد كان في المستشفى صاحب واحد صاحب في المستشفى يعني وصل على هذا الحادث هم بيتصايح
0: أيوة.
1: ما ماذا قال كان الموضوع كذا كذا يعني بشهادته هو هذا صاحب
0: إن لله
1: أحد الحالات هذه. حالة ثانية وهي ال ال ال يعني ما أقول لك
0: شوف على ضيع
1: في بعض الأحيان لا وعي عندما تطلع المرأة ولا الأم ولا البنت ولا الأخت خلف السائق حق الدراجة النارية بتكون على شمال
0: باتجاه السرة أو السلس هذه الحادثة الزكريا
1: البلطة حقها البلطة حقها
0: يعلم الله هذه الحادثة أنا في رمضان
1: هذا في حارثنا
0: أنا في رمضان في حجة وجنب مستشفى الجمهوري وأنا كنا برفقة الوالد الله يشفيه ويقتل رحمه في الخير بحق محمد وعلي
1: محمد
0: أصيب بجلطة دماغية
1: دخلت في غيبوبة
0: دعواتكم جميعا مستمعين الأكارم وبعدين كنت خارج العناية المركزة لا أنا وصلت ما بها بقول عمي لا واحد هو بنته وزوجته تخيل وقع لها فجعة
1: يا الله
0: البالطو ستر الله كان عباقي شيء البالطو امتزق كاملا حتى وصل إلى الحق يعني بقيت بين اللبس الداخلي يعني بين الزنة زنة عندنا
1: مش
0: أكل بيت
1: صال هذا يعني قد سلم الله
0: يعني تقول لها يا بنت الحلال تمشي معك قال ولا أحد يمشي معك نهائيا شعب ما لك أنت مجنون
1: هذا كنا لك الذي أكل
0: هو أكل السلسلة
1: أكل البلطة
0: أيوة
1: وابنها في يدها لكن كانت في الحارف في بطنها جاء ارتجمت يا أخي وتشمتت هي والولد مسكين تحوشت الولد ما وقع بشي ها لكن
0: الله.
1: هي تلحشت أيدات هكذا وهي حين طرحت كان خاطي دلمه في الحارة يعني لو بإرشادات لهذا الشيء يا أخي تكون مثلا في حالة اضطرار أنه يطلع مع زوجها ولا مع ابنها ولا مع أخوها ولا مع أبوها تكون فشك اليمين يعني ما عنده شكماء دريت مش من عنده السلس لا شيء ولا شيء
0: رغم أنه كله مخاطر
1: لكن
0: الشكماء إذا كان مكشوف مش مغطى قد ربما يسبب بحريق
1: ولا تنكع قد يعد حصة الحماول هذا عد صيح ويوقف
0: به مقترح ممكن يا أخي حتى ولو تسلف هذا الأب إذا ما لقيش ولا حاجة من معه لهذا هذه الوسيلة يعني به بيعملوا إطار جانبي وكرسي بيفعلوا هذه الأشياء واستطيع في أي ورشة يصلحها وبدل أنت يعني تحنا بواحد كرسي معك استطعت لك اثنين كراسي جنبك يعني واحد بيطلع عنده فوق المطر واحد في الكرسي الجانبي
1: والله بحل أفضل يا أستاذ محمد لو يفعلوا به لكن قلنا لك الحال حال الشعب اليمنية رحمتها يلا بالمئتين بالثلاثمئة يتحول المطر هذا إلى إيش إلى توك توك هذا حق
0: الهندي
1: الهنود هولك من هنا ومن هنا المرض وراء بأمان الله وحفظه وهذا ويمشي سيارة من سيارة السيارة لكن ماشي هو يشتي يقضب يشتي يتجاوز السيارات يشتي يوصل الأول يشتي هذا لا إيش معي مجنون اقسم بالله بين أبسر
0: المرض
1: عندما يوقفنا في الجولة وجنبي صاحب

0: مرة طلعت مع صاحبي صاحب مطر على المرور وقفنا يعني سرنا مسير السيارات ها واحنا فوق مطر ها كان ياكل روحه هذاك صاحب المطر يا جنة راعي قال يا اخي خلنا قلت يا اخي اتقي الله وذل ابدا بدي ما باكله اشتي دوس ليش وقف هالمرور يا اخي ما بش وعي ولا به ما ادري ما هو ما ادري ما
1: يعني قد
0: بيبس العجلة
1: اقول لك ليش اولا استهتار من قبل سائق الدراجات وثانيا
0: والله من قبل المواطن يا سبحان
1: المواطن
0: فالمواطن اول حاجه لا تقول لي لا المرور ولا ذي ولا هذا
1: والقوانين المرورية يا اخي وهؤلاء الذين ما معهمش عقل اذا ما بش من يضبطه ويخليه يلتزم ليش انا اقول لك بحاجه حتى مع احترامي لبعض رجال المرور كنت اشاهد عندما نزل الضبط المروري الى بعض الجولات ضبطها مستقيم ولحله واحد يتجاوز يوقف وكانت الحملة انهم بينزلوا مثلا في هذا الجولة مثلا جولة ريماس ينزل في هذا الجولة لمدة ساعتين ثلاث يضبطها الرجل المرور المتواجد في الساحة في الماسمة يضبط له بعيد له هيبته انتقل الى جولة اخرى هذا خلى الدنيا سايبة رجعت تعتصد على ما هي يا اخي لا قد نزلوا الناس يفعلوا لك الهيبة انت يا رجل المرور هذا ليش ما تلتزم ولح يعلم الله لو أن حتى في مع احترامي الشديد لرجل المرور لكن هناك من البعض مستهتر أو غير مبال بالمسؤولية وكأنه بيأدي فقط يداوم إسقاط واجب وهذا لا يجوز يا إما أن تتحمل المسؤولية
0: ولا
1: كيف ما كان الوضع المادي ولا يا اخي تركها ورحله
0: والله
1: بدل ما تكسب بيتعبوا بقول لك احترامي بيتعبوا
0: اقسم بالله احنا بنتفحص
1: احنا بنقول بيقولوا
0: بين شمس تقلي قالوا تقلي
1: هو عندنا على عامل الكسل بيقولوا العامل الكسل تكفيه الشمس والريح العامل الكسل تكفيه الشمس والريح بعض الناس يجوا تقول بعامل الكسل يا اخي ما حاسبش يقولوا له يا خبير
0: قذوب حق الحرقه
1: العامل الكسل تكفيه الشمس والريح لكن هذا امانته كبيرة مسؤولية يعلم الله رجل المرور عليه مسؤولية وفيه شعوب يعني ما بتمشي إلا بضبط
0: في رمضان كانوا يستعينوا بالشباب هلاك الكشافة ما عيوقفوش المواطن نفسه بين أقول لك المواطن
1: نعم
0: نفسه
1: نعم
0: ما عيوقفش
1: نعم
0: خصوصا قبل المغرب ولا شيء قبل يتو كشافة هولك الذي كانوا ينزلوا متعاونين مع المرور ولا شيء يتماسكوا ها ويلا يغلقوهم
1: انا اقول يا زكريا انا اقول يا زكريا ان هؤلاء الذي الكثير الان منهم قد يكون كبار في السن المستهترين كانوا يقودون السياره وعدهم صغار لذلك مجاني يعلم الله مجاني يا محمد ايش قلت انت القصه حقك ها حق المطار نباع من فوق المطار مدري وايش
0: أيوة. واحد عندهم في بلاد محمد خلينا كنا ترجم للمستمعين
1: في كحلان
0: في كحلان
1: أيوة
0: في كحلان ها
1: يقتل ابنه ها
0: أيوة ما بش معه المرة معهم أبلا هو لا في حضن هو. في حضن السواق يعني في حضن أبوه
1: شوف على عمل أيوة
0: هو البطانية كده خنص من عنده
1: أوه
0: يعني صراحة. رجع طريق يدور لابنه بعد ما خنس منه أيوه ابن سبع أيام رجع
1: مشت بعده سيارة وده شوف على حادثة هذه ما فيها شيء مضحك قد ربما الحادثة تحدثت عنها أنت وجد الطفل وأخذه تبنه احتمال إذا لم تحصلها الأسرة
0: او بعد نرجع الحين عاد صغير ولا شيء مثلا على خنصته من حضن امه دق راس ولا يعني عاده
1: بس هم عندما رجعوا الطريق ما عاد حصلوا شو انت قلت
0: ايوه
1: اذا ما بش لا اثر لا اثر دهسه ولا بشي
0: الله اعلم كيف
1: احتمال يعني اما بز حد ستر الله عليه وبزه ما يستاهلوش انا اكد لك اللي بيفعل هكذا وبيستهتر باولاده يعني ما يستاهلش يا اخي
0: الله اعلم كيف
1: بسر هذا الانجن رجع يجنن
0: على ابنه
1: فقد عقله تخيل هذا القصة الآن بيقول لنا بها المخرج محمد الجابري عندنا في البلاد في كحلان الشرف ساير يختن لابنه وفي حضنه وبيسوق المتر ومع الأدوات الذي معاه خنس الطفل

0: قبل 15 سنة مكة انتهى السيارة وفعل حادث تسبب إما بعاقته أو بعاقة الآخرين. وهنا سؤال بيتساءل المرور بيقول كيف تبدأ الحوادث؟ كيف تبدأ الحوادث؟ قال تبدأ الحوادث بقرار خاطئ، قرار خاطئ مثل السماح للصغار بالقيادة. فكر مرتين قبل أن تعطي طفلك المفتاح، القرار الصحيح ينقذ حياة. حتى هذا الأب الذي بيأخذ أبنائه السرحة المستشفى لي. يا أخي فكر فكر، صنعاء وكل المدن اليوم أصبحت زحمة خانقة، زحمة خانقة،
1: صار ذي هو واعي ومتوقع،
0: وبعد أنت فوق موتر دقة سيارة بسيطة اتدربت، تتدرب تحت سيارة تحت واية تحت
1: كاطرة تدق راسك عاطرة
0: تدق أيوة عن جلد وعظم،
1: أقعلك الدرحش ووجع وخليلك على الله يعني،
0: وفجعة
1: فجعة
0: وتلازمك وتلازم أسرتك إلى مدى الحياة. يخنس طفلك يعني، ليش هذا الأب ما أخذ طفله ومشى معاه سيارة؟ إيش يجي؟ إحنا عندنا في البلد ما يقولك شي منك كرة ولا شي، وقف أطراف واحد يمشيك معاه. ها أنا أيضا ما بش مشوار ما يكلف، عطيتي 200 ريال 300 حق البترول، لا مستعجل، إيش ما تمشي باصات؟ المشوار بمئة 200 لا، يقول لك الذي أتيها للباصات أتيها للمتر وعد استفيد مشوارين، ورجع لا استفاد مشوارين ولا ربح أهله وصرته ونفسه. فلذلك نتق الله في أنفسنا جميعا وفي أولادنا.
1: الله يبارك فيكم الإخوة المستمعين والمستمعات. كان هذا يعني موضوعنا لحلقة، حلقة سمح لكم محض الخير، يعني حلقة مهمة جدا وضروري ما تستمر هذا الحملة، مشى اليوم ولا غدوه ولا يعني تستمر الأوقات طويل، وأيضا تتجدد مثلا لو توقفت ولا تتجدد هذا الحملات لما فيها مصلحة المجتمع ككل، المجتمع ككل مصلحة الجميع، سواء دولة ولا حكومة ولا شعب ولا فرد ولا أسرة. معاد معك يا أستاذ محمد.
0: بس رسالة جت آخر الرسالة، واحدة رسالة من المشاركين يقول السواقة فن وذوق وأخلاق مش لعب عيال. رسالة لكل أب وأم، أرواح أبنائكم وأرواح الناس أمانتكم. والتحية للمرسل أو المرسلة الأخت حلا، أنت يعني تعليقات
1: الله يبارك فيكم الإخوة المستمعين.
0: انتهينا
1: عادة تبقى الحملة يا أستاذ محمد،
0: يلا الحملة مستمرة. نعم
1: إن شاء الله. ما عاد باقي الاتصالات، يعذرون الاخوان المتصلين اللي بيتصلوا الحين، ان شاء الله استاذ محمد قد ادخل معهم يا استاذ
0: ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله
0: واحتمال بان ندخل في نفس الموضوع ونستضيف بان نسق مع ضيف وعدة الضيوف استمرارا مع هذه الحمله. والله انها مهمه جدا جدا جدا، حفاظ على ارواح يا اخي، الارواح التي بنزهقها في الطرقات، اجعل هذه الروح تزهق فيما في سبيل الله. نجعل هذه الأرواح التي تزهق في الطرقات وبسبب حوادث مرورية، ونربي أولادنا على حب الجهاد ونعلمهم حب الجهاد، ولينطلقوا في سبيل الله باذلين أرواحهم من أجل الله بدل أن تذهب رخيصة. نعم
1: عدو وصل لي ذا الحين،
0: فضل نسمع هو ما زال.
1: شكرا يا رجال المرور،
0: فضل
1: نختم بها أستاذ محمد.
0: نختم إذن مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي خليك محضر، خليكم محضر خير. لكم كل التحية مني محمد النعمي وزكريا الشرعي ومحمد الجابري، نلقاكم في فترة الغد. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ونبقى مع الزامل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وأكد على الاطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب من كل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون بأكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس، واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
5: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: لبيك اللهم لبيك.
9: الحج في الإسلام، الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
8: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة فلسفة الحج. نحن الآن وصلنا إلى الميقات، ميقات الإحرام، وذكرنا أنه يندب الاغتسال، وثم بعد ذلك النية وبداية الإحرام، أن يحرم الإنسان الحاج، وبالتالي أصبح محرما عندما يقول أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي، فيجب عليه أن يلتزم بآداب الإحرام. سنتحدث عن آداب الإحرام ومحظورات الإحرام وما هي أهم الأشياء التي يجب أن يفعلها الإنسان، ثم نتحدث عن أبعاد الإحرام وغايات الإحرام، وأيضا ما هي المحظورات وغاياتها في الحج. ففي هذه الحالة يجب على الحاج أن لا ينتهك محظورا من محظورات الإحرام، فلا يرفث ولا يقول كلاما فاحشا. فمن فرض فيهن الحج كما قال الله، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبالتالي لا يرفث، لا يفعل فاحشة ولا يفعل فعلا مفحشا، ولا يقول كلاما فاحشا، ولا يفسق لا باعتداء ولا بظلم ولا بتجبر ولا بتكبر، ولا يجادل جدالا باطلا. ثم لا يجوز للمحرم أن يتزين لا بالكحل ولا بغيره من الأدهان، لأن الإنسان يجب أن يذهب إلى الله وأن ينفتح على الله عز وجل في حالة من التخلص من كل أدران ومن كل المساحيق والتزيينات والعطور والطيوب وكل ما يضيفه الإنسان إلى نفسه. فلتذهب إلى الله مجردا عن كل هذه العلائق، عن كل هذه الأمتعة، عن كل هذه الشهوات وغيرها. فبالتالي لا يجوز لك لبس ثياب الزينة، حرير ولا معصفر ولا حلي ولا مورس ولا خاتم الذهب. لا يجوز لك وأنت محرم أن تعقد عقد نكاح، سواء كنت وليا أو زوجا أو وكيلا لأيهما. فمن نكح أو أنكح في الحج وهو محرم فنكاحه باطل باطل باطل. ولا يجوز لك وأنت محرم وطئ امرأتك، ولا لمسها ولا تقبيلها ولا نظرها لشهوة، فمن فعل شيئا من ذلك فقد أثم. ومن وطئ أو أمنى في يقظة بأي سبب فعليه بدنة، ومن أمدى فعليه بقرة. من تحرك ساكنه وهو محرم فعليه شاة. ولا يجوز لك أن تلبس ثوبا مخيطا، والمخيط هو ما كان عن تقطيع وتفصيل. ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة، والخفان ما يسمى الآن بالجزمة التي تكون إلى نصف الساق. فإن لم تجد نعلين لبست خفين واقطعهما من أسفل من الكعبين. فمن لبس مخيطا لزمته الفدية وهو متعمد، ومن لبس ناسيا أخرجه بلا تغطية لرأسه وتلزمه الفدية على قول أهل المذهب. ولا يجوز لك أيها الحاج أن تغطي رأسك وأذنيك بأي تغطية، وإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. ولا يجوز للمرأة المحرمة لبس النقاب وهو الخمار الذي فيه نقبان للعينين، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهو ما تتخذه المرأة. كذلك لا يجوز للمحرم أن يلتمس الطيب فلا يتعمد شمه ولا يلمسه بيده، فمن لمسه فعليه الفدية. ولا يجوز له أيضا أن يأكل صيد البر وهو محرم. ولا يجوز للمحرم والمحرمة خضب أيديهم لا بالحناء ولا بغيره، ولا تقصير أظفارهما ولا إزالة أشعارهما، بل لا يجوز حتى أن يقتل أي شيء من الحيوانات، ومن حتى على مستوى القمل لا يجوز للمحرم أن يقتل القمل ولا قتل أي حيوان آخر، سواء كان صيدا أم غيره، إلا إذا كان فيه ضرر وإذا مثل الفواسق التي أحل قتلها في الحل وفي الحرم، وهي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع العادي، فيجوز قتلها في الحرم. ويحرم عليك أيها الحاج المحرم والحاجة المحرمة قطع كل شجر أخضر نابت في حرمي مكة والمدينة من الأشجار التي نبتت بنفسها أو غرست لتبقى سنة فأكثر. نلاحظ هنا أن الحج أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون على هذا النحو، أن يكون فيه أمان، فيه استقرار، ليس فيه إيذاء، ليس فيه أي شيء من علائق الدنيا، لا زينة، لا قرب حتى الزواج، لأن الله عز وجل أراد أن نخوض تجربة عرفانية مباركة ينفتح فيها الإنسان على الله بالشكل العظيم. وبالتالي يعاد ترتيب هذا الإنسان، ترتيب أولوياته، ذهنيته، روحيته، نفسيته، ويعاد تشكيلها بالشكل الذي يخلقه يريده الله سبحانه وتعالى، فيخرج هذا الإنسان الحاج من هذه الدورة العظيمة كيوم ولدت أمه، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدت أمه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها ينتظرون تلقي الأمر الإلهي، وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك أي ثمانية.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: فيما يتعلق بالزلزال، هناك عبرة مهمة من الزلزال، عبرة مهمة يجب أن نستذكرها، هي تذكرنا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إلى رحمته، وضعفنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتنا إلى الأخذ بأسباب رحمته سبحانه وتعالى. يعني الشيء مهول جدا في ثوان، في ثوان أقل من دقيقة زلزال في منطقة معينة يحدث كل هذا الأثر. نحن كبشر بحاجة إلى الله، إلى الأخذ بأسباب رحمته، إلى تجنب ما يبعدنا عن أسباب رحمته ورعايته. وهذه مسألة مهمة جدا، هي تذكير كبير لنا في حاجتنا إلى الله وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأهمية العمل الصالح الذي يقربنا من الله والذي نحظى من خلاله بأسباب رحمته ورعايته ويدفع به عنا السوء، والحذر من أسباب سخطه من المعاصي التي تبعدنا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهو تذكير لنا بالزلزال العظيم، الزلزال الذي سيكون نهاية للعالم، نهاية لهذه الأرض وللحياة عليها. في القرآن الكريم السورة بأكملها هي سورة الزلزلة، يقول الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نهاية هذه الحياة هي زلزال عظيم يدمر الأرض بكلها، ويأتي بغتة، لا يأتي في الوقت المتوقع، لا يأتي في إطار التوقعات والمؤشرات الواضحة، بغتة يزلزل الأرض بكلها ويدمر كل ما عليها، ليس فقط من المساكن والمدن والقرى والمنشآت البشرية على هذه الأرض، بل حتى الجبال التي يدكها دكة حتى تندك بكلها بأجمعها. حوادث مهولة جدا في يوم القيامة الذي يأتي بغتة، ونحن آخر الأمم، نحن في آخر الزمان، نحن بحسب ما قبلنا أقرب الناس إلى القيامة. يجب أن نستذكر أهمية العمل الصالح والتقوى لله، وأن نستذكر المسؤولية في أعمالنا، في تصرفاتنا، في كلامنا، في مواقفنا، ندرك أننا في موقع المسؤولية أمام الله، وأن هناك حساب وجزاء، وهناك الجنة والنار. فلننتبه ولنحذر من حالة الغفلة التي تشكل خطورة علينا، ولنستشعر مسؤولياتنا وواجباتنا التي علينا أن نتحرك فيها، وفيها المسؤولية في التصدي للأعداء ألا يخيفونا فنقصر فيما أمرنا الله به، وأن يستعبدونا ونعبد أنفسنا لهم بدلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أمره. يجب ألا نخشى غير الله، ألا نخشى إلا الله، ألا نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى من عذابه إذا قصرنا، إذا استهترنا بتوجيهاته وأوامره، إذا خالفنا كتابه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان. أدنى الصبر قد نفد، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
2: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
1: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني
3: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: بالغزي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بالسيوف والتاره،
4: وسمكتي عليه ومن فوق العروش، وعلى السلمان وابنه والعدوان ما عنده جلوس. يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
5: ان شعب اليمن نفذ صبره،
1: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
2: صبرنا

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.

0: الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
1: ربيعة، يا ربيعة، أين أنت يا ربيعة؟
3: ما الأمر يا أبا ذر؟
1: رضيعك ملأ الدار صراخا.
3: ماذا أفعل يا أبا ذر؟ إنه يتألم جوعا.
1: أعطيه لبنك.
3: جف اللبن لدي.
1: أين لبن النعجة؟
3: إنها على وشك الولادة، ولذا جف حليبها أيضا.
1: ما أقسى هذه اللحظات، وما أشد وقعها علي. أعجز أن آتي بلبن لرضيعي؟
3: هون عليك، هون عليك، سيكون هذا عندما تشفى بإذن الله.
1: ألم بي المرض وأقعدني، فمنعني عن رؤية رسول الله وصحبه لأيام خلت.
3: اسمع يا أبا ذر، سأحضر لك شرابا أظنه خير علاج لك.
1: أين الرضيع؟
3: دثرته فنام.
1: إلى أين؟
3: إلى الموقد خارج الدار.
1: وما تفعلين هناك؟
3: أحضر لك الشراب الذي يخفف عنك المرض إن شاء الله.
1: دعي هذا الشراب لطفلك.
3: لا عليك بمحمد، سأشتري له لبنا.
1: وكيف تشترين اللبن ونحن لا نملك درهما واحدا؟
3: أحمل في معصمي ما يؤمن ذلك.
1: تبيعين إسورة أهدتك إياها أمك ذات يوم؟
3: وما في ذلك، أبيعها لأسد بها جوع ولدي.
1: ثكلتك أمك يا جندب، ما أتعس حالك وأضعف حيلتك. ألا تملك في جيبك درهما واحدا؟

0: وخروج هذه الصحراء الوحشة
1: إلى أن يأمر رسول الله بمتابعة المسير.
0: ما أظن صاحب تبوك مستعد لنا.
1: إنه يحشد جموع الروم ومتنصرة العرب ليهاجمنا.
0: سنفاجئه، إنما الحرب خدعة.
1: انظر، لقد تضاءلت جموع المسلمين ودمرت.
0: والله ما تخلف إلا منافق أو جبان. أما سمعت قول رسول الله في عبد الله بن سلول ومن لف معه؟ دعوه، فإن يكن فيهم خير فسيلحقهم الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منهم.
1: ما زال يقلقني تخلف أبا ذر.
0: هذا صحيح، فوالله ما تخلف عن غزوة قط.
1: لقد أقلق غيابه رسول الله حتى قال فيه: إن تخلف فهو ضعيف. ولستم بحاجة إلى الضعفاء، على أن أبا ذر لا يتخلف.
0: صدق رسول الله.
1: أنت متأكد أنك أبلغته أمر حملتنا هذه؟
0: بكل تأكيد، لقد التقيت بزوجته في السوق وكانت تشتري لبنا لرضيعها، فبلغتها رسالة رسول الله إلى زوجه أبي ذر.
1: أتكون قد كتمت الرسالة عنه؟
0: ما أظن ذلك. ربيعة امرأة صالحة، لا تقوم بمثل هذا.
1: ما خطى الرسول خطوة إلا ورافقه فيها أبو ذر. إن في الأمر أحجية نجهل حلها.

0: الحمد لله.
1: ها، طمئني، كيف تشعر الآن؟
0: أشعر بتحسن ياسر في أوصالي. ها، ما بك؟ أقول لك أشعر بتحسن ينتابني فيتجهم وجهك.
1: يا أبا ذر،
0: ما بك سكتي؟ ما تخفين يا ربيع؟
1: يا الله، أخفيت عليك أمرا البارحة.
0: أي أمر تعنين؟
1: في الحقيقة التقاني المقداد بن عمرو في سوق المدينة وحملني إليك رسالة تنسيتها.
0: ألا تكون جهادا مع رسول الله؟
1: والله هي كذلك.
0: الويل لك يا ربيعة، الويل لك، أي ذنب اقترفت؟
1: اسمع، لا تغضب مني، والله ما أخفيته إلا حرصا عليك وشفقة مني لمرضك.
0: ويحك، إلى أين يتوجهون؟
1: إلى تبوك.
0: قسما، لو لم أعطي لوالدك عهدا ما كنت في داري للحظة واحدة. أعطيني السيف والدرع.
1: أتذهب إلى تبوك وفيك بعض مرض؟
0: بل أذهب زحفا. أعطيني ما طلبته منك.
1: ألا تنتظر حتى الصباح؟
0: بل سأنطلق هذه اللحظة. هيا أيها الحصان، هيا، ما بك لا تقوى على السير؟ أصابك الوهن وأنا بأمس الحاجة إليك؟ ما بك توقفت؟ هيا، تبا لحظنا العاذر، الحصان لا يقوى على السير، يجب أن ألحق برسول الله. ألهمني الصبر والحكمة يا رب. هيا أيها الحصان انطلق، ها أنت تحرن مكانك من جديد. الذنب ذنبي، أعرف هذا. أنت منذ البارحة لم تتذوق طعاما، فكيف تسير؟ إن لم تسعفني بالصبر تركتك في هذه الصحراء. هيا حاول، هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا فائدة. سأنزل وأدعك في هذه الصحراء، عساك تمضي خفيفا إلى حيث خلاصك، أو أن تمر بك قافلة فتصحابك. ولكن أين ستمضي يا أبا ذر؟ وأي طريق ستسلك؟ الصحراء بساط رمل مفقود المعالم. هذه عفطة حصان، وتلك قصعة سقطت من أحدهم. هذه آثارهم تدل عليهم. علي أن أجد سبيلي إليهم من خلال تلك الآثار المنتشرة على الرمل. توكلت على الله.
2: ما بك يا عمار؟ لا تنفك تنظر وراءك.
3: أنتظر قدوم أبي ذر.
2: لو قدم أبصرنا.
3: شيء غريب حقا،
2: شغله شيء في داره عنا،
3: لا يمنعه عن جهاد مع رسول الله إلا مرض يقعده أو موت يهديه.
2: سنعرف سره إن كتب الله لنا الحياة من جديد.
3: لكنه سيلحق بنا.
2: إنك مصر على ذلك يا عمار؟
3: هذا كلام رسول الله، أما سمعته يقول على أن أبا ذر لا يتخلف.
0: أموت في هذه الصحراء يا أبا ذر دون ناع أو نذير. أجهدني العطش. تبا لتلك القربة الفارغة التي لا تسعف صاحبها. الحمد لله الذي قدر لي هذا، والذي دفعني دون إبطاء للحاق برسول الله. ما همني إن مت في هذه الصحراء جوعا وعطشا، المهم أنني لم أمت مضطجعا على فراش وثير، وحبيبي رسول الله يجاهد المشركين بدمه. ما أسعدني أن أموت بضربة سيف، من أن أموت بلظى شمس حارقة وصحراء طفر. يا رب، أنت أعلم بما أسره وأعلنه، ساعدني يا رب بحق حبيبك رسول الله محمد بن عبد الله.
2: ما هذا؟ جبل يمتد أمامي، كيف لم أره؟
0: حجبه عني جوع يحرق معدتي وعطش يلهب مهجتي. سأمضي إليه عساني أجد فيه ضغطي.
3: وبعد يا أبا ذر، كيف أنقذك الجبل من موت محتم؟
2: تقدمت من الجبل فإذا أنا أمام صخرة كبيرة، فقلت: يا من أعطيت موسى بن عمران 12 عينا ليشرب وقومه، ساعدني أن أشرب من هذا الصخر الأصم. ثم درت حول الصخرة، فإذا بي أمام فجوة كبيرة مملوءة ماء. اقتربت منه وتذوقته، فإذا هو بارد عذب لذة للشاربين. ملأت قربتي منه، تلك القربة التي قدمتها لرسول الله.
3: صدق رسول الله حين كان يردد كلما ذكر اسمك أمامه: أما أبا ذر فلن يتخلف عنا أبدا.
2: الحمد لله أنني وجدتكم أخيرا.
3: أو تدري يا أبا ذر، أننا لم نتبين ملامحك من بعيد، فظننك عابر سبيل في الصحراء، لكن رسول الله نظر نحوك مليا ثم قال: كن أبا ذر، فما نطق إلا بالحق، فكنت أبا ذر.
4: ما كان أحواجنا إلى أبي ذر؟
3: كان هناك ثلمة فسدها. أو تدري يا مقداد أنه كاد يموت عطشا لولا فجوة ماء عثر عليها في صخرة في أسفل الجبل؟
4: هذا جزء من الحقيقة. الحقيقة الكاملة يا عمار أن أبا ذر عندما وجد الماء عذبا باردا امتنع عن شربه بالرغم من ظمأه حتى يشرب منه الرسول أولا، ولذا حمل إليه القربة، فما أن شرب رسول الله حتى تناول القربة وشرب ماءها حتى آخر قطرة.
3: هذا غيض من فيض. ألم تسمع رسول الله يقول له: يا أبا ذر يرحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك.
5: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
6: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، مرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.
7: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: موارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس في هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز وواجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساءً.

0: أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.

ما أكثى أن تتحول الشوارع والطرقات من وسيلة للحياة إلى باب للمآسي، وما أخطر أن يدفع طفل إلى مقعد القيادة قبل أن يكتمل وعيه وقبل أن يعرف كيف تصان الأرواح. في شوارعنا اليوم لم تعد المشكلة مجرد مخالفة مرورية عابرة

الكارثة المؤلم أن بعض الناس يتعاملون مع الأمر بسطحية ولا مبالاة، كأن القيادة لعبة أو استعراض مبكر للرجولة، بينما الحقيقة أنها مسؤولية لا تحتمل التهاون. نحن أيها المستمعون أمام ظاهرة تمس الأرواح، تمس السلام العامة، وتمس هيبة القانون، وتمس قبل ذلك حق الطفل نفسه في الحماية. فالطفل الذي لم يكتمل نضجه ولم يتعلم القيادة على وجهها صحيح ولم يبلغ السن القانونية، حين يدفع إلى الطريق فإنه يدفع إلى مساحة مليئة بالنتائج القاسية. وحين نتأمل جذور هذه الظاهرة نجد أن المشكلة لا تقف عند الصغير وحده، بل تمتد إلى تساهل أسري وصمت مجتمعي وقلة وعي وقلة دين وضعف إحساس بالخطر. لسنا هنا لنجلد المجتمع ولا لنتحدث من برج عال، فنحن ندرك أن الناس يعيشون ظروفا وضغوطا وتعقيدات كثيرة، لكننا نحاول أن نؤدي ما نستطيع من مسؤوليتنا بالتنبيه والكلمة الصادقة والوعي الذي قد يمنع المآسي قبل وقوعها. مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة من قضايا وتزامنا مع حملة الإدارة العامة للمرور حتى يبلغ أشده، لا نكتفي بالاصطفاف معها، بل نحاول أيضا أن نضع النقاط على الحروف ونستمع إلى الأرقام ونستضيف من يعرف الحقيقة ونحمل كل طرف مسؤوليته، الأب والأسرة والمدرسة والإعلام والجهات المختصة والمجتمع كله، لأن الطريق حق للجميع، ولأن أمانه مسؤولية الجميع، ولأن حياة الناس ليست مجالا للتفاخر والاستعراض ولا للتجربة أو التهاون. فكونوا معنا.

عدد من المدن اليمنية خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في ظاهرة قيادة صغار السن للمركبات، والتي تحولت إلى ملف عام يستدعي التنبيه والمعالجة. وفي هذا السياق دشنت الإدارة العامة لشرطة المرور بالعاصمة صنعاء حملة توعوية للتحذير من مخاطر وآثار قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية تحت شعار حتى يبلغ أشده، مؤكدة أن الظاهرة تهدد الأرواح والممتلكات، وأن الحملة ستجمع بين التوعية الميدانية والإعلامية وبين الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومن يتيحون للأطفال القيادة. وبحسب البيان الرسمي المصاحب لتدشين الحملة، فإن الحوادث المرورية الموثقة الناتجة عن قيادة صغار السن خلال الفترة من 1441 للهجرة إلى 1447 للهجرة بلغت 826 حادثاً، وأسفرت وفق الأرقام المعلنة عن 1970 حالة وفاة و 13393 حالة إصابة، فيما تصدرت أمانة العاصمة عدد الحوادث والضحايا بواقع 688 حادثا نتج عنها 544 وفاة و 6664 إصابة. كما شددت الإدارة العامة للمرور على أن هذه الأرقام لا تعبر بالضرورة عن الصورة الكاملة، لأن كثيرا من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها أصلا. وتكشف هذه الأرقام أن أي تساهل مع القيادة غير القانونية أو غير المأمونة لا يقف عند حدود المخالفة، بل يضيف عبئا جديدا إلى واقع مروري مثقل أصلا بالخسائر نتيجة ظواهر أخرى تحصد الأرواح وتصنع المآسي كالسرعة والقيادة المتهورة. أما قانونيا فينص قانون المرور اليمني على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول، كما يمنع صاحب المركبة أو المسؤول عنها من السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. ويحدد القانون الحد الأدنى للسن ب 17 سنة لقيادة الدراجات الآلية و 18 سنة لقيادة السيارات الخصوصية، وبذلك فإن تمكين طفل أو قاصر من القيادة لا يمثل فقط خطرا اجتماعيا، بل هو أيضا مخالفة قانونية واضحة. ويعزو مختصون هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، من أبرزها التساهل الأسري في تمكين الأبناء من قيادة المركبات، وغياب الرقابة المرورية الكافية في بعض المناطق، والرغبة في تقليد الكبار أو استعراض المهارات أمام الأقران، وكذا نقص الوعي بالمخاطر الحقيقية للقيادة المبكرة. وتعزز الدراسات الطبية خطورة هذا الملف، وتذكر بأن المشكلة لا تتعلق فقط بمن يمسك المقود، بل بمدى جاهزيته النفسية والمهارية والقانونية لتحمل ما يترتب على ذلك. فإذا كانت الحملة الحالية تحمل عنوان حتى يبلغ أشده، فإن الرسالة الأعمق تبدو أوضح من أي وقت مضى، ومفادها أن حماية الطفل والمجتمع لا تبدأ بعد الحادث بل قبله، من لحظة الامتناع عن تسليمه مفتاح السيارة أو الدراجة، ومن لحظة اقتناع الأسرة أن الرعاية الحقيقية لا تتم إلا بحماية الأبناء من مخاطرة القيادة وإبعادهم عنها حتى يكتمل وعيهم وتستوفي القيادة شروطها القانونية والإنسانية.

0: إذن حياكم الله مستمعين الأكارم، نرحب باسمي وباسمكم بمدير مكتب مدير مرور أمانة العاصمة الفندم عبد الله النويرة. أهلا وسهلا بك يا فندم.
1: حياك الله وشكرا لك.
0: الله يحييكم ويبقيكم. نرحب بكم أجمل ترحيب أيضاً في برنامج قضايا، استعرضنا قبل قليل إياكم والمستمعين الأعزاء تكريرنا الإخباري بالأرقام الصادمة لظاهرة قيادة صغار السن للمركبات. الآن مستمعين الأكارم في فقرتنا الحوارية ومع مدير مكتب مدير مرور أمانة العاصمة، نسير في أغوار هذه المشكلة ونبحث عن حلول جذرية لها. فندم عبد الله، حين تطلقون حملة خاصة بقيادة صغار سن، هذا يعني أن الظاهرة لم تعد هامشية، كيف تصفون حجمها اليوم في الواقع المروري والحجم الحقيقي لخطرها؟
1: حقيقة الأمر يعني الجميع يلاحظ بأن هذا الأمر أصبح لم يعد حاجة استثنائية، وإنما حاجة أصبحت ظاهرة مشاهدة وملاحظة في شوارعنا وطرقاتنا. وهذا الأمر يجب أن يتم وضع حد له، لأن هذا أمر يعني يؤدي إلى الكثير من المشاكل المرورية التي يعني تنتج عن قيادة صغار السن وعن قيادة الأطفال للسيارات يعني. وهذا الأمر مخالف طبعا للقوانين والأنظمة العالمية يعني بكل تفاصيلها.
0: نعم،
1: لأن قاعد يعني القانون يحدد أنه يمنع منعا باتا أن يكون أي سائق يقود سيارته وعمره أقل من 18 سنة. لكننا نلاحظ في شوارعنا للأسف الشديد أنه حتى الأطفال الذين لم يبلغوا 15 سنة ولا 12 سنة ويقودوا سياراتهم، ولا أدهى ولا أمر بأن يكون والدهم وأسرتهم موجودين معهم في السيارة نفسها يعني.
0: نعم.
1: شيء لا يحصل في أي مكان في العالم على الإطلاق إلا عندنا. بعضهم يعني للأسف الشديد يعني لا يدرك خطورة ما يحصل، هو يعتقد أنه مجرد ما أن يكون الطفل يقود السيارة ويعرف يمشي بها أمام وخلف ويمين وشمال إنه خلاص أصبح سائق ويستطيع أن يقود السيارة ويحب أن يقود السيارة.
0: نعم.
1: وهذا خطأ وخطأ فادح، لأن هذا الأمر علميا لا يمكن أن يكون الشخص قادر على قيادة السيارة بطريقة سليمة لا تعرض للخطر وتكون أقل من 18 سنة لم تكتمل ملكاته.
0: نعم.
1: يعني قيادة السيارة ليس مجرد أن تمشي فيها أمام وخلف ويمين وشمال، لا، قيادة السيارة أهم ما فيها هو أن تعرف كيف تتجنب الأخطار ويكون رد فعلك سليم عندما يحصل أمامك خطر. يعني عندما تواجه خطر كيف تواجه هذا الخطر وكيف تتصرف.
0: نعم.
1: الإنسان قبل 18 سنة لا يكون لديه هذه الملكة ولا يستطيع أن يتصرف التصرف الصحيح السليم إذا حصلت أي مفاجأة في الطريق. وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث حوادث مرورية للأطفال والكبار والصغار، وللأسف الشديد يعني هذه الظاهرة يجب أن يتم إيقافها ومنعها تماما، لأنها يعني تؤدي إلى خلخلة في المجتمع وتؤدي إلى حصول حوادث مرورية وإلى وفيات وإلى إصابات وإلى حتى يعني عدم احتراز الطفل. أقل من 18 سنة يتعامل مع السيارة وكأنها لعبة وليست شيء حديد في خطر ويشكل خطر ويؤدي إلى يعني إلى وفيات وإلى إصابات وإلى يضيف إلى ذلك أن الأطفال لا يعرفوا مبادئ وقواعد المرور.
0: نعم.
1: وبالتالي يؤدي وجودهم قيادتهم للسيارة إلى حصول اختناقات مرورية، لأنه يتصرف بدون أن يعي بأن الطريق العام ليس له لوحده، الطريق العام للكل.
0: إذا
1: الطفل يتعامل مع الشارع وكأنه خلاص
0: طريقه
1: يقف أينما يريد، يتحرك أينما يريد، ينعطف بأي طريقة، يذهب يمين دون أن يعطي إشارة، يذهب يسار دون أن يعطي إشارة، وهذا يؤدي إلى إرباك الحركة المرورية ويؤدي إلى حصول اختناقات مرورية ويؤدي إلى أن يقف الأطفال في أماكن ممنوع الوقوف فيها. الطفل لا يعرف الأماكن ممنوع الوقوف فيها ولا يدرك بأن هناك أماكن يمنع منعا باتا للوقوف فيها.
0: نعم.
1: يجده يقف بشكل مفاجئ بشكل خطر عليه وعلى الآخرين. هذا الأمر هو الذي دعا والذي أدى إلى أن يوجه المعالي الأخ الدكتور اللواء الدكتور بكيل فراجي يصدر توجيهات بأن يكون هناك حملة لإعادة سكوتها لصالها وإلى إيقافها بالعبث الذي يحصل فيها الشوارع الرئيسية طبعا بأن بناء على توجيهات قيادية عليا تصل إلى الإدارة العامة للمرور.
0: إذا فندم عبد الله، على ذكر اللواء دكتور بكيل البراشي مدير عام المرور، في تصريح له سابق قال إن تسليم الطفل مفتاح السيارة كمن يسلم له آلة قتل، هل تعتقدون أن المجتمع يدرك هذه الخطورة أم أن هناك ثقافة شعبية تبرر هذه الظاهرة؟
1: للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد البيئة التي نعيش فيها هي التي تؤدي إلى وجود مثل هذه الظاهرة. فعلا كلام الدكتور رشيد براشي يعني فعلا أصاب كذب الحقيقة. عندما تسلم السيارة يعني مفتاح سيارة وكأنك تعطيه سلاح وهو مشبول بالرصاص،
0: نعم،
1: بدون أمان. يعني إذا تسلم الآلة مؤمن أو مش معبى رصاص ويكون آمن، لكن هذا كأنك تسلم يعني سلاح
0: بدون
1: معبى بالقلادات النارية وهو غير مؤمن، وبالتالي هذا يشكل خطر، وخطر عالي جدا. السيارة يعني أنا أعتبر السيارة أخطر من حتى السلاح نفسه، لأن السلاح قد يكون رصاصة واحدة وتكون شخص واحد، لكن بالنسبة للسيارة قد يؤدي إلى قتل حدود كاملة، قد يؤدي إلى قتل عدد كبير من الناس، يؤدي إلى أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: يعني نتيجة لهذا التصرف الذي لا يعي الطفل، لا يعي أن هذا الآلة الحديدية تشكل خطر، وخطر كبير إذا لم تستخدم بطريقة سليمة وبطريقة علمية. هذه منتج حضاري ويجب أن نتعامل معها بطريقة حضارية، نبعد أن نبتعد عن العشوائية. العشوائية هذه من نعيشها في حياتنا يجب أن تكون بعيدة عن السيارة. السيارة هذه هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الآباء للأسف الشديد يحولها إلى نعمة من خلال أن يسلم سيارته لطفل لا يعي ولا يدرك الخطورة ولا يستطيع أن يتصرف التصرف السليم عند قيادته للسيارة، وهذا الأمر هو يؤدي بابنه إلى التهلكة. بعض الآباء تقول لي يا أخي حرام عليك لا تقتل ابنك، قال يا أخي هذا هو مقدر، يا أخي ما بش قدر، هذا شيء والإلقاء بجد تهلك شيء آخر.
0: يعني ولي الأمر هو من يلقي بأطفاله إلى هذا إلى هذه التهلكة.
1: نعم،
0: هو المتسبب بقتلهم. نعم،
1: عندما يسلم السيارة وهو لا يعي بخطورتها هو يلقي بابنه للتهلكة، يعتبر قاتل لابنه.
0: نعم،
1: هذا يجب أن يعيهم الجميع، يجب أن يعيه المجتمع، يجب أن يعلموا بأن السيارة تحتاج إلى خبرة وإلى دراية وإلى قدرة فكرية وإلى عقل مكتمل. العقل المكتمل علميا لا يكتمل إلا بعد 18 سنة. كما قلت لك، ردة الفعل أمام الخطر هو الذي يميز السائق المتمكن والسائق غير المتمكن.
0: نعم،
1: السائق المتمكن عندما يشاهد أي خطر تكون ردة فعله سليمة ويتفادى ذلك الخطر، لكن عندما يكون طفل لا يعي ولا يدرك ولا يعرف كيف يسير السير لا يستطيع أن يتصرف التصرف السليم الذي يجنب الأخطار.
0: نعم،
1: لا يستطيع أن يكون رد فعله سليم بحيث أنه يستطيع أن يجنب نفسه ويجنب الآخرين الأخطار التي يقترفها.
0: إذن حملتكم فندم عبد الله تحمل اسم حتى يبلغ أشده، ما العقوبة القانونية الحالية التي يمكن أو يمكن لمن يمكن طفل من القيادة؟ هل هناك عقوبة؟
1: تكون على أولياء الأمور. العقوبة تتم على أولياء الأمور، لأن الحدث يعني تعامل معها كأنها لعبة عنده، ولا يعني الخطأ
0: لا يعي خطورتها. نعم،
1: العقوبة يعني أساسا المبلغ في يعني غرامة لا تقل عن 10,000 ريال، وإذا تكررت تتضاعف المخالفة يعني مبالغ أكبر من ذلك.
0: يا فندم عبد الله، هل ترون العقوبة يعني هذه رادعة 10,000 ريال؟ يعني في حجم
1: قانون المرور للأسف الشديد قانون قديم.
0: لماذا لا يتم من خلالكم، لماذا لا يتم من خلال الإدارة العامة للمرور إلى رفع بمقترح عقوبات رادعة تردع أولياء الأمور المستهترين بهذه القضية؟ أولادهم أمانة في أعناقهم، لماذا لا يسعى إدارة المرور إلى تبني مشروع قرار رادع بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟
1: يا سيدي، فعلا الإدارة العامة للمرور وضع هذا الأمر في حسبانها وهناك قانون مرور لا يراعي التغيرات في الأسعار والتغيرات في الوضع الحالي الآن. نحن أول شيء قمنا بحملة توعوية أصلاً. نحن لا نريد أن يعني أن تكون أعمالنا عشوائية ويعني بطريقة مرتجلة. معي الأخ الدكتور اللواء بثيل البراشي وجه بأن يكون هناك حملة توعوية لمدة أسبوعين لتوعية الناس بأن هذا خطأ وأن هذا خطأ وأن هذا سنقوم بضبط الأشخاص الذين يسلمون بيادة السيارات والأطفال. هذا الأمر طبعا تم بنزول ميداني وتوعية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وبواسطة بعض وسائل الإعلام التي تعاونت معنا مشكورة. فنحن نحاول أن نتعامل مع البيئة بالطريقة التي تساعد. نحن هدفنا ليس العقاب, يعني العقاب وسيلة للوصول إلى السلامة
0: للحد من هذه الظاهرة. نعم,
1: نحن نريد أن نحد من هذه الظاهرة. الهدف الأساسي وأسمى هو أن نوصل المعلومة إلى الآباء بأن هذا خطأ وأن هذا خطأ ترتكبه في حق نفسك وفي حق طفلك الذي قد تفقده والذي قد تفقد أسرتك كاملة بسببه. ثم بعد ذلك يتم الضغط طبعا. يعني العملية مستمرة في سبيل أن يكون هناك يعني ضغط متكامل. ونحن نعول على الإخوة في المجلس البرنامج المختلف ونقدم لكم خالص شكر التقدير على اتصالكم بنا وعلى تواصلكم معنا لشرح وجهة النظر ولإيصال هذا الصوت إلى الإخوة المستمعين وإذا عدتم إذاعة مسموعة. ونأمل
0: بإذن الله سنكون في خدمة المجتمع. أيضا فندق عبد الله, ما الذي ستفعله الحملة عمليا في مواجهة هذه الظاهرة؟ وأيضا كيف يمكن للمواطن العادي المشاركة فيها؟ هل هناك خط للإبلاغ؟ كيف تتعاملون مع البلاغات؟
1: يا سيدي, الآن نحن لدي إدارة عام المرور جهاز رصد كامل لنا كل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة في وسائل الاتصال وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر يؤدي أن يكون هناك تكامل بيننا وبين المجتمع. يعني أي شيء يتم نشره من قبل المواطنين بانتقاد لما هو موجود في الشارع نحن نقوم بتصحيحه. وفي نفس الوقت نحن نعمل على أن نتوافر مع أجهزة الإعلام المختلفة لإيصال صوتنا إلى الآخرين. لدينا أرقام موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي حاجة سلبية تحصل في الشارع, وقد استفدنا من هذا الموضوع بشكل كبير وكبير جدا. أي بلاغ يصل إلينا عبر الرقم على سبيل المثال عند الرقم المجاني 194, أي بلاغ يصل عبر هذا الرقم يتم يعني بحثه والتأكد منه والعمل على تفادي أي سلبيات موجودة. إدارة عام المرور لديها مجموعة من الأرقام منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي, وحتى لو لم يرسل إلينا ووجدنا أي شخص نشر عن أي ظاهرة سلبية في المجتمع نحن نبحثها ونتأكد منها ونقوم بالعمل على تقوم إدارة عام المرور بالعمل على تفاديها وعلى التخلص منها بما يخدم المجتمع. المجتمع اليمني بحاجة إلى تكاتف, ونحن بحاجة إلى تكاتف الإخوة في المجتمع اليمني لكي يكونوا يعني عونا لنا في سبيل القضاء على الظواهر السلبية التي يشاهدونها. ونحن نستقبل كل ما ينشر بصدر رحب ونقدم الشكر لمن ينشر بنا على أن تكون النشرات حقيقية ويعني وليست مجرد يعني أشياء غير حقيقية.
0: نعم, إذا فندم عبد الله في سؤال قبل الأخير, أبرز التحديات التي تواجه الإدارة العامة للمرور في ضبط هذه الظاهرة, هل هو قصور تشريعات أم مشكلة في غياب رقابة أم في مقاومة المجتمع أم في انتشار المركبات المهربة التي لا تخضع للرقابة؟ وأيضا نعم, وأيضا ما هي خطتكم للمواجهة هذه الظاهرة بعد انتهاء الحملة التوعوية؟
1: يا سيدي, الآن الوضع الذي يشاهده الجميع بأن هناك للأسف الشديد نوع من لا مبالاة حياة الإنسان. ونحن نريد أن نقول للمجتمع ككل بأن الإنسان كرمه الله وحافظ عليه واعتبر بأن من يلقي بنفسه للتهلكة يعتبر قاتل لنفسه, يعاقب بالنار. نحن نريد أن نقول للمجتمع بأن يعني الاعتماد على التواكل وليس التوكل. هناك من يتواكل ولا يتوكل على الله. عندما تتوكل على الله أن تأخذ بالأسباب.
0: نعم.
1: طبعا عندما توقف أحد السيارات تجد أن هناك عشرات الناس يا أخي خليه يا أخي ماذا هو يسوق من أروح ما يكون هنا يا أخي في قانون وفي حياة وفي دراسات علمية وفي يعني أشياء يجب أن يعني بدل ما أنت تدعمني وتعينني وتقول نعم هذا خطأ يجب أن يضبط تقوم بانتقال المال أقوم بعملي.
0: نعم. البعض لا يدرك الخطر إلا إذا وقع عليه.
1: نعم لا يدرك الخطر الذي هو يعني نحن عندما نضرب هؤلاء الأطفال نحن نحميهم هم قبل
0: صحيح.
1: أن نحمي الآخرين.
0: صحيح صحيح.
1: نحن نحمي الأسرة نفسها من حصول حوادث مرورية مؤلمة تؤدي بحياتهم وحياة أسرهم وحياة أبائهم. هذه الأمور يجب أن تكون في الإسبان.
0: إذا فندم عبد الله. نعم.
1: عدم التعاون المجتمع بشكل عام مع
0: نعم.
1: أي عمل يقوم بالمرور في سبيل حماية المجتمع نفسه من نفسه.
0: إذا في الجزئية.
1: أن يكون في بال الجميع وأن يعلموا بأننا لا نعمل إلا وفقا خطط وبرامج محددة وفيما يؤدي إلى الصالح العام.
0: نعم. في الجزئية يعني الأخيرة من السؤال فندم عبد الله. نعم فندم عبد الله في الجزئية الأخيرة من هذا السؤال الخطة لمواجهة هذه الظاهرة بعد انتهاء حملتكم التوعوية حتى يبلغ أشده.
1: يا سيدي يعني بعد أن يتم يعني انتهاء الفترة التي خططت لها سيكون هناك نزول ميداني لرب السيارات التي يقودها أطفال وستكون حجز السيارات ستم يعني سيكون هناك عقوبة يعني قادعه اكثر من المبلغ الذي يحدد في القانون
0: نعم.
1: يكون هناك استخدام للحج في حج السياره فتره معينه وبما يؤدي ان ينتبه المجتمع والاباء الى خطوره ما يقومون به سيكون هناك ان شاء الله تعالى حمله متكامله لضبط السيارات المخالفه لضبط تهجير الاطفال الذين يقودون
0: نعم.
1: سياراتهم في بطريقة غير
0: قانونية. هل ستصل العقوبة إلى حد مصادرة السيارة؟
1: لا
0: إذا تكررت يعني.
1: يا سيدي مصادرة السيارة هذه لا تتم إلا بحكم قضائي.
0: أقصد أنا إذا تكررت مثلاً إذا تكررت مثل هذه الأخطاء من شخص ما.
1: قد نقول بتحويل بعض السيارة إذا تكررت نحولها إلى النيابة المرور وإلى المحكمة وقد يؤدي الأمر إلى أن يكون هناك عقوبة. أكثر فرارات استخدام القانون المدني الذي يحيح بها المجتمع.
0: نعم إذن في الختام فندم عبد الله ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهونها للمستمعين الأعزاء للجهات المعنية للأسر من أي المستقبل أكثر أمانا؟
1: سيدي أول أقدم لكم خالص الشكر والتقدير على تواصلكم معنا
0: ونعمل
1: بجهة الأجهزة الإعلامية أن تتواصل معنا. أهلا نأمل من الآباء والمجتمع ككل أن يعي بأن عندما نقوم بهذه الأعمال فإنها حمايتهم حماية أطفالهم حماية أسرهم يجب أن يكونوا متعاونين معنا يتعاونوا معنا في أن يطلبوا أن يمنعوا أطفالهم من قيادة السيارة حتى لا يواجهوا الأخطار التي سيواجهونها. نأمل في المجتمع ككل أن يكون مناصر لنا ومساند لنا في الأعمال التي نقوم بها والتي هي في الأول وأخيرا حفاظا على سلامة الأرواح من العمل.
0: إذا أشكرك شكرا جزيلا فندم عبد الله النويرة مدير مكتب مدير مرور أمانة العاصمة شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

قيادة صغار السن للسيارات يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعرض سائق السيارة للعقوبات القانونية. حملة التوعية المرورية، واقصد في مشيك.

0: أخي السائق، السرعة الزائدة سبب في 70% من الحوادث المرورية، وهو سلوك خاطئ يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، وتكون عرضة للإجراءات القانونية الرادعة.
1: حملة التوعية المرورية.

0: إذا مستمعينا الأكارم، ولعرض النتائج الكارثية لهذه الظاهرة السيئة، ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات، معنا الآن الدكتور عباس راجح، استشاري طوارئ وعناية مركز رئيس قسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى الشرطة النموذجي، وأستاذ مساعد بكلية الطب. أهلا وسهلا بك دكتور عباس.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: نرحبك أيضا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة أفاك إف إم في برنامج قضايا. دكتورنا العزيز، أنتم ترون النتائج الكارثية لهذه الظاهرة أكثر من غيركم، ما الصورة التي لا يراها الناس عادة خلف خبر قصير عن حادث مروري؟ تبيين الآثار المروعة والمشاهد يوميا في عيادات الطوارئ، وكم نسبة الحوادث التي تصل إليكم بسبب هذه الظاهرة لوحدها؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله.
1: مستمعي الكرام، طبعا الخبر الحادث كما يسمعون نسمعه على أساس أنه خبر واحد، لكن إحنا نشوف قصة كاملة. نسبة الحوادث عندنا خاصة في اليمن هي نسبة الحوادث عالية جدا، وأحد مسبباتها وأسبابها الرئيسية هي قيادة الأطفال للسيارات،
0: نعم،
1: وعدم الانتباه وعدم المرور، مما يسبب لهم كارثة. طبعا هي كارثة، عبء على المجتمع وعبء على العائلة نفسها وعبء على الشخص نفسه.
0: نعم.
1: طبعا نسبة الحوادث بالنسبة للأطفال هي عالية جدا. الناس كده تسمعوا على أساس إنه خبرين، لكن إحنا نشوفها اليوم قصة كاملة.
0: نعم.
1: اليوم دائما توصلنا حالات، يعني ثلث حالات اللي توصلنا عندي للطوارئ، والذي الآن كمان نومة عندي في العناية المركزة، غالبيتها حوادث، والحوادث وأكثر تكون ناتجة عن حوادث من قيادة أطفال أو من سائقين متهورين.
0: نعم، هذه الكوارث دكتور عباس لا تتوقف عند الوفاة والإصابات المروعة، لها نتائج أو تنتج آثار طويلة المدى، تغير حياة ضحايا وأسر بالكامل. توضيح الإعاقات النفسية والجسدية والمادية على الضحايا وخصوصا الأطفال.
1: طبعا بالنسبة للحوادث، هذه الحوادث للأمانة كارثية إذا لم تتسبب في وفاة للصادم أو المصدوم في ساعتها، وهذه قد تكون كارثة بالنسبة لأي عائلة، إنه في ساعة وضحاها مريض الشخص يقول له ما فيش عنده أي مشكلة، ويوصل بعد ساعة خبر بأنه اتوفى.
0: نعم.
1: هذه بحد ذاتها كارثة. الكارثة الثانية إنه غالبية الحوادث، خاصة حوادث الأطفال، بتسبب إعاقات دائمة. هذه الإعاقات الدائمة الشخص نفسه بيكون عبء على نفسه وعبء على عائلته.
0: نعم.
1: يعني ما فيش أي مريض بيوصل لعندنا وفي عنده أي حادث، خاصة إذا كان الحادث لشخص ما مر أو حادث موتوسيكل، يعني موت بالمطار.
0: نعم.
1: إلا لو تسبب له إعاقة دائمة. الإعاقة الدائمة هذا غالبية المرضى اللي دخلت مستشفى منهم، مرضى اللي دخلت خرجوا من عندنا مستشفى منهم بعد سنة أو سنتين. في البداية بيقول لك الحمد لله إننا تعافيت، وبعدين بعد سنة بيقول لك الحمد لله بس كنت أتمنى إن أنا أمشي، ولكن بعد 6 سنوات يقول لك ليت والله وأنا مت بالمرة، لأنه أنا الآن ما فيش أي إنتاجية لي وأنا أجب على غيري.
0: يعني تترافق مع الإعاقة الجسدية إعاقة نفسية.
1: بالضبط، الإعاقة النفسية طبعا هي دائما متزامنة لها. لما يكون الشخص لما تشوف نفسك إنه في معك 3 أو 4 أشخاص في البيت كلهم مقيدين بس من أجلك، يأخذوا المريض ويحطوه ويدخلوا الحمام ويأكلوا، فأكيد هذه بتسبب له مضرة نفسية وصدمات مدمنة، صدمات إن كان على مسبب الحادث أو المتسبب، يعني أو المريض نفسه.
0: نعم دكتور، لماذا يسمح ويتساهل بعض أولياء الأمور مع هذا السلوك رغم وضوح خطورته؟ هل نحن أمام ضعف وعي أم ثقافة اجتماعية أصبحت، أم رغبة في إظهار الإبن بمظهر القادر والمسؤول؟
1: طبعا المسؤولية هي مسؤولية تكاملية، إن كانت من الأسرة أو كانت من المجتمع أو كانت من الدولة نفسها. طبعا في أولها طبعا المسؤولية تلقى على العائلة نفسها.
0: نعم.
1: لأنه الطفل نفسه خاصة في سن المراهقة يحاول أن يثبت نفسه ويثبت ذاته، وكمان على أساس أنه يثبت شخصيته من زملائه، أكثر من غالبية بيأخذوا الجسمة بيأخذوا على طول بيطلعوا المقود. لكن كمان هذه مش مشكلة، كمان تلقى على المجتمع نفسه، لأن التوعية بتكون عندها هي التوعية بالنسبة عندنا للنكت في اليمن هي من التوعية التوعية قليلة جدا
0: في هذه في الجانب المرور نعم
1: عالية جدا
0: نعم في في, في هذا الجانب تقصد التوعية في الجانب المروري ضعيفة
1: بالضبط كمان نفس حكاية الجانب لا توعية الجانب المروري كمان ضعيفة عندنا كمان الأسرة أب الأسرة وهو الذي هم سبع الأسرة هو الذي هو بيحط الطفل في هذه في هذا المأزق الطفل أكثرهم بيصروا على أساس أنهم يأخذوا لكن المفروض أن وعيهم أكثر من اللازم أنه أنت بتأخذ المقود لكن أنا أعرض حياة ابني ولا حياة طفلي وحياته نفس الخطر مش هي عبارة بس عن انفض عضلاته أو أنه بس انه يجز مهنة بسيطة ويرجع الدقائق هذه البسيطة دي بيروح بها حتى لو كان في مكان في مكان قصير
0: نعم
1: قد تكون هي سبب تغيير حياته
0: وايضا لو يفهم من الجانب الديني رب الاسرة على انه يلقي بابنه الى التهلكة وانه اذا ما توفي او عيق هو سبب ذلك وان اثم ذلك يعود عليه دكتور من اسباب هذه الظاهرة هناك صغار السن انفسهم بيجذبوا لقيادة المركبات مبكرا بيعتبرونها نوعا من المتعة أو بعضهم حبا في الظهور وبعضهم بيجدون فيها إثبات للذات دكتور العزيز كيف نعالج هذا السبب؟
1: طبعا علاج هذا السبب المفروض أنه تتضافر الجهود من أجل هذا أول شيء تبدأ من رب الأسرة من العائلة كمان من المدرسة ومن المساجد وكمان من الدولة ومن الإعلام الإعلام التلفزيوني
0: وحملات أيضا في التواصل الاجتماعي
1: بالضبط
0: نعم.
1: هذه كلها هو بالضبط على ما قلت أنه في أماكن التواصل الاجتماعي
0: نعم
1: هذه كلها جهود ضرورية أن تتضافر لأن هي هذه الظاهرة ليست قليلة في اليمن منتشرة في العالم أنا أول ما وصلت في اليمن فعلا استغربت وقت أشوف أطفال صغار السن وماسكين السيارات وبيمروا من جهة المرور ويمروا أصلا يعني ما وقفهم ولا عاش تعاتهم عتاب إنه هذا لازال طفل في كل دول العالم إنه أقل من 18 سنة إذا أخذتها وعملت حاجة يعتبروه قتل شبه عمد أو إذا أنه أخذ أنك ماشي كلام بسرعة يعتبروه قتل عمد
0: نعم وأيضا دكتور عبد الله البعض إذا ما مسك كما قال الفندق عبد الله النويرة إذا ما ألقي القبض على طفل سارع البعض إلى أن يتوسط لهذا الطفل لكي يفلت من يد المرور يعني المشكلة أن اعتدنا على هذه الظاهرة رغم خطورتها إذن نعم تفضل إذن ما الرسالة الطبية المباشرة التي يجب أن يسمعها كل ولي أمر قد يستخف بهذه الظاهرة
1: طبعا رسالتي لكل ولي أمر ورسالتي للناس اللي معاه إنه هذه الظاهرة أنت قد تعطي المقود لابنك على أساس أنه يقوم ينجز لك أي مهمة لكن أنت مش عارف أنه هذه قد تعطيه أنت نهاية حياته بها هي إما نهاية حياة الطفل نفسه أو نهاية حياة الطفل أو نهاية شخص آخر
0: نعم
1: فالتوعية تبدأ أول شيء من رب الأسرة هو المسؤول الأول عن طفله مهما كان إصرار الطفل مهما كان إصرار الطفل على أساس أنه يأخذ السيارة ويتباهى أمام زملائه لكن أنت المسؤول أمام الله من أجل هذا الطفل كمان مش على رب الأسرة لحاله
0: نعم
1: كمان تكلمت عن المجتمع كمان نفس الحكاية إحنا ضروري تضافر جهودنا كلنا في المجتمع نرفع وعي الناس إنه هذه ظاهرة قاتلة هذه ظاهرة مش سهلة جدا ولا يجب التسامح فيها وكمان رسالتي كمان بالدولة نفسها إنه تضرب يد بالحديد ولا تتعاون في هذه الأشياء
0: نعم
1: لأنه أغلبية الحوادث اللي عندنا لأنه الآن هي لو بنشوف هذه ظاهرة عادية لكن لو ما يشوفوا المستشفيات كم في عندي نص العناية كلهم حوادث بسبب التهور وأنت بعد ما يصاب الشخص بالحادث هو بيدرك حجم المشكلة يا إما إنه هو الشخص نفسه أصيب بالحادث أو صدم أحد آخر بتشوف عم تدرك حجم المشكلة وحجم الانهيار الآن في ناس عندي مرافقين ولا صادمين أمانة بيبكوا من كثر ما بيدفعوا دم قلبهم والمريض ما بيتعافاش حياته عنده إعاقة مستدامة وضروري يصرف عليه ولو ما يتعافى
0: نعم إذن دكتور اليوم الإدارة العامة للمرور تعمل ودشنت حملة حتى يبلغ أشده هي تهدف إلى التقليل أو الحد من ظاهرة قيادة السيارات. دعوتكم أنتم وفي رسالة أخيرة للمجتمع، للإعلام، للجانب الرسمي، للجانب السياسي، لمرتادي التواصل الاجتماعي، للناشطين، للتعاون مع إدارة المرور.
1: بالضبط، يعني هذه إدارة المرور لم تستطيع فيها الوحدة أن تقوم أو أن تضبط الناس، أن تضبط الشعب كله. الشعب الوعي يعني كل يعني كما ذكرت سابقا إنه ضروري أن تتضافر الجهود كلها، إن كانت من المسجد أو من إمام المسجد أو إن كانت من الناس المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. وكمان بدنا كأطباء ضروري ننزل، وكمان الإعلام يعني، والإعلام له تأثير كبير جدا، ننزل المواد العلمية ومواد طبية توعوية للناس.
0: أحسنتم.
1: بس نوريهم حجم، لأنه غالبا الناس ما يسمعوها، كلهم يسمعوها خبر واحد إنه أصيب حصل حادث في ميدان 70 ولا في مكان ثاني، لكن هذا الحادث هو وراءه قصة طويلة عريضة بتكون يعني تعيق العائلة كاملة، عائلة تصادم وعائلة الرصدوم وما ما قد المشاكل. بالإضافة إلى أن أنت عرضت حياة خطر إنسان، يعني عرضت حياة خطر شخص وتسببت له بإعاقة، يكون هذا الشخص بيعون 10 أمتار، بيعون 5 أمتار، بيعون دليل أنت كأنك دمرت أسرة كاملة. بسبب تحول بسيط مع الطفل.
0: إذن
1: الله يسعد الأخير الناس كلهم، وإن شاء الله بإذن الله إن تكون هذه الحملة التي تجيب أثارها
0: بإذن الله. ونتمنى أيضا من الجانب الطبي منكم دكتورنا العزيز أن يكون لكم مشاركة في هذه الحملة للتوعية وللتعريف بالمخاطر الطبية والصحية والنفسية من جراء هذه الظاهرة التي بتدمر كما ذكر دكتورنا العزيز عباس راجع كثير من الأسر، قد تؤتي إلى تيتيم عدد كبير من الأطفال أو إلى إهلاك أسر بأكملها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس راجع، استشاري طوارئ وعناية مركزة، رئيس قسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى الشرطة النموذجي، أستاذ مساعد بكلية الطب. شكرا جزيلا، حفظكم الله ورعاكم.

0: قيادة صغار السن للسيارات يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعرض سائق السيارة للعقوبات القانونية.
1: إذن مستمعينا الكرام، يمكننا في خلال هذه الخمس دقائق أن نستضيف اتصالاتكم للمشاركة حول موضوعنا، وهو موضوع خطر قيادة الأطفال للسيارات. ونحن في مرحلة تدشين أو في تدشين مرحلة جديدة دشنها إدارة المرور وإدارة العامة للمرور، حملة حتى يبلغ أشده للحد من ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات. ممكنكم الاتصال على الرقم الموبايل 72 88 20 88.

إذن مستمعينا الكرام، هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا، كما سمعنا من ضيوفنا الأعزاء المختص في المرور، نائب مكتب مدير مرور أمانة العاصمة، أيضا الدكتور عباس راجح الذي حكى لنا قصصا مؤلمة جراء ما يلقاه هو في قسم الطوارئ من الحوادث المرورية، سواء كانت من جراء السرعة أو التجاوزات الخاطئة لإشارات المرور أو قيادة الأطفال التي هي أيضا أشد خطرا من غيرها، لأنه كما ذكرنا الطفل لا يعي خطورة المركبة التي يقودها، كذلك ولي الأمر عليهم أن يتقوا الله في أولادهم، فأولادهم أمانة في أعناقهم، يجب عليك المحافظة على ولدك من المخاطر. تتألم أنت عندما تشاهد ولدك يبكي أو يصيح من ضربة حقنة أو إبرة، تتألم إذا ما أصابه زكام، تتألم إذا ما أصابته حمى، فما بالك إذا تكسرت عظامه جراء تهورك أنت من الجانب الذي تعتقد أنك من خلاله تحب ولدك وتعطيه مقود السيارة، وكأنه هذا حب له وحماية له، فيما أنت تلقي بولدك إلى التهلكة، إلى المخاطر، إلى إعاقة دائمة، تصبح بعدها تتمنى حتى لو أن ولدك يصاب بالزكمة فترة طويلة ولا أن يصاب بإعاقة دائمة. الآن تصبح أنت في ألم مستمر، تتحسر، ترافقك أنت أيضا الإعاقة النفسية إلى جانب ولدك. فاحرص عزيزي المستمع، عزيزي رب الأسرة، احرص على سلامة ولدك أولا وعلى سلامة الآخرين، أولاد الآخرين في الشوارع، سيارة الآخرين في الشوارع، الناس يمشون في الشوارع، لا تلقي بالخطر على ولدك وعلى الآخرين وتتكبد أنت الخسائر من جانبين، في تكفل بعلاج ولدك وأيضا في التكفل بعلاج من تسبب ولدك بأضرار بحقهم جراء حادث هنا أو هناك، وأيضا تلازمك الإعاقة النفسية ولولدك ولولدك وللأسر التي تسببت أنت بتهورك بتسليم مقعد السيارة لطفلك الصغير الذي لا يعي ما هي المركبة التي يقودها وأي مخاطر قد تحدث به، ولا يعرف أيضا حتى إشارات المرور أو القوانين المرورية. إذا مستمعين الأكارم، ربما ليس هناك أي اتصالات، نختم معكم مستمعين الأكارم. أعزائنا المستمعين، قبيل أن نودعكم إليكم هذه الرسالة، رسالة لكل أب يظن أن تسليم مفتاح السيارة لابنه هو دليل حب. الحب الحقيقي ليس في منح الطفل ما يريد، بل في حمايته مما يضره. ورسالة لكل أم تبرر أبوه اللي علمه. دورك عزيزتي الأم هنا ليس الصمت، دورك أن تكون الحاجز الأول أمام هذا التعاطي. رسالة لكل شاب يتفخر بقيادة السيارة قبل أوانها، الرجولة ليست في إمساك المقود، الرجولة في تحمل المسؤولية، ومن أعظم المسؤوليات أن تعرف متى تقول لنفسك لا، لست جاهزا بعد. أما للمجتمع فرسالتنا لها، لا تتجاهل طفلا خلف المقود، لا تبتسم للموقف، بلغ عنه، أنقذ حياة قد يزهقها جاهل لا يعرف المسؤولية. ومن الحلول الممكنة التي نطرحها مستمعين الأكارم في برنامجكم الإسبوعي قضايا، أولا تشديد الرقابة على مدارس تعليم القيادة، ومنع تسجيل أي متدرب دون بلوغ السن القانونية. ثانيا فرض غرامات مالية رادعة لكل من يمكن قاصرا من القيادة تتصاعد مع تكرار المخالفة. ثالثا حملات توعية مستمرة في المدارس والمساجد والأحياء.
رابعا، تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية. خامسا، التوعية الإعلامية المستمرة. سادسا، تفعيل المسؤولية الجنائية للآباء في حال تسبب الطفل في حادث. سابعا، التعامل الإنساني والحازم من قبل رجال المرور مع هذه الظاهرة. ثامنا، أن نتذكر دائما أن الطفل في المقود ليس مجرد مخالفة مرورية، هو طفل قد تسرق منه حياته، ثم لا نغامر به وحده، بل نغامر بالناس جميعا، بالمشاة، بالأطفال، وبالأسر، وبالممتلكات. إذا أردنا أن نخفف الحوادث فعلينا أن نغلق أبوابها الأولى. واحدا من هذه الأبواب الواضحة قيادة صغار السن للمركبات. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، مستمعين الأعزاء، احموا أبناءكم من الطريق قبل أن تبحثوا لهم عن النجاة بعد الحادث، فبعض الندم يأتي متأخرا، متأخرا جدا. أبناؤنا أمانة، والطريق أمانة، وحياة الناس أمانة، فلا تفرطوا فيها. هذه رسالتنا الليلة، ونأمل أن تصل. إذا مستمعينا الأكارم، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قضايا. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لضيوفنا الكرام على ما قدموه من وعي وإضاءة، ويبقى الأمل دائما في وعي أكبر، وفي أسر أكثر انتباها، وفي مجتمع يختار السلامة قبل فوات الأوان. كان معكم مستمعين الأكارم في أعداد الحلقة الأستاذ عبد المجيد عزيز، وفي التقديم معكم أنا محمد النعمي، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير، ودمتم أكثر حرصا على أرواحكم وأرواح من تحبون. في أمان الله.

قيادة صغار السن للسيارات يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعرض سائق السيارة للعقوبات القانونية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل

وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال جل من قائل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يعني لا غيره. هو الذي يعني لا غير الله يفعل ذلك ولا غير الله يقدر على ذلك ولا غير الله جل جلاله يملك ذلك. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلم الإعراب؟ فلم الإعراب؟ تماما كما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل هناك من يرزقنا غير الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. استمر الناس في عتو ونفور فلم يحمدوا الله ولم يشكروا الله ولم يسبحوا الله ولم يذكروا الله. الله تعالى يشير في هذه الآية إلى آية من آياته العظيمة وهي أنه يرينا البرق. البرق الذي نراه في السماء ونشاهده. من الذي يحدثه؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعله على هذا النحو؟ نحن نرى البرق وكيف يكون عندما السماء تضيء بالبرق ونتوحى بعد البرق صوتا منه الرعد. سواء يقولوا الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر. يقولوا في المثل هكذا منه الوعد كالرعد والإيفاء. ما معنى ذلك؟ قالوا أنه إذا ظهر البرق معناه بهمن بالرعد لم يكن مطرا لكن فهو يشير إلى شيء بعده مباشرة وهو الرعد. كذلك الحال مع الوعد مثل الرعد. مثل ما إذا وعد الإنسان لابد منه ما يتخلفش الوفاء بالوعد. كذلك الحال إذا جاء البرق معناه به يعني لابد أيها الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر. نسأل الله التوفيق. الوعد كالرعد. الرعد الصوت الذي يحدث وهذا في الدلالة على سرعة الضوء. سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت. سرعة الضوء أكثر من سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. 300,000 كيلومتر في اللحظة الواحدة في الثانية الواحدة. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله الذي أرانا البرق. وهذا آية من آيات الله دليل واضح على وجود الله. فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قوله خوفا يعني بعض الناس عندما يرى البرق يخاف من البرق ما. وبعض الناس يرى البرق ويستبشر به. بعض الناس عندما يجي صورة البرق تلك الدمعة الشديدة يخاف مراعي متوحيد المه للصفعة فوق راسه. يعني أنه الصاعقة تأتيه ما والذي يرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء. هم راعي بعد البرق كاره شاهدنا. وهذا من آيات الله. والكل قد شاهد عندما تظلم الدنيا تماما كما قال تعالى في سورة البقرة ما ظلمات ما في سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أرض في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شاهدنا عندما تظلم الدنيا بالسحب السوداء وتغطي السحب السوداء ويرجع النهار ليل

يروا جزءا من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يرسله بين الحين والآخر من باب التذكير، وما نرسل بالآيات إلا تقويما. وإلا لو شاء الله مثلا مع أمريكا صواريخ، مع الدول العظمى صواريخ، هذه الصواريخ تزن كذا ظن، يعني 1000 كيلو 2000 كيلو من المتفجرة. أما صواعق الله لو أرسلها صاعقة واحدة تكفينا بإزالة المدينة بأكملها إذا أراد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يرسلها، وكل شيء عند الله تعالى بمقدار، مقدار سبحانه وتعالى، كما تقدمنا في الآيات السابقة إنا كل شيء خلقناه من، إذا أراد أن يجعلها ضخمة وقوية أرى يتحقق مراده، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي يريكم البرد خوفا، خوفا هذا حال من يعني وأنتم خائفون، حال كونكم خائفين، وطمعا قالوا ما يكون هذا خوفا مفعول لأجله، لأنه لو قال هو الذي أرسل هو الذي يريكم البرد إخافة، إخافة بالألف سيكون مفعول لأجله، لكن عندما أتى المصدر خوفا ما صح، فالأنسب له أن يكون حالا من المرسل إليهم، من المرسل إليهم، أي حال كونكم خائفين وحال كونكم طامعين. فالذي يخاف مثلا الذي في السفن في البحر، عندما تأتي الأمطار وتأتي البروق والرعود والصواعق لا شك أنهم في حالة من، لأنه لا ملجأ لهم، لا يابسة، البحر من حواليهم، يعني البحر يحيط بهم، ليس لهم ما يلجؤون إليه، ليس لهم ما يستكنون إليه، أو به ليس لهم أشجار يلجؤون إليها أو كهوف أو ملاجئ أو بيوت، هم في البحر، ليس لهم إلا ما رحمة الله سبحانه وتعالى. قال خوفا وطمعا، وطمعا كذا، أو في حالة الإنسان هو في حالة السفر في الصحراء ولا حالة ما رحمة يلجأ إليه، أيضا هذا يأتيه البرق فيخاف الإنسان من البرق، لأنه ربما تكون عاقبة هذا البرق صاعقة تأخذه. وضمعا الناس يطمعون عندما يخيلون البرق ويرون ملامح البرق، يقولون اليوم إن شاء الله خير، اليوم خير مطر ونعمة وإن شاء الله يكون خير. قال خوفا وضمعا، لا شك أن الناس عندما يشاهدون هذه الأشياء يعني تستروح أنفسهم وتطمئن قلوبهم ويرجع الأمل إلى نفوسهم. قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب انتقالا سقناه إلى بلد ميت في موضع مهد في موضع آخر، هذه في سورة الروم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، في حالة إبلاس وحالة حيرة وحالة شك وحالة يأس وحالة قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله الذي يحدث ذلك، الناس يلحظون عندما يصابون بالجذب والقحط والسنين يصلون إلى حالة ومرحلة من اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا مجال، من سيسقينا، من سينزل الأمطار، من سينشئ سحاب الثقال، من، هل بأيدينا؟ يصل الناس إلى مرحلة ثم يأتي المطر فجأة، هل الناس أن يفهموا أن المطر

الذي جاء إليهم ونزل عليهم لم يأتي هكذا من نفسه، وإنما هناك من جاء به وهو الله سبحانه وتعالى. فلماذا ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يجادلون في الله سبحانه وتعالى بالباطل؟ لماذا يكفرون بالله؟ اليوم هناك الكثير من ما يسمون بالحداثيين والتقدميين والتقافيين، على هذه الأشياء كلها من الطبيعة وليست من الله، ليس هناك رب، يقولون هكذا. الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء. لماذا؟ لأنهم يريدون يعني أن يتنصلوا من المسؤوليات والواجبات والتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على كل مسلم وعلى العباد جميعا. الله تعالى كلف الناس من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، ولأن الدين على هذا نحظى له. ننكر الله ابتداء نسلم شغله سواء من هذا التكاليف كلها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمضى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. والعجيب أن هؤلاء يلقون رواجا بين أوساط الناس، ولا سيما الشباب والنساء، ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت وفي غيرها، يلقون من يسمعهم، يلقون من يسمعهم. قال يعني عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. عندما يسمع الشباب هذا الكلام يتأثرون به ويدخل إلى قلوبهم، وإذا حل في قلوبهم لم يحل الإيمان في قلوبهم إلا بصعوبة. هذا إذا كانوا يبحثون عن الحقيقة، أما إذا لم يبحثوا عن الحقيقة ترى كثيرا من الشباب قد أنكروا وجود الله وصاروا ملحدين حتى في بلاد الإسلام والمسلمين، حتى في بلاد الإسلام والمسلمين للأسف الشديد. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. من ينشئها إلا الله سبحانه وتعالى. وسماها ثقالا لأنها مثقلة بالماء بالأمطار، لأن السحاب إذا لم يكن فيها مطر تبدأ بيضاء وخفيفة، أما السحاب المثقلة بالماء سوداء وثقيلة، والناس يعرفون ذلك ويميزون بين السحاب الخفيفة وبين السحاب الثقيلة. السؤال الذي يطرح نفسه، من أوجد السحاب؟ هل أوجدت نفسها؟ قطعا لا، الذي أوجدها ما؟ والله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم تعلم؟ ألم ترى وتشاهد وتعلم أن الله يجري يدفع سحابا ثم يؤلف بينه؟ يؤلف بين السحاب، السحاب إذا كلا في سحابة تكون السحاب سحابة ثقيلة قوية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يراكم السحاب فوق السحاب حتى تصبح ثقيلة كبيرة الحجم، فترى الودق وهو المطر، الودق هو المطر، فترى الودق يخرج من خلاله من خلال هذا السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. نحن بنشاهد السحاب عندما تنزل برد صغار، ولأمر ما من رحمة الله جعله قطعا صغيرة حتى لا تضر بني آدم، ولو شاء أن يجعل حجمها أكبر لفعل، وقد فعل ذلك في بعض البلدان، وشاهدنا حين أرسلها الحق سبحانه وتعالى كيف أتت على بيوتهم وعلى سياراتهم، ولا سيما البيوت الذي بنيت من الزجاج كسرها دمرها، يعني على شكل كتل كبيرة أكبر حجما. كيف لو أراد الله تعالى أن يجعلها مثل السيارة بحجم السيارة وأكثر من ذلك؟ معناه هلاك هلاك، والله على كل شيء قدير، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال سماها جبال وهي جبال، جبال برد. من الذي أمسك هذه الجبال في الهواء؟ لماذا لم تسقط من نفسها؟ الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك هذه الجبال أن تزول. أقرب الأدلة وكل الشواهد في هذه الدنيا تدل على الله وتشهد على الله سبحانه وتعالى وتشهد لله تعالى بالوحدانية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. من شدة لمعان البرق يكاد هذا اللمعان أن يذهب بالأبصار. يبلغ الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تعالى يلفت أنظارنا ويثير دفائل العقول ما في العقول من دفائل، لأن هذه الأشياء كلها لم تحدث من نفسها، وإنما وراءها محدث هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا تكفرون؟ ولماذا
ولماذا تجحدون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما ينبغي فعل ذلك؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وبالتالي بما أن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى علينا أن نحمد الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين. قال في موضع آخر: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض. من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما كان لكم أن تنبتوا إذا ما به مطر ما به ماء ما به أشجار ولا به ثمر ولا به زروع والناس في قحط جدا. انظروا إلى نعمة الله. لا ينبغي إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز إنكار الله فيما أنعم الله تعالى به على عباده. على الناس أن يحمدوا الله، على الناس أن يشكروا الله. عندما زرعت الزرع حقا قال تعالى: أأنتم أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وسبح باسم ربك العظيم. المقوين هم المسافرين المحتاجين إلى الوقود سواء وكل من احتاج إلى الوقود. لا إله إلا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تلك الصورة الجميلة التي تبهج النفوس والقلوب وتفرحها عندما ترون الخضرة والجمال. القلوب ترتاح كان اليوم الشمس الدورة سواء كانت صنعاء مليئة بالمنتزهات بالمسجدات. صنعاء القديمة عندكم ما من مسجد إلا وجواره مكشامة ما هذه البستان بستان الفلان بستان وفيها من أنواع الأشجار والثمار والخيرات. وكان اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي. يفتح واحد غرض طالوت ويتفرج على خلق الله سبحانه وتعالى. اليوم المقاجم أصبحت ما يابسة. معظم مقاجم صنعاء كلها أصبحت ما يعني. إضافة إلى المقاجم بواحي صنعاء صنع حد غراء حمل هذا ذات سرحان هانا في الروضة. كانت الدنيا نعمة والأشجار كثيرة والجوز واللوز والبرغو والفرزك. وكان الناس يختلفوا من ما يشل هلمة السيد ولا العساقي يختلفوا يأكلوا يأكلوا برغو ما تصاقب من الأشجار. كانت النعمة موجودة كانت النعمة. لكن كثير من الناس بدلوا نعمة الله كفرا بدلوا نعمة الله كفرا. خرجنا تحت شجرة كان يطلع له حق العائلة ولا خبرته وبدل ما يحمد الله ويشكره يغنوا ويرقصوا ويخزنوا ويجي وقت الصلاة هم ما صلوا قالوا ارتاحوا ويقتلوا. وهم في تلك الحال في حالة عداء مع الله عداء ظاهر. النعمة نعمة الله والخلق خلق الله ما فيهم من نعمة من الله ولكنهم بدلوا نعمة الله ما كفرا كفرا. واللي أنقذ من دنا يتلو طالع فوق صنعاء ويتعسلوا ويشربوا المعسل قولتهم هذا ما
الاحتياج. هانا ويجي وقت المغرب هم مخزنون ويشيشوا ولا صلوا ولا شيء. كيف نرجو أن تعود نعمة الله علينا؟ كيف نأمل أن يرحمنا الله تعالى ونحن على هذا النحو لا نحمده ولا نشكره ولا نذكره ولا نصلي ولا نصوم ولا نستغفر ولا نصلي على رسول الله ولا نتواضع؟ كيف نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ والذي يغني بيغني وحلقات مسلسلات أفلام شباب طول الليل فوق الإنترنت فوق السكة التيه فوق الحجر التيه والكل أشاهد هذه الأشياء. إذا كان الناس على هذا النحو كيف يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وهم على هذا النحو؟ لاحظوا، سواء فأنبتنا بهم من حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، العذب والأجاج، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذا خطاب الله لبني آدم، استفهام تقريري وفي معنى التوبيخ لهم، يعني النعمة التي بين أيديكم هل تعرفونها أم لا؟ من أين جاءت إليكم؟ من أعطاكم إياها؟ من منحكم إياها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تصرفون أو توفكون؟ ما الذي يصرفكم عن حمد هذه النعمة وشكر هذه النعمة؟ والله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا حمدتم الله وشكرتم الله بالقول وبالفعل، بالقول تقول الحمد لله اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. وأما بالفعل فحيث أمرك الله أن تصلي عليك أن تذهب إلى الصلاة وأن تصلي، وأمرك أن تخرج زكاة مالك، هذا من باب حمد الله وشكر الله، عليك أن تخرج زكاة مالك ونفسك طيبة نفسك راضية وليست كارهة، سواء أمرك الله بأن تجاهد في سبيل الله اذهب، أمرك الله أن تنفق مالك في سبيل الله أنفق، أمرك الله أن تحج حج، عليك أن تفعل ما أمرك الله تعالى، هذا من باب الحمد والشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. وعندما يمتثل العبد أمر الله سبحانه وتعالى يكون بذلك تعرض نفسه للمزيد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ومن توفيق الله وتثبيت الله تعالى له. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال هو الذي يريكم المرض خوفا وطمعا، أي لا أحد غيره يفعل ذلك، وينشئ السحاب الثقال، نسأل الله أن يسقينا الغيث. اليوم نسمع الناس يستغفرون، نعم الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب قبل الفجر بعد الفجر عند كل وقت الاستغفار مطلوب، لكن الاستغفار ليس مجرد قول، بعض الناس حتى الاستغفار يستكبرونه، لا يريدون أن يستغفروا، عنده أن يردد القصيدة الفلانية والزامن الفلاني والأغناء الفلاني عشرات المرات ولا أن يقول أستغفر الله العظيم أتوب إليه، عنده الطابع للأشياء أخرى، لكن الاستغفار ثقيل على لسانه ضيق على صدره والعياذ بالله. نسأل الله اللطف
والسلام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والاستغفار ليس مجرد قولك أستغفر الله العظيم. نعم، قال تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الاستغفار قبل أن يكون باللسان والندم بالقلب والعزيمة في القلب على عدم العودة إلى الذنب والشعور بالندم على ما أساء الإنسان وعلى ما أخطأ وعلى ما فرط في حق الله سبحانه وتعالى، انكسار النفس، ذلة النفس، خشوع النفس بين يدي الله، اعترافها بما أجرمت، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا قبل أن نقول أستغفر الله. الكلام إنما هو تعبير عما في النفس، فلا بد أن يكون الكلام مصادقا لما في نفس الإنسان، مصادقا لما في قلب الإنسان، سواء يصدق ما في قلب الإنسان. وكذلك التوبة مطلوبة، ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها هذا هو الاستغفار. أما أن يستغفر الإنسان وهو مصر على الذنب، يقول أستغفر الله والزكاة لا زالت عنده ولم يخرجها، أو أستغفر الله والأوقاف وحقوق الأوقاف، المساجد وغير المساجد الأوقاف حقوق الأوقاف لا زالت عنده ولم يخرجها، ويقول أستغفر الله وحقوق الناس عنده، مثلا التركة ما زالت بيدي كبير الأسرة من الأولاد، أخواته لم يصلن إلى حقهن، فهو يقول أستغفر الله. هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أو عنده حقوق الناس الآخرين، أو أنه يستغل يعني حاجة الناس، أو أنه يأكل أموال الناس بالباطل، ثم يقول أستغفر الله، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. هذا استغفار كاذب، هذا استغفار المنافقين وليس استغفار المؤمنين الصادقين المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى. فالاستغفار مطلوب، والله عند وعده لا يخلف الله تعالى الميعاد. وإذا رأينا أن وعد أن رحمة الله قد تأخرت علينا، فعلينا أن نتهم أنفسنا، لا أن نتهم الله سبحانه وتعالى، ولا أن نشك في الله. علينا أن نعرف أن الخطأ من أنفسنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند من أنفسكم. عندما تتغير النعمة كما تقدم لنا بالأمس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ما نزل بلاء إلا بذنب، هكذا قال الإمام علي عليه السلام، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء عن الناس إلا بالمن بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بالاستغفار، بالإنابة إلى الله. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. قال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نكتفي بهذا الذكر. اللهم اغفر لنا ما بذلنا وما أسرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا